0: دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي. ويهدف المرسوم الرئاسي الذي تم إصداره وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين. هذا وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقا للقانون. أدانت الرئاسة الفلسطينية الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين. وأكدت الرئاسة وقوف دولة فلسطين وشعبها إلى جانب الأشقاء في الأردن والكويت والبحرين في مواجهة هذه الأعمال العدوانية التي تهدف إلى زعزعة أمن هذه الدول واستقرارها. هذا وشنت الولايات المتحدة موجة واسعة من الغارات على مناطق عدة في جنوب إيران وجنوبها الشرقي، وذلك في اليوم 21 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. ووصفت وسائل إعلام إيرانية الهجمات بأنها الأعنف منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيرة إلى سماع دوي عشرات الانفجارات في وسط إيران، إضافة إلى جزيرتي قشم وأبو موسى. فيما أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية اعتراض أهداف مغادية في عدد من المواقع. وفي ظل التصعيد المتسارع بين واشنطن وطهران، تستعد إسرائيل لسيناريوهات مختلفة بما فيها احتمال تجدد الحرب.
1: تواصل إسرائيل رفع مستوى استعداداتها العسكرية والاستخباراتية تحسبا لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران. في ظل التصعيد المتسارع بين واشنطن وطهران والذي أعاد المنطقة إلى أجواء الحرب بعد انهيار التهدئة المؤقتة وتبادل الضربات بين الطرفين، وترى تل أبيب أن إيران ما زالت تمثل الجبهة الأمنية الأكثر خطورة، لذلك تبقي خططا هجومية جاهزة للتنفيذ في حال رصد ما تعتبره تغييرا في قواعد الاشتباك. كما تتابع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بصورة مكثفة التحركات العسكرية الإيرانية، وسط تقديرات بأن طهران شرعت في إعادة ترميم منظومتي الصواريخ الباليستية والدفاع الجوي اللتين تعرضتا لأضرار خلال الحرب الأخيرة. وفي موازاة الجهوزية العسكرية، تتبنى إسرائيل تقديرا مفاده أن التصعيد الحالي لا يقود بالضرورة إلى حرب إقليمية شاملة، بل إلى جولات متقطعة من الردود العسكرية والضغوط المتبادلة. وتعتقد الدوائر الأمنية والسياسية في تل أبيب أن الولايات المتحدة ستواصل اعتماد سياسة الردع كلما وسعت إيران هجماتها، مع الإبقاء على هامش يسمح بالعودة إلى المسار الدبلوماسي. وفي هذا السياق، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كات مداولات أمنية لمتابعة التطورات، في مؤشر على أن الملف الإيراني يتصدر جدول الأولويات الأمنية الإسرائيلية في هذه المرحلة. وتراهن إسرائيل في الوقت ذاته على أن الضغوط الاقتصادية الأمريكية ستبقى أحد أهم أدوات إضعاف إيران خلال المرحلة المقبلة، انطلاقا من تقديرها بأن واشنطن لن تتسرع في الذهاب إلى اتفاق نهائي مع طهران، بل ستواصل تشديد العقوبات واستنزاف الاقتصاد الإيراني بالتوازي مع المحافظة على خيار القوة العسكرية. وتعتقد تل أبيب أن هذا المسار قد يحد من قدرة إيران على إعادة بناء قدراتها العسكرية بوتيرة سريعة، ويمنح إسرائيل هامشا أوسع للاستعداد لأي مواجهة جديدة، في وقت يقر فيه مسؤولون أمنيون إسرائيليون بأن المشهد الإقليمي بات أكثر تعقيدا وتقلبا، وأن القدرة على توقع خطوات إيران أصبحت الأدنى منذ سنوات، الأمر الذي يدفع إسرائيل إلى الإبقاء على أعلى

0: درجات التأهب والاستعداد لأي تطور مفاجئ. سلام مشرقي تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: قال رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني لنقابة المحامين ان شعبنا يواجه مشروعا استيطانيا احلاليا متكاملا وليس انتهاكات متفرقة ولا اجراءات منفصلة بما يستهدف اقتلاعه من ارضه والاستيلاء عليها.
2: برعاية السيد الرئيس محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورؤساء وممثلي المؤسسات القضائية والعدلية وشخصيات رسمية وقانونية، افتتحت نقابة المحامين مؤتمرها الوطني بعنوان الاستيطان الإحلالي في فلسطين بين سياسات الضم والتهجير وواجبات العدالة الدولية بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني لبحث تداعيات الاستيطان والضم والتهجير وسبل تفعيل العدالة الدولية وتعزيز المساءلة القانونية والتأكيد على دور المحاماة في حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون.
3: أخوات والإخوة، رسالتنا اليوم لا تتوقف عند العدالة الدولية، ومسؤوليتنا في هذه المرحلة ليست فقط أن نطالب ونتابع تطبيق القانون الدولي، وإنما أن نجعل من فلسطين نموذجا لدولة تبني مؤسساتها على أساس سيادة القانون رغم الاختلاف. فالعدالة الدولية لا تبدأ في نيويورك أو لاهاي فقط، تبدأ أيضا هنا في فلسطين، في كل محكمة فلسطينية، وفي كل مؤسسة تحترم القانون، وفي كل مواطن يشعر أن حقه مصان وأن كرامته محفوظة وأن دولته تحتكب إلى القانون في علاقتها معه. ولهذا فإن الدفاع عن العدالة الدولية وبناء العدالة الوطنية ليس مسارين متوازيين، بل مساران يعزز كل منهما الآخر. وفي ظل غياب منظومة عدالة دولية فاعلة لم تستطع إثبات قدرتها حتى اللحظة على حماية مقاصد إنشائها بالفعالية الواجبة، ولأننا أصحاب هذه الرسالة السامية وسدنتها لم نجد أفضل، وفي هذه المناسبة أن نسلط الضوء ولنقرع جدار الخزاني سويا حول أكثر القضايا حساسية وخطورة التي تستهدف وجودنا على أرضنا في ظل هذا المشروع التوسع الإحلالي القائم على الإبادة والتطهير العرقي والفصل العنصري بهدف التهجير وهندسة الجغرافيا لخدمة المشاريع الديمغرافية. وباعتبار أن التوسع الاستيطاني هو نقيض الشرعية الدولية وبما يمثله من جريمة مستمرة تستهدف الأرض والإنسان، قررنا عقد هذا المؤتمر تحت رعاية الأخ الرئيس بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين بهدف الخروج بتوصيات تعزز النضال الحقوقي الفلسطيني.
2: وأكد المشاركون أن القضية الفلسطينية باتت اختبارا لمصداقية العدالة الدولية، مشددين على ضرورة توثيق جرائم الاحتلال وتعزيز المسارات القانونية أمام المحاكم الدولية ومواصلة تطوير قطاع العدالة الفلسطيني وتعزيز استقلال القضاء باعتباره ركيزة لبناء الدولة الفلسطينية.
4: ونحن في مجلس القضاء الأعلى وشركائنا نؤمن بأن تحقيق العدالة لا يكتمل إلا من خلال شراكة حقيقية وتكامل في الأدوار بين القضاء والمحاماة تقوم على الاحترام المتبادل وتطبيق القانون والعمل المشترك لتطوير منظومة العدالة وتعزيز ثقة المواطنين بها. ومن هذا المنطلق يحرص المجلس على استمرار الحوار والتعاون مع نقابة المحامين وبقية الشركاء بما يخدم مصلحة العدالة وجمهور المواطنين، وهذا ما تم ترسيخه قولا وعملا في الفترة السابقة.
5: وإذا كانت الأمم تقاس بقدرتها على حماية الحقوق، فإن المحاماة كانت عبر التاريخ إحدى أعظم الضمانات التي صانت الإنسان من تغول السلطة ورسخت هيبة القضاء وأبقت القانون مرجعا يحتكم إليه. ولعل أبلغ من رمز للعدالة عبر التاريخ هو الميزان، فالقاضي يقف حارسا للاستقلال والحياد وتحمل النيابة العامة أمانة تمثيل الحق العام، ويقف المحامي أميناً على حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
2: وتخلل المؤتمر عرض فيلم وثائقي حول آثار الاستيطان الإحلالي، إلى جانب رسائل مصورة من رؤساء نقابات واتحادات ومحامين وشخصيات قانونية دولية أكدوا خلالها تضامنهم مع شعبنا، داعين إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه وتفعيل آليات القانون الدولي وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
1: أكدت دولة فلسطين خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2026 ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
6: تمضي إسرائيل في جرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وخصوصا الأسرى في سجون الاحتلال، وسط غياب للمساءلة والعدالة الدولية، فيما تصدر تقارير أممية توثق هذه الانتهاكات. كان آخرها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أدرج فيه ارتكاب قوات الاحتلال في قائمة الأطراف التي تتوافر بشأنها معلومات موثوقة حول الاشتباه بارتكابها أنماطا من الاغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة. وعلى ضوء ذلك طالبت دولة فلسطين خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وضمان توفير الحماية للضحايا والناجين وتمكين الآليات الدولية المختصة من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة دون عوائق. وأكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن إسرائيل ارتكبت جرائم تشمل أنماطا من التعذيب الجنسي والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية، مؤكدا أن الحالات التي جرى التحقق منها تمثل جزءا محدودا من الحجم الحقيقي للانتهاكات، حيث وثق التقرير نحو 31 ضحية فلسطينية بينهم 14 رجلا وسبع نساء وتسعة أطفال ذكور وطفلة واحدة تعرضوا لأنماط من العنف الجنسي شملت الاغتصاب بما فيه الاغتصاب الجماعي ومحاولات الاغتصاب والتهديد به والتفتيش الجسدي المهين والتعري القسري واستخدام العنف الجنسي كوسيلة للتعذيب أو الإذلال سواء في السجون والمعتقلات الإسرائيلية أو على الحواجز العسكرية وخلال الاجتياحات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. وأوضح مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات أن التقرير نسب هذه الانتهاكات التي جرى التحقق منها وفق المعايير الدولية التي وضعها مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون الإسرائيلية ووحدات أمنية وشرطية إسرائيلية، مشيرا إلى حادثة اغتصاب المعتقل الفلسطيني في سجن سيديت مان التي أسقط فيها الاحتلال التهم عن المتورطين فيها رغم التحقق من وقوع الحادثة وتوفر الأدلة والتقارير الطبية، ما يعكس غياب المساءلة. واعتبر منصور قرار إدراج إسرائيل ضمن القائمة السوداء المتعلقة بمرتكبي الانتهاكات الجسيمة خطوة أولى نحو تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، مؤكدا أن حماية المدنيين الفلسطينيين وصون كرامتهم الإنسانية وإنصافهم وضمان مساءلة مرتكبي الجرائم بحقهم ليست مجرد التزامات قانونية بل مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين.
1: رفضت سلطات الاحتلال السماح للأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي دولة فلسطين ولقاء السيد الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله في خطوة تعكس خشيتها من الزخم السياسي والدبلوماسي الذي كانت ستحققه هذه الزيارة.
2: الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رأى أن تكون وجهته الخارجية الأولى بعد توليه منصبه خلفا لأحمد أبو الغيط صوب أراضي الدولة الفلسطينية في رسالة للعالم والإقليم والاحتلال معا، فلسطين قضية العرب الأولى. سلطات الاحتلال ترفض الزيارة وتمنعها، وجامعة الدول العربية تصدر خبرا صحفيا يوثق الرفض الإسرائيلي.
7: الرسالة السياسية من هذه الزيارة قد وصلت بالرغم من المنع، وإسرائيل وإن حاولت أن لا توصل هذه الرسالة أو تمنع إيصالها ولكنها وصلت بالفعل، ولكن يمكن أن يكون بشكل أقوى بعد هذا المنع. الجامعة العربية سوف تواصل جهدها وسوف تواصل موقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بغض النظر إن تمت هذه الزيارة أو لا تتم. العلاقات ما بين جامعة الدول العربية والقضية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية غير مرتبطة بإذن إسرائيلي أو بموافقة إسرائيلية.
2: برنامج الزيارة للأمين العام عين الوجهة الأولى صوب رام الله للقاء الرئيس محمود عباس والتأكيد على دعم الجامعة العربية المطلق للقيادة الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني الرامي لنيل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال، وللتأكيد على أن لا حل لهذا الصراع إلا عبر خارطة طريق تنتهي بحل الدولتين.
7: اختيار معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي الذي تولى منصبه فقط منذ 9 أيام أن تكون أولى زياراته الخارجية إلى فلسطين، في ذلك دلالات كبيرة تؤكد على أنه جامعة الدول العربية تولي قضية فلسطين الأولوية القصوى. يتم هذا المنع في رسالة إلى المجتمع الدولي أن الحكومة الإسرائيلية لن تتعاطى مع هذه النداءات الدولية التي تسعى إلى تجسيد حل الدولتين.
2: تدرك دولة الاحتلال أهمية مثل هذه الزيارة التي تضفي المزيد من الزخم الدولي على القضية الفلسطينية وتحافظ على مكانتها من حيث الأولوية، خاصة بعد تصدر الأحداث الأخيرة في المنطقة للمشهد التي ما أن انتهت حتى عادت فلسطين محورا للصراع من جديد.
8: إسرائيل بالطبع لا تريد لزيارة مثل هذه أن تتم، لأنها ستعيد الزخم إلى القضية الفلسطينية، ستضع الجامعة العربية أيضا في بؤرة العمل العربي المشترك، ستجعل أعلى مستوى في الجامعة أعلى مسؤول في الجامعة العربية يطل على الصحافة من فلسطين. غياب آلية للمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي بتجعل إسرائيل تتمادى وتفعل ما هو أكثر من ذلك، وفعلت ذلك مرارا حتى مع مسؤولين أمميين.
2: في ظل صمت العالم واستبعاد القانون الدولي وغياب المحاسبة تظل إسرائيل الراعي الحصري الوحيد لكل انتهاك يطال الشعب الفلسطيني ويفلتها من العقاب. من مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، سلمان بشير، تلفزيون فلسطين.
1: بتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس أقامت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة رمزي خوري قداسا إلهيا عن راحة أرواح ضحايا الزلازل المدمر الذي ضرب جمهورية فنزويلا البوليفارية. وأقيمت القداس في كنيسة القديسة كاترينا بمدينة بيت لحم تعبيرا عن تضامن شعبنا الفلسطيني مع الشعب الفنزويلي الصديق واستذكارا لأرواح الضحايا. صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
9: في خطوة جديدة من شأنها تعميق الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية، على أن يعاد المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
10: احتجاز أموال المقاصة هو قائم منذ حوالي 16 شهرا وبشكل كامل بما فيه مخصصات الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة، وهذه الخطوات الإسرائيلية هي محاولة لتقويض عمل مؤسسات دولة فلسطين في الوقت الذي يتصاعد فيه الضغط الدولي للإفراج عن أموال المقاصة.
9: صحيفة هارتس أفادت بأن مشروع القانون الذي دفع به عضو الكنيسة موشي باسال من حزب الليكود ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حولتها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة في السنة السابقة، وتستخدم حكومة الاحتلال سياسة السطو المالي كأداة من أدوات الحرب الشاملة على شعبنا الفلسطيني، وتسعى من خلال تجفيف الموارد المالية إلى إضعاف قدرة المؤسسات الوطنية على الوفاء بالتزاماتها الإنسانية والاجتماعية في إطار سياسة ممنهجة لتفكيك مقومات الصمود الفلسطينية. وبحسب نص المشروع الذي أيده 12 عضو كنيسة دون أي معارض، فإنه سيتم استخدام هذه المبالغ الإضافية التي سيتم اقتطاعها من أموال الضرائب الفلسطينية بحجة دفع تعويضات لمن تضرروا من أحداث 7 أكتوبر حسب ادعائهم. وتحتجز إسرائيل نحو 14 مليار شيكل من إيرادات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين بذريعة أن هذه الأموال تستخدم لتشجيع الإرهاب ومساعدته، الأمر الذي فاقم الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على كافة القطاعات. وتتراكم الأموال التي تحتجزها إسرائيل شهريا في خزينة وزارة المالية الإسرائيلية، فيما تضطر الحكومة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات تقشف إضافية لمواجهة التدهور المالي المستمر منذ ما يقارب 3 سنوات. حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
1: هذا وقال رئيس المجلس الوطني رحيفة توح إن مصادقة الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز تجميد مبالغ إضافية في أموال المقاصة تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة وسلوكا يرقى إلى أعمال العصابات التي تستولي على أموال شعب واقع تحت الاحتلال وتعيد توظيفها لخدمة أجندتها السياسية والاستيطانية. وأكد فتوح في بيان أن أموال المقاصة هي إيرادات فلسطينية خالصة وليست منحة أو هبة من إسرائيل، وأن احتجاز ما يقارب 14 مليار شيقل والاستيلاء على أجزاء منها واستخدامها لتمويل أعمال إرهابية للمستوطنين يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقية الموقعة وقواعد القانون الدولي الإنساني. أخطرت قوات الاحتلال 8 منشآت تجارية بالهدم قرب محطة عرابة جنوب جنين. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها طواقم ما تسمى بالإدارة المدنية اقتحمت المنطقة ونفذت جولات ميدانية بين المحال التجارية والورش والمنشآت الزراعية وسلمت 8 إخطارات تقضي بإخلائها خلال أسبوع واحد تمهيدا للهدم. هدمت آليات الاحتلال منزلا مكونا من طابقين يعود للمواطن إياد العمور في منطقة رفاعية شرق يطا جنوب الخليل.
11: لم تترك آليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرفاعية شرق يطا جنوب الخليل سوى الركام والغبار. في غضون ساعات قليلة تحول منزل المواطن إياد العمور إلى أثر بعد عين تحت ذريعة البناء دون ترخيص.
12: هذه البيوت تم اختارها من قبل جيش الاحتلال، وها هي كما تشاهدون قوات الاحتلال تقوم بحماية هذه الآليات في عمليات الهدم، حيث تهدم بيتا للمواطن اياد شحادي العريني العمور، كما ان هناك ايضا 3 بيوت اخرى مخطرة، وهذا البيت الذي بجوارنا ايضا مهدد بعملية الهدم، وهناك المدرسة تم تم إفطارها خلال يعني الأيام الماضية.
11: المنزل الذي تبلغ مساحته 600 متر مربع لم يكن مجرد جدران وأسقف، بل كان مأوى يضم بين جنباته 3 عائلات مكونة من 15 فردا باتوا جميعا في العراء وسط تخوف الأهالي من توسع عملية الهدم.
13: دور مهددات للخطر، مهددات المدرسة مهددين، بدهم يهدون المدرسة، أولادنا وين يروحوا؟ كلهم أطفال صغار يعني وين يروحوا؟ بدهم يهدوا المدرسة، هاي هذا الدور اللي ساكنين بين الناس.
11: وعلى مقربة من المنزل المهدوم سلمت سلطات الاحتلال في وقت سابق اختارا يقضي بهدم مدرسة الرفاعية، ممهلة الأهالي 14 يوما لتنفيذ الهدم، مما يهدد بحرمان 150 طالبا وطالبة من حقهم الأساسي في التعليم.
14: تتساقط أحجار المنازل المهدومة هنا وتتهاوى معها أحلام عائلات تفقد مأواها في لحظات، لكن فوق هذا الركام يبقى الإصرار على البقاء أقوى من آلات الهدم. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، يبطى جنوب الخليل.
1: وفي سلفيت هدمت قوات الاحتلال ما تبقى من منزل في بلدة بروقين غرب المدينة بعد أن هدمت جزءا منه الأسبوع الماضي.
15: هنا في المنطقة الغربية من بلدة بروقين غرب سلفيت لم يتبقى من أحلام هذه العائلة الفلسطينية سوى ركام متناثر وغبار يروي فصلا جديدا من فصول التهجير الصامت، حيث باغتت قوات الاحتلال البلدة معززة بآليات ثقيلة لتنفذ عملية هدم لمنزل مأهول بالسكان منذ سنين. عملية الهدم هذه تأتي ضمن موجة تصاعدية قياسية، حيث توثق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هدم أكثر من 740 منشأة ومنزلا في الضفة الغربية منذ مطلع العام، لتتحول سلفيت إلى بؤرة مستهدفة بالخنق الجغرافي، حيث تلقت المحافظة وحدها ما يزيد عن 100 إخطار جديد بالهدم ووقف البناء منذ مطلع العام، وترجمت هذه الإخطارات عمليا إلى سلسلة هجمات ميدانية كان آخرها هدم المنزل المأهول في المنطقة الغربية لبروقين.
16: اليوم تفاجأنا الصبح بأن هذا الاحتلال قام بالقدوم للبلدي وتم هدم منزل في بلدة بروقين. المنزل هذا بيكون رقم 15 الهدم بعد هدم 13 منزل وركسين في البلد. لسه حاليا في عنا كمان 25 بيت مخترات. هذا الهدم اللي بتحكي عنه بتحكي عن مش هدم لبن وطوب وبناء، تحكي عن هدم للذات الفلسطينية، للذات الإنسان الفلسطيني، هدم لمشاعره، هدم لأحلامه، هدم لكل شيء حلو في حياته.
15: المشهد يتكرر فيسقط الجدار ويبقى أصحاب الأرض في مواجهة مفتوحة بين سياسة اقتلاع ممنهجة وإصرار فلسطيني على البقاء. لتلفزيون فلسطين، لينا دوابه، سلفيت.
1: كشف تقرير حقوقي إسرائيلي جديد عن قفزة تاريخية وغير مسبوقة في التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية خلال الأعوام 3 الماضية.
17: كشف تقرير حقوقي إسرائيلي مشترك لمنظمتي السلام الآن وكرم نافوت عن تسجيل قفزة غير مسبوقة في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية خلال الأعوام 3 الماضية. التقرير الذي وقع في 65 صفحة أكد أن حكومة نتنياهو دفعت بأوسع موجة بناء استيطاني متسارعة في خطوات الضم الفعلي وترسيخ السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية. المعطيات الواردة في التقرير وثقت إقامة 185 بؤرة استيطانية جديدة من بينها 130 مزرعة رعوية تفرض سيطرتها حاليا على أكثر من 1,000,000 دنم، كما دفعت مخططات لبناء أكثر من 40,000 وحدة استيطانية من ضمنها نحو 28,000 وحدة جرت المصادقة عليها في عام 2025 وحدة، وهو ما يعادل ضعف الرقم القياسي السنوي السابق. وبحسب التقرير فإن أبرز التحولات تمثلت في نقل الصلاحيات المدنية من الجيش إلى وزير المالية بتسليل سموتريتش، مما ألغى قيود المصادقة وسرع الاستيطان بالتزامن مع مصادرة نحو 26,000 دنم تحت مسمى أراضي دولة. وفي المقابل أدت هجمات المستوطنين ومحاصرة المراعي والمياه إلى تهجير 118 تجمعا فلسطينيا رعويا، ليبقى هذا التقرير دليلا جديدا على مخطط منظم لتصفية الوجود الفلسطيني في الضفة. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين.
1: وفي طول كرم وبفعل انتهاكات الاحتلال وجدار الضم والتوسع العنصري تراجعت رقعة مساحات الأراضي الزراعية المستغلة في قرية فرعون جنوب المحافظة.
18: قرية فرعون جنوب طول كرم تعاني بالسنوات الأخيرة من تراجع واضح بالمساحات المزروعة بالخضروات مقارنة بما كان عليه الحال في السنوات الماضية. هذا التراجع يعود مردوده إلى جملة معطيات أهمها تلك المتعلقة بانتهاكات الاحتلال وفي مقدمتها جدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضيها والذي احتجز مئات الدنومات الزراعية ومنع الوصول إلى مئات أخرى قربه.

0: أمر أثر على واقع القطاع الزراعي مع بقاء مساحات محدودة للزراعات المكشوفة.
1: الأرض زي العرض يعني تواخذنيش بهالكلمة، الأرض هي بجنب الجدار ومع هيك اشتريتها يعني، معنا مهدد ومعنا وهي في دار هنا مهدد، هاي الدار اللي هاي مهدودة وما هيك اشتريت الأرض عشان أظنك عارف الأرض يعني، أظن في المنطقة، وهي بقت عندي مزرعة غنم هين يعني وظلينا في المنطقة ومحافظين على المنطقة.
0: ورغم المعاناة المستمرة التي تلاحق المزارعين بسبب فقدان أراضيهم الزراعية وعدم قدرتهم على فلاحتها، تحاول الجهات المختصة العمل لإعادة القطاع الزراعي لسابق عهده في قرية فرعون من خلال تقديم المساعدات للمزارعين والمساهمة في استغلال ما تبقى من أراضيهم عبر مشاريع زراعية تهدف إلى تثبيتهم وتعزيز صمودهم، خاصة وأن المزارعين يعانون أيضا من ارتفاع بتكلفة مدخلات الإنتاج إضافة لمحاولات الاحتلال طردهم من أراضيهم قرب جدار الضم والتوسع.
2: أنا بحاجة لدعم ثاني، أنا بحاجة لدعم في في في الأسمدة، في الأشتال، في البذور، في تقليل سعر المي، لأنه في النهاية إذا هاي التكاليف بتخف على المزارع بتعزز صموده وبتعزز وجوده داخل أرضه.
0: فرعون كغيرها من القرى والبلدات التي تقع على حدود الخط الأخضر تتصاعد معاناتها بفعل إجراءات الاحتلال التي تلاحق البيت والمزرعة في محاولة واضحة لتدمير أي فرص لتحقيق المزارعين للاكتفاء الذاتي وبهدف تهجير أبناء شعبنا. ما يحققه المزارعون في قرية فرعون إثبات كامل على أنهم قادرون على الحفاظ على الأرض وتحدي كل المزاعم التي يفرضها الاحتلال عبر إجراءاته وانتهاكاته. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين من قرية فرعون جنوب طول كرم.
3: في سهل عطوف والإبقيعات تستمر سلطات الاحتلال بتدمير وتخريب الأراضي الزراعية وتقطيع خطوط المياه الناقلة في ظل استمرار شق طريق عسكرية.
4: من مدينة طوباس يتربع سهل عطوف والبقيعة ويمتد إلى الحدود الفلسطينية الأردنية. تستمر سلطات الاحتلال بتخريب وتدمير خطوط المياه الناقلة، ما تسبب بحرمان المزارعين وأهالي تجمع الرأس الأحمر من مصادر الري الأساسية.
5: للمزارعين أي أراضي يعني موقع استراتيجي، هذا المستوطنين قاموا بؤرة استيطانية على هذا الموقع، يعني هاي الأراضي أراضي مزروعة بالقمح والشعير والزيتون، ها عملوا فيها المستوطنين، هاي جابوا فيها غنم، جابوا فيها قرفانات، يعني منعوا أصحاب الأراضي يصلوا إلى أراضيهم، يعني هاي الزيتون عندهم، هاي المستوطن صار ينزل على صاحب الأرض كله، هاي روح من هون، هاي الأرض إنا ممنوع تصل. فالمزارعين يعني أصبحوا في خوف، ما بطل واحد يتمكن من الوصول إلى أرضه.
4: هذه الانتهاكات تأتي مع استمرار سلطات الاحتلال ومن خلفها الجمعيات الاستيطانية بشق طريق عسكري يدمر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والبيوت البلاستيكية تمهيدا لفصل الأغوار عن امتدادها الجغرافي.
6: احنا كل اسبوعين ثلاثة يصح لنا مرة يجي الارتباط الاسرائيلي مع الارتباط الفلسطيني بيحدد لنا من وين نشتغل او من وين نمر احنا او من وين نفوت مي لمزارعنا. بعد ما يروح الارتباط الاسرائيلي بيجي المستوطن هذا بحماية، هو المستوطن بحماية الجيش بكسر المواسير، بيقطعهن، بجرف المزروعات، مانع اصحاب الغنم انهم يسرحوا، مانعهم من المي.
4: في الأغوار الشمالية تتصارع وتيرة توسيع المشاريع الاستيطانية ضمن مخطط يهدف إلى إحكام السيطرة على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية وتهجير من تبقى من العائلات داخل التجمعات السكانية من خلال التضييق المستمر. من قرية عطوف والرأس الأحمر، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
3: في تحول مفاجئ تصدر حزبه يشار الإسرائيلي برئاسة أيزنكوت استطلاعات الرأي لانتخابات الكنيسة متخطيا حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
7: مع اقتراب موعد الانتخابات في دولة الاحتلال تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية تحولا لافتا عنوانه تراجع شعبية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وصعود رئيس الأركان الأسبق غادي أيزنكوت إلى صدارة المنافسة الانتخابية لأول مرة. فوفق استطلاع رأي أجرته القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية يتقدم

0: حزب يشار برئاسة أيزنكوت بحصوله على 23 مقعدا، متجاوزا حزب الليكود الذي يتراجع إلى 22 مقعدا. فيما يواصل تحالفون نفتالي بينت ويائير لابيد فقدان زخمه متراجعا إلى 15 مقعدا، في وقت تتعرض فيه ما تسمى أحزاب الوسط لضربة قاسية بعد فشل عدد منها في تجاوز نسبة الحزم. ولا يقتصر التحول على توزيع المقاعد، بل يمتد إلى خارطة المعسكرات السياسية، إذ يظهر الاستطلاع استمرار عجز معسكر نتنياهو عن تأمين أغلبية برلمانية، حيث حصل على 51 مقعدا فقط مقابل 69 مقعدا لمجمل أحزاب المعارضة، بينما تحافظ الأحزاب العربية على قوة تبلغ 11 مقعدا، ما يبقيها عاملا مؤثرا في أي معادلة سياسية مقبلة. ويعكس ذلك استمرار تآكل قدرة الائتلاف اليميني على استعادة الأغلبية، رغم محاولات نتنياهو إعادة توحيد معسكره استعدادا للانتخابات. وفي مؤشر يعزز مكانة أيزنكوت السياسية، أظهر الاستطلاع تفوقه أيضا في سؤال الملائمة لرئاسة الحكومة، إذ اعتبر 46% من الإسرائيليين أنه الأنسب لتولي المنصب، مقابل 36% فقط لنتنياهو. وتوحي هذه النتائج بأن أيزنكوت بات ينظر إليه داخل الأوساط الإسرائيلية بوصفه المنافس الأبرز لنتنياهو، مستفيدا من تراجع شعبية خصومه داخل معسكر المعارضة ومن تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة الحالية، الأمر الذي قد يعيد رسم موازين القوى السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: استولى المستوطنون على بركسات تعود للمواطنين في قرية قريوت جنوب نابلس وحولوها إلى تجمع لهم بغرض الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين.
2: لحظات صعبة يعيشها المواطنون وعائلاتهم في قرية قريوت جنوب شرق نابلس بعد استيلاء المستوطنين على بركسات داخل القرية، في خطوة تعتبر محاولة استيطانية للاستيلاء على المنازل وطرد أصحابها منها.
3: يصل المستوطنين للمنازل، يحاولون أيضا ارتكاب جرائم ضد هذه المنطقة والقرى الفلسطينية التي أصبحت تعاني في منطقة جنوب نابلس التي تعيش بين أخطبوط استيطاني. هناك مجموعة من المستوطنين المتطرفين مدعومون من حكومات متطرفة، جمعيات صهيونية تحاول دعمهم ومساندهم بكل الإمكانيات الإجرامية ليسيطروا وينفذوا مشروع استيطاني كبير جدا يقطع كل أوصال القرى الفلسطينية.
4: كل يوم يعني بيجي بحل لنا الشيك وبيجي على البيوت البلاستيك بده يخرب لي اياها، كمان بيجي في الليل مره طخ علي ويوم من الصبح نزل يحرث برضه كمان طخ علي، يوم يوم يعني هددني بكل بدخل الحمامات منك دصل الدار ودصل للشارع، يعني ياخذ كل الاراضي اللي هم بده ياخذهم. بعدين هاي المستوطنه هاي بده يحطها انا، يعني هاي خوف انه يعني في عندي أطفال يعني وأولاد ويعني عائلة كبيرة، أنا في خوف منها جدا.
2: هذا الحاج يعيش في خربة سرا التي باتت منطقة عسكرية مغلقة، يحظر عليه الدخول والخروج إلا بأوامر عسكرية احتلالية بعد أن أقاموا بوابة على الطريق المؤدية إلى منزله.
5: بعاني الأمرين من قبل المستوطنين، من حوالي سنة ونص منعونا نخش السهل، سهل يتراوح بين 1000-1200 دولار، إجا راعي باسم أبي حاي سويسا ومنعنا، خربنا الأشياء، وأنا اللي بروح أطلع البلد أطلع غير بأمر من المستوطنين وبوابة، ولازم أبلغ أني رحت وجيت وجبت حدا، يعني أنا في وضع مأساوي بشكل رسمي.
6: المستوطنين دائما بحركوا وبسوا مشاكل وظلوا يهجموا وهذا حمامات أبوي، في مستوطن بيضلوا كله أنا داخله وبيضلوا يحرث وبيضلوا يطخطخ علينا، وهناك يسويها منطقة عسكرية. أكثر من مرة إجوا وداهموا هان، وأكثر من مرة بيجوا من هان تركتورات بيمرقوا من هان وكمان ما كنا مشاكين منها نيجي طرق ترنات منها وضلوا تعجوا سيك وماركة.
2: واقع الحياة هنا في قريوت يعتبر نموذجا لواقع الحياة في الكثير من القرى والبلدات الفلسطينية التي تتعرض لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين الذين يهاجمون المواطنين وممتلكاتهم بهدف طردهم وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية. هذا هو المشهد اليومي الذي يعيشه الفلسطيني في ظل إجراءات الاحتلال، الاستيلاء على المنازل وحرمان الفلسطيني من أرضه في خطوة تستهدف الأرض الفلسطينية وطرد الفلسطيني منها من بلدة قريوت. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.
1: تواصل الحكومة جهودها من أجل تعزيز صمود المواطنين في منطقة برك سليمان ببيت لحم.
7: في قلب محافظة بيت لحم وتحديدا في المنطقة الرابطة بين برك سليمان وبلدة رطاس، تضع وزارة الأشغال العامة بصمتها الإنشائية بتكلفة إجمالية بلغت قرابة 1,188,000 دولار أمريكي. هذا المشروع الممول من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بإدارة البنك الإسلامي للتنمية هو إعادة تأهيل شاملة لشريان حيوي يربط المدخل الجنوبي لبيت لحم بريفها وجرتها الخليل ليكون البديل الوطني والآمن للطرق التي يسعى الاحتلال للسيطرة عليها.
8: هذا المشروع طوله 2 كيلو و700 متر، بيخدم أهالي رطاس. الوزارة أخذت بعين الاعتبار الخصوصية لهاي البلدة، المنطقة الأثرية، وضعية برك سليمان والاستهداف اللي حاصل عليها. هذا الطريق بشجع على الوصول للناس بطريقة سهلة على المنطقة، بعرف أهل المنطقة والمحافظات الثانية عن أهمية برك سليمان. توجيه من الوزارة، وزير الأشغال أعطى أهمية لهذا الموضوع.
7: يأتي هذا الإنجاز في وقت تتصاعد فيه وتيرة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وضمن معركة مفتوحة على الأرض تهدف لعزل القرى الفلسطينية. تعمل الحكومة بالتعاون مع الهيئات المحلية وكافة الشركاء على تحسين قدرة المواطن على الوصول لأرضه وضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي تثبت الفلسطيني في وجه مخططات التهجير والاحتواء.
9: احنا اليوم بنشاهد تنفيذ لأعمال في شارع رطاس، شارع رابط ومهم في مدينة بيت لحم وبلدة رطاس والخضر وشمال، ويربط شمال بالجنوب. احنا فعلا نحتاج في هاي المنطقة في ظل الاعتداءات المستمرة والهجمات الإسرائيلية من خلال المستوطنين في هاي المناطق اللي هي مناطق تماس في منطقة رطاس وبرك سليمان.
7: إعادة تأهيل هذه الطريق تفتح الأبواب مجددا أمام السياحة الداخلية والخارجية لمنطقة برك سليمان الأثرية، التي تسعى الحكومة لإدراجها ضمن نظام الحماية المعززة في منظمة اليونسكو. الهدف هو تحويل المنطقة إلى مقصد سياحي وطني آمن يشجع المواطنين على الزيارة والاستثمار، ويقطع الطرق أمام أطماع الاحتلال ومحاولة السيطرة على التراث الفلسطيني. علاء الدين العبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
1: نهاية النشرة. تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين: الاحتلال يصعد وتيرة عدوانه على أبناء شعبنا، صيغة الشهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. يصدر مرسوما بتحديد يوم 28 من تشرين ثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. في إطار سياسة التهجير القصري، الاحتلال يهدم منازل في الخليل وسلفيت ويخطر بهدم 8 منشآت تجارية في جنين. الجيش الأمريكي ينفذ ضربات جديدة ضد إيران، وإسرائيل تستعد لسيناريوهات مختلفة بما فيها احتمال تجدد الحرب.
10: نهاية هذه النشرة، دمتم برعاية الله.

0: مدينة استغلال توازن بيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارب كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شارع بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

0: تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا خيم الجيت يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوا
1: منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها.

معجزات الصحة، يعني نقص كبير جدا في قامة الأدوية الأساسية يتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذا النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع. فئة هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، من أكثر من 68% من القائمة الخاصة بهذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم أنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية، لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

0: صباح الخير مشاهدينا الكرام، نحييكم عبر شاشة تلفزيون فلسطين وبرنامج فلسطين هذا الصباح لليوم الخميس 9 من تموز، ونرصد معكم أبرز الأحداث والتطورات على المشهد الفلسطيني بكل تفاصيله. نفتح نوافذ على قضايا الناس وقصص النجاح والمساحات التي تعكس صمود شعبنا وإبداعه. في حلقة اليوم نتابع معكم العديد من الملفات التي سيطلعنا على أبرزها الزميل ضياء العدن. صباح الخير ضياء.
1: صباح الخير دلال. يعني نتحدث عن مواضيع رياضية طبية، وبالإضافة للعديد أيضا للمحطات سنتحدث بشكل مفصل حول إنجاز طبي فلسطيني يتعلق طبعا بكشف طفرة وراثية أنهت معاناة عائلة عانت طبعا لمدة 13 عاما. سنتحدث بشكل مفصل في هذا الملف. أيضا في الزاوية الرياضية سنتحدث عن مشوار المنتخب المصري في كأس العالم، بالإضافة إلى أكاديمية مواهب الغد التي خطفت الأنظار في بطولة برشلونة الدولية.
0: أيضا مشاهدينا الكرام وضياء، يوجد نوافذ مباشرة مع شبكة مراسلنا في كافة المحافظات. إذن سنبقى معكم على مدار ساعتين من الزمن والعديد من الفقرات، لكن بعد الفاصل محالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت لليوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

في تفاصيل الخبر. استشهد 6 مواطنين بينهم طفلان عصر يوم الأربعاء في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينتي خان يونس وغزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر الأربعاء إلى 8. وقالت مراسلة وفا إن 4 مواطنين بينهم طفل 10 أعوام استشهدوا عقب استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي خيمة في مخيم السعادة جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي مدينة غزة استشهد مواطن بعد قصف طيران الاحتلال الحربي محيط مدرسة حسن سلامة غرب مدينة غزة، فيما استشهد طفلا إثر إطلاق الاحتلال النار عليه في حي الزيتون جنوب شرق المدينة. ثاني الأخبار مشاهدينا من وكالة وفا. دكتور مصطفى يبحث مع فليتشر الأوضاع الإنسانية في غزة وبرنامج التعافي المبكر. بحث رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى يوم الأربعاء مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا توم فليتشر خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق لتقديم المساعدات العاجلة لأبناء شعبنا، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد والسفير عزة عبد الهادي. وأكد رئيس الوزراء ضرورة العمل الفوري لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مشددا على أهمية تنفيذ برامج التعافي المبكر لتعزيز صمود المواطنين ودعم إعادة تأهيل الخدمات الأساسية. كما استعرض مصطفى جهود الحكومة في مواصلة تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في غزة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، بما يشمل امتحانات الثانوية العامة التي تقدم لها هذا العام نحو 38 ألف طالب وطالبة، مؤكدا دعم الحكومة لكل جهود دولية منسقة تهدف إلى تخفيف معاناة أبناء شعبنا. من جانبه أكد فليتشر اهتمام منظمات الأمم المتحدة بجهود التعافي المبكر في غزة واستمرار التعاون مع الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى العمل على تنفيذ مشروع لمعالجة المياه العادمة في القطاع، وأشاد بجهود الحكومة في إدارة الاستجابة الإنسانية والتنسيق مع الشركاء الدوليين، إضافة إلى نجاحها في إجراء انتخابات الهيئات المحلية الذي يعكس التزاما بترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز مؤسسات الحكم المحلي رغم التحديات والظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني. آخر الأخبار من وكالة وفا. 112 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى. اقتحم عشرة المستعمرين يوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في مدينة القدس بأن 112 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة. نذهب وإياكم مشاهدينا الكرام إلى صحيفة الحياة والخبر بعنوان الكنيسة يصادق على تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية. في تفاصيل الخبر، صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية يوم الأربعاء بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الوطنية الفلسطينية، على أن يعاد المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وأفادت صحيفة هآرتس بأن مشروع القانون الذي دفع به عضو الكنيسة موشي باسال من حزب الليكود ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حولتها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة في السنة السابقة، وبحسب نص المشروع سيتم استخدام هذه الأموال لدفع تعويضات لمن تضرروا من عمل إرهابي مصدره قطاع غزة. وأيد مشروع القانون 12 عضو كنيسة من دون معارضين، وتحتجز إسرائيل نحو 14 مليار شيكل من إيرادات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين أموال مقاصة، بذريعة أن هذه الأموال تستخدم لتشجيع الإرهابي ومساعدته. وتتراكم الأموال التي تحتجزها إسرائيل شهريا في خزينة وزارة المالية الإسرائيلية، فيما تضطر الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات تقشف إضافية لمواجهة التدهور المالي المستمر منذ ما يقارب 3 سنوات. وفي صحيفة الأيام الخبر بعنوان حكومة نتنياهو مضت قدما في ضم الضفة فعليا بوتيرة غير مسبوقة. أكد تقرير حديث على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مضت قدما في ضم الضفة الغربية فعليا بوتيرة غير مسبوقة. ووثق التقرير الصادر عن حركة السلام الآن وكيرم نابوت بعنوان عامل

أهلا بكم مشاهدينا في الجولة الاعتيادية الصباحية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. نبدأها من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا وأولى الأخبار. 6 شهداء بينهم طفلان وإصابات إثر استهداف الاحتلال خان يونس وغزة.

0: معجزة. إجراءات الحكومة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية من العام 2023 إلى 2025، الإجراءات الاستيطانية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية خلال هذه الفترة، ويوضح كيف تشكل هذه الإجراءات سياسة حكومية واحدة ومنهجية تهدف إلى تعميق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتعزيز الضم الفعلي. وتشمل هذه الإجراءات تغييرات هيكلية في الحوكمة ونقل السلطات المدنية وتوسيع المستوطنات وإنشاء بؤر استيطانية جديدة وطرد التجمعات الفلسطينية والاستيلاء على الأراضي واستثمارات ضخمة في البنية التحتية وتغييرات في نظام الأراضي. وأوضح التقرير كيف تعمل هذه الإجراءات معا كجزء من سياسة حكومية موحدة. فيكشف التقرير أنه في الفترة من بين 2023 إلى 2025 أنشأت الحكومة الإسرائيلية 185 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، منها حوالي 130 بؤرة استيطانية زراعية وعلى التلال. ووفقا لتقييم التقرير تسيطر البؤر الاستيطانية الزراعية حاليا بشكل فعلي على أكثر من 1,070,000 دونم، أي ما يقارب 18% من مساحة الضفة الغربية. وفي العام 2025 وحده أضيف حوالي 300,000 دونم إلى المناطق التي سيطر عليها المستوطنون عبر البؤر الاستيطانية الزراعية، وأضاف حوالي 40% فقط من المناطق التي تسيطر عليها البؤر الاستيطانية الزراعية تصنفها الإدارة المدنية على أنها أراض تابعة للدولة، أما الباقي فيشمل أراض خاصة وأراضي وقف وأراضي غير خاضعة للتسوية الرسمية للأراضي أو مناطق لم تحدد خرائط وضعها. وأشار إلى أنه في الفترة من 2023 إلى 2025 طرد 118 تجمعا وتجمعا رعويا فلسطينيا، ويعد ذلك أساسا إلى عنف المستوطنين ومنعهم من الوصول إلى المراعي والمياه وغياب الحماية الفعالة من السلطات. وقال في الفترة ما بين 2023 إلى 2025 أعلنت إسرائيل 25,959 دونما أراضي دولة، أي ما يقارب نصف إجمالي الأراضي التي أعلنت أراضي للدولة منذ بدء عملية أوسلو. كما أشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث التي قضتها الحكومة تم إحراز تقديم خطط بناء ل 40,064 وحدة سكنية استيطانية في المستوطنات، وفي العام 2025 وحده تم تقديم خطط بناء ل 27,941 وحدة سكنية استيطانية، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي السنوي السابق. وقال منذ تشكيل الحكومة ولا سيما بعد 7 أكتوبر للعام 2023 تم افتتاح ما لا يقل عن 223 كيلومترا من الطرق الجديدة في أنحاء الضفة الغربية، إلى جانب تطوير عشرات الكيلومترات من الطرق القائمة. آخر الأخبار من صحيفة القدس. إسرائيل تمنع الأمين العام للجامعة العربية من دخول الضفة الغربية. في تفاصيل الخبر، أعلنت جامعة الدول العربية يوم الأربعاء أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت أمينها العام نبيل فهمي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان من المقرر أن تشكل هذه الزيارة المحطة الخارجية الأولى لفهمي منذ تسلمه مهامه رسميا مطلع الشهر الجاري، في خطوة رمزية تهدف إلى تأكيد مركزية القضية الفلسطينية في أجندة العمل العربي المشترك. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان صحفي أن السلطات الفلسطينية أبلغت الأمانة العامة للجامعة بقرار الرفض الإسرائيلي للزيارة التي كانت مبرمجة للقاء بين سيادة الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله. وذكرت مصادر أن الهدف من التحرك كان التعبير عن التضامن العربي مع صمود الشعب الفلسطيني في وجه التحديات الراهنة والاطلاع عن كثب على الأوضاع الميدانية المتدهورة. وفي تعقيبه على قرار المنع، أشار نبيل فهمي إلى أن الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون يتمثل في حصار خانق داخل المدن والقرى بالتزامن مع تغول استيطاني غير مسبوق يحظى بحماية مباشرة من قوات الاحتلال. وشدد فهمي على أن هذه الممارسات بما فيها اعتداءات المستوطنين المتطرفين تستوجب تحركا دوليا جادا لوقف الانتهاكات الممنهجة التي تقوض فرس السلام. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون وصلنا إلى نهاية الجولة الإخبارية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. نذهب الآن وإياكم في جولة إخبارية لأبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية والمختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ فايز عباس.
1: لا صباح الخير للمشاهدين.

الكرام، صباح الخير دلال وضياء. عمليا يعني القصف الأمريكي لإيران استمر الليلة أيضا، وترامب يواصل تهديده لإيران إذا ما قامت إيران بقصف السفن التي تبحر في مضيق هرمز. لكن يعني عمليا باعتقادي أنه يعني هذه لن تعود الحرب من جديد بين إيران والولايات المتحدة، وإنما هي ضربات متبادلة، لأن إيران قامت بقصف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين كما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية. لكن أنا أريد أن أبدأ اليوم في استطلاع في الولايات المتحدة. هذا الاستطلاع، مدى أهمية هذا الاستطلاع، وما هو الموقف الأمريكي من إسرائيل اليوم؟ وأيضا هناك يعني خبر مقدمة أو خبر عن لقاء مع إحدى الشخصيات المهمة في إدارة ترامب، في إدارة أوباما، الرئيس الأمريكي السابق إيمانويل، رام إيمانويل، ويتحدث عن إسرائيل غاية في الأهمية. اللقاء مع صحيفة إيديوات أحرونوت مع الصحفي ناحوم برنيا سينشر كاملا غدا، لكن هناك بعض الاقتباسات التي طبعا هي غاية في الأهمية. لكن على طب كما قلت يعني استطلاع للرأي لوكالة الأنباء أسوشيتد بريس ومعهد نارس الأمريكي الذي نشر أمس يشير إلى نتائج غير مسبوقة في الحلبة السياسية الأمريكية. رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، أحد أكبر المعارضين والمنتقدين لإسرائيل والحرب على غزة، حرب الإبادة على غزة، والذي هدد باعتقال نتنياهو إذا ما وصل إلى نيويورك، هو أكثر شعبية بين صفوف اليهود الأمريكان من بنيامين نتنياهو. ممداني اللي بيهاجم إسرائيل على مدار الساعة، والذي له مواقف معروفة يعني من إسرائيل، هو أكثر شعبيته بين صفوف اليهود أكثر من بنيامين نتنياهو. هذا دليل على أن حتى اليهود في الولايات المتحدة يعني وصلوا إلى القناعة أن نتنياهو هو إنسان أقل ما يقال عنه كذاب ومخادع، كل الصفات يعني المليحة اللي في بنيامين نتنياهو. نتائج الاستطلاع تشير إلى أن 44% لهم رأي إيجابي على ممداني، 39% فقط رأيهم سلبي، لكن 59% من اليهود الأمريكان رأيهم سلبي على بنيامين نتنياهو، و 32% فقط إيجابي. النتائج تنشر على خلفية التآكل الواسع لدعم إسرائيل في الولايات المتحدة. وحسب استطلاع الرأي، الفجوة الرئيسية في الموقف اتجاه إسرائيل من قبل اليهود بين المتدينين والعلمانيين من اليهود في أمريكا. 40% من اليهود المتدينين يشعرون بعلاقة قوية أو حتى متطرفة لإسرائيل، مقابل 11% فقط من العلمانيين اللي لهم علاقة أو بيشعروا أنه يشعرون بعلاقة مميزة مع إسرائيل. 11% فقط من اليهود العلمانيين. من ناحية أخرى، 45% من اليهود العلمانيين قالوا أنهم لا يشعرون بأي علاقة تربطهم بإسرائيل. بالمرة تقريبا نصف اليهود أمريكا ما بدهم أي علاقة مع إسرائيل.
وأيضا في الولايات المتحدة رام إيمانويل الذي قد يترشح إلى الرئاسة الأمريكية القادمة، وشال في السابق رئيس طاقم البيت الأبيض خلال فترة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يقول لي ديوت أحرونوت أن لإسرائيل ليست مش هناك مشكلة مع الديمقراطيين أو الحزب الديمقراطي، لكن مشكلتها مع أمريكا ومع الشعب الأمريكي، وأن معارضة إسرائيل لا تقتصر على حزب معين، وبين الأمريكان من هم تحت سن 30. يقول رام إيمانويل التعاطف أو التأييد لإسرائيل هو صفر بكل أعمار بين 30 تحت 30 صفر، واتهم نتنياهو بالمسؤولية عن ذلك، وأكد أن ما يهم نتنياهو هو فقط القوة العسكرية وليس هناك أي شيء آخر. فقدتم أمريكا، فقدتم أوروبا، وكسبتم أو ربحتم صوماليا لان. يعني إسرائيل خسرت أمريكا وخسرت أوروبا وربحت صوماليا لان، يعني معروف مين هي صوماليا لاند. يعني إسرائيل أول دولة في العالم اعترفت فيها. يعني طبعا وتطرق أيضا إلى الاستطلاع الذي ذكرته الآن بين الدعم والتأييد لممداني مقابل نتنياهو، وهاجم إيمانويل سياسة إسرائيل في الضفة المحتلة. إذا واصل هو يقصد المستوطنين الإرهابيين، هو قال الإسرائيليين، وحرق الأراضي والاعتداء على القرى الفلسطينية والحكومة تسمح بذلك، العالم لن يقف مكتوف الأيدي. أنا أحذركم وأنتم تستطيعون اتخاذ القرار المناسب. هو يحذر حكومة إسرائيل من سياستها أيضا في الضفة الغربية المحتلة. اللقاء سينشر غدا في ملحق صحيفة ديوت أحرونوت، ونبقى في صحيفة ديوت أحرونوت، وعنوانها الرئيسي بكلمة واحدة: مستعدون. في إسرائيل تابعوا بترقب شديد تصريحات الرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين الإيرانيين الذين تبادلوا الضربات العسكرية، وخلال اليوم تهديدات كلامية بعد قصف سفن في مضيق هرمز. ترامب يهدد بمواصلة ضرب إيران خلال الليل، وفي طهران هددوا بإغلاق المضيق كليا. التقديرات في إسرائيل حتى إذا تجددت المواجهة لن يتم التصعيد إلى حرب شاملة. في إيران قالوا أن الرئيس ترامب لا يفهم إلا لغة القوة، وسنرد عليه باللغة التي يفهمها. ترامب وصف قادة إيران بأنهم حثالة وأشخاص مرضى، وبعد الظهر قال أن الحرب لن تجدد وسننهي العمليات العسكرية بسرعة. يعني هذه تصريحات الرئيس الأمريكي في صورة طيارات حربية هي أنهت دورة الطيارين يعني وتنتظر تطير على إيران. والرئيس السوري الذي التقى الرئيس الأمريكي للمرة الرابعة في أنقرة قال لن نتدخل في الحرب في مع أحداث لبنان. اللقاء كان مطولا، وترامب مدح الرئيس السوري الذي استطاع فرض الاستقرار في بلاده خلال فترة قصيرة.
ترامب طالب قادة الناتو وقف فوري للعلاقات التجارية مع إسبانيا، وطالب مرة أخرى بأن يسيطر على جزيرة غرينلاند، لكن رئيسة حكومة الدنمارك ردت عليه بعنف: سندافع عن كل سنتيمتر من أراضي غرينلاند. ترامب قال أن قرارات الناتو هو الوحيد الذي يتخذها، ونقطة وسطر جديد وما حدا يناقشه. يعني الكاريكاتير اليوم في صحيفة دوات أحرونوت خامنئي يغلق مضيق هرمز، ترامب مع البترول اليوم مغلق، وهناك بالأزرق تسعيرة المرور، بدك ادفع بدك ايش فيش مرور. صحيفة معريف: ترامب مذكرة التفاهمات مع إيران ماتت. في إسرائيل يراقبون عن كثب التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران. الحرس الثوري الإيراني قصف مرة أخرى سفن النفط وهدد بإغلاق مضيق هرمز، والجيش الأمريكي يقصف في إيران. رغم الوضع إلا أن ترامب أعلن أنه لن يسارع للعودة إلى الحرب. هنا يعني كرر هجوم على قادة إيران حثالة ومثل السرطان يجب استئصالهم. رئيس البرلمان الإيراني رد على ترامب وقال: البلطجة والابتزاز قد انتهت. مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش على استعداد لكافة التطورات في المنطقة. وعشية المباحثات في روما، على ما يبدو المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستجري في روما. والشرطة اللبناني: جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. سفيرة لبنان في الولايات المتحدة: ترامب وجه دعوة للرئيس اللبناني جوزيف هون لزيارة واشنطن، يعني خلال فترة قصيرة. ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال مؤخرا أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان حتى وإن طلبت ذلك الولايات المتحدة، لأن أمن إسرائيل أو سكان إسرائيل يحتم على إبقاء جيش الاحتلال في سوريا، جنوب سوريا محتلة كليا، وفي جنوب لبنان، وفي قطاع غزة. يعني عمليا يعني إسرائيل رد هذا الرد يعني على لبنان، يعني لا يقول كثيرا يعني، وأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان. بالمناسبة يعني إسرائيل بقت في جنوب لبنان سنين طويلة حتى عام 2000، يعني حتى هربوا من جنوب لبنان. وأبي أشكنازي المراسل العسكري لصحيفة معريف يكتب: نافذة الفرص. وما هي هذه النافذة؟ في 19 من الشهر الجاري صافرة نهاية المونديال ستنطلق، وفي إسرائيل يقدرون أن هذه الصافرة التي ستنهي المونديال هي نفس الصفارة التي ستبدأ فيها جولة جديدة من الحرب القادمة بين الولايات المتحدة وإيران. يعني الدولة الوحيدة في العالم اللي بداش هاي الحرب تنتهي هي إسرائيل، أو حكومة إسرائيل لا تريد أن تنتهي هذه الحرب على إيران، لأن إسرائيل لم تحقق أهدافها ولا هدف من أهدافها
في إيران، يعني أعلنت أولا إسقاط النظام، تدمير البرنامج النووي، وتدمير أيضا منظومة الصواريخ الإيرانية.

إيرانية، لكن لم يتم إنجاز سوى اغتيالات يعني ودمار في إيران، ليس أكثر من ذلك. وقائمة الأحلام التي يريدها بنيامين نتنياهو في قائمته في الانتخابات القادمة، من بين الأسماء البارزة التي يطمح نتنياهو بتجنيدها في الانتخابات رونالد ريمر، وهو وزير سابق مع نتنياهو، وزير الاستراتيجيات، وكان مسؤولا عن الملف الأمريكي يعني الاتصالات مع الولايات المتحدة في قضية المحتجزين الإسرائيليين في غزة. يوفال شتاينيتس أيضا كان وزيرا سابقا، يوسي كوهن رئيس الموساد السابق، وغابي أشكنازي رئيس أركان الجيش السابق، والذي يستعين به نتنياهو في قضايا عسكرية كثيرة خاصة في الفترة الأخيرة. الكاريكاتير في صحيفة ماريف هالشكل صار نتنياهو، ليش بس عاملين لها دقن طول يعني في ترفع شعار يعني مرفوع شعار هناك يعني أزمة دستورية، وبتسأل وين كلهن يعني وين الناس، يعني بتشبه صار نتنياهو بس مع لحية يعني. صحيفة هارتس: ترامب قال أن وقف إطلاق النار انتهى، لكنه لا يسارع إلى الحرب الشاملة على إيران. أمريكا تقصف في إيران والرد قصف في البحرين والكويت. مقنع حطم باب مدخل صحيفة هارتس 3 أيام بعد تحطيم مدخل استديوهات القناة 12 الإسرائيلية. يعني مش صدفة قناة 12 وهارتس، يعني هارتس معروفة بمواقفها السياسية اليسارية والفلسطينية أيضا يعني. والقناة 12 نتنياهو يعتبرها قناة أعداء له، يعني هذول أكيد من نشطاء اليمين، اللي هذا نوع من التهديد إن كان لوسائل الإعلام اللي ما زالت إلى حد ما حرة في إسرائيل. وهناك تقرير حول ما يحدث في المعبر، معبر الكرامي، ومعنا طبعا كل فلسطيني يعني اللي بيطلع عن طريق المعبر إلى الأردن يعاني كثيرا. مقنع إسرائيل تقلص ساعات العمل في معبر الكرامي، وأدى ذلك إلى الازدحام وصناعة السمسرة كما تكتب أميرة هيس. منظمات فلسطينية ونشطاء: من حقنا أن يبقى الجسر مفتوحا 24/7. السلاح من إسرائيل لكردستان ويعود إلى إسرائيل عن طريق التهريب، ويصنع في كردستان في العراق. قبل 10 سنوات أقام أمريكي هذا المصنع، والسلاح يصل إلى الضفة الغربية كما يقول تحقيق لصحيفة هارتس، وأيضا إلى داخل إسرائيل لتنفيذ عمليات اغتيالات. وثائق تكشف أن يائير نتنياهو غير اسمه بشكل رسمي ليوناتان هون. ليش غير اسمه يعني ما حدا عارف يعني. وأيضا يعني ابن نتنياهو الثاني أفنر غير اسمه أيضا إلى أفي سيجل. الكاريكاتير اليوم باختصار شديد يعني أن هذول اللي بيحتفلوا المتدينين اللي أخذوا كل أموال إسرائيل للحرديم يعني، وكل القوانين هي لصالحهم، الملايين للحرديم والملايين للمعاهد الدينية وكل هاي الأمور. بدر من رسام الكاريكاتير يرى هذه الصورة
لما يحدث الآن في إسرائيل.

0: أهلا بكم مشاهدينا في أولى محطات برنامج فلسطين هذا الصباح، التي سنتحدث بها عن إنجاز طبي فلسطيني يحمل بعدا طبيا وإنسانيا. سنوات من البحث والمتابعة قادت إلى فك لغز مرض وراثي نادر أنهكت عائلة فلسطينية خسرت 13 طفلا من أبنائها. جاء الدكتور محمود رزقات ليفك هذا اللغز ويحل هذه المعضلة. ضياء،
1: فعل قصة ملهمة سنتحدث عنها بشكل مفصل. نتحدث عن علم ونتحدث عن يعني تحاليل وأبحاث مطولة استمرت لسنوات لفك هذه الطفرة الوراثية. نتحدث عن تحديد هذه الطفرة والأمراض المسببة لها، وليسجل هذا الاكتشاف طبعا باسم فلسطين تحت أيضا بصمة عالمية في قواعد بيانات المركز الوطني الأمريكي. سنتعرف بتفاصيل أكثر حول ما جرى مع هذه العائلة التي عانت وفقدت طبعا 13 طفلا على مدار سنوات طويلة. صانع البصمة بالتأكيد الدكتور محمود رزقات، الاختصاصي في علم الوراثة. أهلا وسهلا بك معنا دكتور، صباح الخير.
2: يسعد صباحكم وشكرا جزيلا على الاستضافة والاهتمام. يسعد صباح جميع المستمعين.
1: حياك الله دكتور.
0: أهلا بك دكتور. يعني لما بنسمع أنه في دكاترة بالبلد قادرة على فك لغز أمراض وراثية نادرة، بنشعر بالفخر أنه فلسطين ما فيها موارد، ما فيها إلا الكفاءات اللي إحنا فيها، إن شاء الله رح نحرر هذا الوطن. بداية دكتور، أول شيء خلينا نحكي عن العائلة، وشو اللي دفعكم بأنه هذه العائلة تعاني من مرض وراثي نادر؟ من البداية نحكي.
2: هلا شوف، يعني من البداية إنه خلينا نحكي مثلا على، يعني حابب أبلش مثلا في موضوع علم الوراثي، يعني علشان إحنا نقدر نربط. يعني علم الوراثي هو علم واسع وأيضا متغير، وفي هناك العديد من الدراسات والأعمال اللي بتحصل عليه، وبالتالي بيصير عليه تحديثات بشكل مستمر. كان يعني من الواجب علينا احنا كمختصين في علم الوراثي انه احنا نستمر في عملية التطوير والأبحاث، لا نقتصر فقط على العلم اللي موجود عندنا اللي احنا تعلمناه في الجامعات او المستشفيات ونيجي نمارسه هون. فلا بد من انه احنا نخصص جزئيه من شغلنا لتطوير علم الوراثي بما يخص البيئه اللي احنا فيها والبقع الجغرافيه اللي احنا فيها. علم الوراثي متغير، وكل بصمه وراثيه ممكن هي مختلفه ما بين الشعوب والقبائل، سواء كانت على العرق او بناء على البقع الجغرافيه. يعني الاوروبيين نوعا ما بيختلفوا عنا، الامريكان بيختلفوا عنا، احنا بنتشابه مع بعض وايضا نختلف مع بعض. هلا لفت انتباهي في هذا الشيء، يعني احنا في مختبرات جينوم وانا تخصصي وتشخيص الامراض الوراثيه ومساعده الاطباء على اتخاذ القرارات. من قبل تقريبا 5 سنوات وفي عائله من الخليل انا بعرفهم يعني بشكل شخصي، زواج الاقارب عندهم شيء مقدس صراحه. هذا جميل، بحافظ على النسيج الاجتماعي بين الأهل وبين الناس يعني في مجتمعاتنا، ولكن للأسف
0: هو جميل
2: يعني
0: من الجميل دكتور
2: هو لكن للأسف إنه يعني في مخاطر قد تترتب على ذلك، ومنها وجود الأمراض الوراثية. طبعا إحنا بنحكي عن تاريخ طبي للعائلة ما يفوق 20 عام. اللي بيصير إنه بيصير زواج، بيصير حمل طبيعي، ما في أي مشاكل، ما في أي تدخلات طبية.
1: يعني زواج دكتور من الدرجة الأولى،
2: من الدرجة الأولى
0: أولاد طبعاً. عام
2: نعم، أولاد العام، في منهم بيكونوا أولاد العم وأولاد الخالي، يعني دبل فيرست كلاس ريلاتيفز إحنا بنسميها. بيصير الحمل بشكل طبيعي، كل المتابعات مع الطبيب في الحمل بتكون كلها ممتازة، الولادة برضو كمان بتكون بشكل طبيعي، الطفل الوظائف الحيوية تبعاته بتكون كلها ممتازة عند الولادة.
0: ما بعد الولادة
2: بيروحوا على البيت. خلال الفترة ما بين 6 شهور إلى 3 سنوات، بهاي الفترة بصيروا انه حس الطفل انه بلشت تظهر عليه اعراض. الاعراض غالبا يعني تخص الجهاز العصبي. اول شيء انه ببطل الطفل قادر على الانتر اكشن او التواصل مع امه وتفاعله مع اللي حواليه. ثاني شيء بصير فيه صعوبه انه في تحريك اطرافه. فهذا المرض يعني بيكون يعني بروجريسيف، بيكون كل ما تقدم بالعمر كل ما الاعراض زادت. طبعا الأهل كانوا يعني بس يشوفوا هاي الملاحظات بشكل مباشر، متابعة مع الأطباء المختصين خصوصا أطباء الأطفال المختصين بالأعصاب. في منهم توجهوا إلى مستشفيات الداخل، في منهم في الأردن، في منهم هون. طبعا المؤشرات الحيوية والوظيفية طبعا بتعطي أنه في هناك خلل في الجهاز العصبي، ولكن ما كنا أو ما كانوا
1: مقدرين
2: بالضبط يعني إيش المرض، طيب شو اسمه، طيب كيف ممكن إدارته، كيف
0: هذا المرض يلاقي. بالآخر بيقود للوفاة يعني ما بيضمن
2: يعني على عمر يعني تقريبا 3 سنوات بيتوفى الطفل، بيفقد الحركة، بيفقد القدرة الحركة على تحريك المفاصل، فرجلي وإيدي تقريبا بيكونوا في حالة تشنج دائم وما في جروث، ما في نمو، يعني ماكسيمم 3 سنوات وبتوفوا الأطفال، ولا إشي بيكون فيهم يتحركوا غير عيونهم مفتحين بس.
1: طيب دكتور، يعني شو اللي بيخلي اكتشاف هاي الطفرة مختلف عن الحالات الوراثية يعني متعارف عليها؟
2: نعم، هلأ صراحة بأخذ بعين الاعتبار عدد الأطفال المصابين في هذه الحالة، وأيضا القرب الشديد بين الأزواج، هذا بيخلي انه حقيقة وجود مرض وراثي في هاي العيلة انه 100% هاي حقيقة موجودة، ولكن يجب علينا اكتشافها. بالرغم من انه الاهل زمان يعني عملوا الفحوصات الوراثية اللازمة، ولكن ما كان يتبين معهم اي شيء. برضو كمان يعني من خلال منبركم بدي اتشكر دكتور معين كنعان في جامعة بيت لحم، استلم هاي العيلة من سنوات سابقة، ولكن وصل لمرحلة معينة ووقف يعني.
0: ما أنت بنيت على ما توقف عليه.
2: نعم صحيح، يعني ساعدونا، أخذ منهم بيانات برضو كمان، شفت وين هم كمان اشتغلوا وين وقفوا، وإحنا كملنا ومع الإضافة لبعض الأشياء.
0: طب دكتور، يعني كما ذكرت بالعادة بتم فحص ما قبل الزواج وفي فحوصات التشوهات أثناء الحمل، وأيضا حتى اللي بيعملوا أطفال أنابيب الاي في اف بيعملوا كمان فحص للأجنة قبل. هل كل هذه الفحوصات ما كانت كافية لأنها تبين مثلا هاي المشكلة الوراثية؟
2: لا، لأنه أول شيء هذا المرض ما بيبان على الألتراساوند، بيكون الطفل سليم 100%، هذا واحد. الشيء الثاني أصلا المرض مش معروف له اسم ومش معروف المسبب له على مستوى الوراثة. هنا أجا يعني صراحة يعني اهتمامي في هاي العيلة، قمت أنا بشكل شخصي بزيارة العيلة في المنطقة اللي هم بسكنوا فيها، وجلست مع الأهالي اللي عانوا من فقدان الأطفال، وفي منهم أطفال ما زالوا على قيد الحياة، ربنا يشفيهم ويعافيهم. تتبعنا السلسلة الوراثية، طبعا قمنا بأخذ عينات من تقريبا 25 شخص من هاي العائلة، ابتداء يعني من الجد الرابع إلى الجيل اللي موجود. هلا هم مضوا كمان يعني بتزوجوا على عمر صغير، فممكن أنت تلاقي إنه شاب عمره 40 سنة ولكن هو جد في عنده أحفاد، فهذا الشيء برضو كمان ساعدنا. فمن خلال عمل الفحوصات الجينات الشاملة لإلهم يعني درسنا

0: جميع الجينات اللي ممكن احنا ندرسها، هلا جميع الجينات اللي معروفة ومسجلة عالميا انه إلها دور بالامراض احنا طلعنا عليها لقيناها كلها نيجاتيف ما عليها شيء. بعد ذلك بلشنا نطلع على الجينات غير المعروفة، غير اللي مسجلة او انه مرتبطة باعراض او بمرض وراثي معين. هنا كانت محضر الاهتمام. فمن خلال المتابعات والتحليل البيانات الدقيق وجدنا أنه في هناك طفرة وراثية مشتركة بين هذول العائلات، يعني الأشخاص السلام اللي أجاهم أطفال لقينا أنهم بيحملوا هاي الطفرة ولكن مش مصابين فيها. الأطفال المرضى عندهم هاي الطفرة مأخذينها من الزوجين. في أطفال سلام ما عليهم ولا أي أعراض، هذول الطفرة أصلا مش عندهم بالمرة. فهذا كان في عنا دليل أنه قد تكون هذه الطفرة، وكان كله فرضيات. فبعد ما عملنا اللازم وعملنا برضو يعني في بعض التحقيقات احنا بنسميها بنعملها داخل المختبر، هاي بتكون داخلية، لحد ما خرجنا بانه قد تكون انه هذه هي الطفرة المسببة. تم تواصل مع الاهل، شرحنا لهم طبيعة التفاصيل كلها، وتم اتخاذ قرار، وهذا كان قرار
1: خطوة يعني جريئة طبعا من قبل العائلة،
0: خطوة جريئة. أو ما أنا من منبركم من هون بتشكر
1: كونها تجربة أولى، أيضا
0: تجربة أولى، واللي إحنا بنعمل فيه هو تجربة بحثية. تمام. فمن خلال منبركم بدي أتشكرهم أنهم وافقوا على الخوض في هاي العملية. وبرضو كمان العملية كانت لها خطيرة برضو كمان، لأنه يعني أنا شخصيا كانت بالنسبة لي يعني بتهدد مستقبل المهني برضو كمان وفريقي. وكمان بدي يعني استغل الفرصه اتشكر المركز الزراعه، المركز الايطالي للاخصاب.
1: يعني دكتور هو جهد مشترك.
0: نعم، يعني بقياده الدكتور عمر حلايقه، احكي لك صراحه الدكتور انا جدا احترمه. هذه كانت عباره عن تجربه وعمليه جدا خطيره. ان نجحت فهي نجحت عند الكل، ولكن ان فشلت من الممكن انه هذا الفشل ما يعود علي أنا لحالي. في كثير حوالي ممكن يتعثر.
1: الحمد لله دكتور،
0: الفريق وفريق
1: هذه التجربة.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: السؤال المهم هنا دكتور، وهي طبعا هذا الاكتشاف مسجل باسمك في قواعد بيانات المركز الوطني الأمريكي. هذا الإنجاز الذي طبعا ينسب لك كباحث طبي باحث فلسطيني سيفيد بشكل كبير المنظومة الطبية الفلسطينية هنا، إلى أي مدى سيكون هناك استفادة هنا على تطوير المنظومة الطبية ومتابعة كل هذه الأمراض التي ربما من الصعب جدا معرفة تفاصيلها وأمورها التي بالتأكيد تؤرق الكثير من العائلات؟
0: سؤال في محله صراحة. يعني أنا بدي أحكي على بما يخص هاي الحالة مثلا. يعني احنا بعد ما نجحت العمليه الحمد لله رب العالمين وتتبعنا النمو الاطفال الان هم عمرهم يعني في طفلين الان 3 سنوات ونص وفي طفل انولد قبل شهر وقيد المتابعه الحمد لله كل المؤشرات سليمه. الاستفاده منه وين؟ الان ربطنا هذا العامل الوراثي بالاعراض وايضا ربطناه بنتائج الفحوصات المخبرية العادية. يعني إحنا مثلا يعني إذا الطفل مثلا عنده زيادة في الأمونيا ليفلز، الأمونيا في الدم، هي هذا بيعطيك دليل. إذا كان اللي هو فحوصات السيلان العصبي كانت في within range معين. تمام، هذا بيخلينا نكون أقرب للحالة اللي إحنا بنحكي عنها. وهناك الكثير يعني من الديفرنشال دياجنوسيس إحنا بنسميه، وأيضا البايوكيميكال تيستينج. إذا بنجمع كل هاي الأشياء، يعني مثلا إذا الطبيب أو المختبر العادي أو المستشفى شافوا هاي النتائج في الفحوصات العادية، على سريع لازم يخطر في باله إرزيقات مرض إرزيقات. مرض إرزيقات الآن أصبح مسجل عالميا، اسمه رزيقات إن كام ون. الرزيقات بعود على اسمه،
2: اسم عائلتك،
0: اسم الاسم، اسم
1: عائلتك. الله يبعده عن الجميع دكتورة،
0: ربنا يبعده عن الجميع يا رب. إن كام ون اسم الجين. طبعا الجين هو معروف أنه بيلعب دور كثير في بناء الخلايا العصبية. هو مسؤول عن إنتاج بروتين، مسؤول عن التصاق الخلايا العصبية بين بعض، بالتالي نقل المعلومات بين بعض.
2: نعم، يعني دكتور حكينا انه هذا المرض النادر بصيب الناس اللي بتتزوج الاقارب.
0: نعم،
2: بالتالي احنا اذا بدنا نحصره حيكون موجود هو بالوطن العربي، برا مش موجود لانه ما في زواج اقارب. وكما ذكرت انه هو نجاح ونتاج جماعي، لكن الفائز الاكبر هي العائله اللي خسرت 13 طفل.
1: طبعا
2: سؤالي انه هل ترى أنه من المناسب الآن أو أن الوقت قد حان لإدخال الفحوص الجينية ضمن برنامج الصحة العامة؟ يعني عائلة فقدت 13 طفل، لك أن تحسب قد يكون بين الطفل والآخر أنه مسافة زمنية، بس أنت بتحكي عن يعني أكثر من عقد من الزمن وهذه العائلة تعاني، فهل حان الأوان لإدخال هذه الفحوصات ضمن برنامج الصحة العامة حتى لا تتأثر عائلات أخرى تعاني من نفس المشكلة؟
0: بلا شك، يعني أنا وأكيد يعني يعني يعني زملائي اللي في نفس المجال من زمان احنا بنحكي بهذا الموضوع، وطلبنا فعلا انه يكون فحوصات ما قبل الزواج لا تقتصر على الثلاسيميا فقط. الان احنا بشكل يومي يعني وعلى مدار السنين احنا بشكل يومي بنشوف حالات مرضية جديدة لها علاقة بالاعصاب، لها علاقة بالنظر، بالسمع، بالجلد، بنمو العظام، بمشاكل الدم. هاي الأشياء جدا موجودة ومنتشرة للأسف. فيعني من خلال منبركم نعم ندعو إنه يكون في برنامج وطني كامل لعمل فحوصات وراثية شاملة تمام للأزواج. يعني أنا ما بحكي للجميع، ولكن إذا كان خصوصا الأقارب من الدرجة الأولى أو الأهل اللي في تاريخ طبي عائلي إنه في عندهم أمراض وراثية، أنا بشجع هذا الخطوة وبتمنى من المسؤولين انه فعلا
1: لانه دكتور
0: هذا برنامج في وزارة الصحة
1: يوفر الكثير من الوقت على العائلات، يوفر اقتصاديا هنا على الاطباء المنظومة الصحية ويوفر الكثير من الامور، فبالتالي مهم جدا ان يكون هناك تشخيص مبكر لمثل هذه الامور. ولكن الاهم من ذلك دكتور المعرفة بالتفاصيل هذه الجديدة التي طرأت الان مثل هذا المرض او هذه الطفرة الوراثية النادرة، فبالتالي المعرفة وزيادة الوعي عند العائلات والاهل بالتأكيد هذا مهم جدا. من خلال هذه التجربة الناجحة يمكن يعني العائلات أن تعرف اليوم ممن تعاني من مثل هذه الأمور، أن يجب هذه الأمور أن تكون بالتأكيد مهمة في أي زواج قادم لأي مقبل على الزواج.
0: بلا شك اللي حضرتك يعني أشارت لي إحنا بلشنا نلمسه، ولكن مع مين نلمسه صراحة؟ نلمسه مع الشباب يعني
1: المقبلين على الزواج.
0: من خلال المقبلين على الزواج، يعني لا أخفيك يعني فينا نحكي من سنتين وطالع يعني ثلاث سنين إلى سنتين صارت تتوجه عنا الشباب، يعني بيكونوا مثلا شاب وصبية يعني مستلطفين بعض، علاقة شريفة جدا، بيكونوا هما بالجامعة أو بمكان عمل، بيكون في بيناتهم مخطط زواج. الآن صاروا يتجهوا علينا قبل ما يفتحوا الموضوع مع أهاليهم أصلا، هذه ظهر إحنا صرنا نشوفها جديد، فهذا إشي كثير ممتاز وإحنا مبسوطين عليه وبشجع الجميع إنه يتجهوا له. لكن رسالتي أنا إلى الأهالي، يعني إلى الأهالي اللي هي مش فئة الشباب الآن، الأهالي في منهم المتزوجين وفي منهم غير المتزوجين، برضو كمان رسالي إلى العائلات. إحنا بفلسطين الحمد لله رب العالمين بنفتخر بأصولنا، بنفتخر بعائلاتنا دائما، وبالتالي يعني النسيج الاجتماعي كثير حلو
1: طبعا،
0: لكن مش عيب ولا حرام ولا غلط ولا يمس اي شيء بسمعه العيلي انه عمل الفحوصات اللازمه.
1: عكس انت بتحكي
0: الافصاح عن هذه برضو كمان مشكله، يعني لازم احنا يعني نحكي فيها. في بعض العائلات بتحفظوا على وجود مرض وراثي في العائله، فبالتالي بيكون فرص انهم يزوجوا بناتهم بتكون جدا قليله، فرص انهم يزوجوا ابنائهم بتكون قليله، بالرغم من انه يكونوا ممكن يكونوا سليمين،
1: يفضل انه يتستر على
0: ياس بفضل. هذه مشكله، هذه انا برايي انه احنا لازم نكثر الوعي في هذا المجال.
2: يعني دكتور محمود بدي اسالك سؤال على الصعيد الشخصي، يعني هو انت عملت انجاز كبير والعلم الذي ينتفع به يعني ان شاء الله مأجور عليه، يعني انت عم تنفع كل ابناء بلدك، بس على الصعيد الشخصي هاي التجربة احكينا كيف اثرت فيك وهل ستقودك الى ابحاث واكتشافات جديدة؟ يعني انت دخل على الاستوديو احنا توقعنا نشوف دكتور كبير بالعمر مش شاب صغير، يعني
1: شباب ما شاء الله دكتور.
0: يعني بلا شك يعني هذا النجاح يعني والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وايضا مجهود الناس اللي حوالي سواء كانوا زملائي في مختبرات جينوم أو زملائي في مركز الإيطالي للإخصاب والدكتور عمر والأطباء اللي حوالي يعني اللي بيدعموا فكرتي، أكيد هذا يعني بيولد عندي نوع من المسؤولية. هذا أول شيء. الشيء الثاني يعني الاستمرارية، وأيضا نجاح هاي العملية فتحت الطريق لأشياء أخرى، لعلاقات أخرى مشابهة. عندنا كثير حالات إحنا بصراحة يعني بيجونا بيزورونا، ولكن إلى الآن إنه ما نفك اللغز تبعهم. نجاح هاي العملية أعطاني دافع أكثر وأعطاني طرف خيط اللي أمسك فيه لحتى العائلات الثانية يعني تستفيد منه، وأيضا تسجيل تفاصيل هاي العملية في قاعدة البيانات الـ NCBI. برضو كمان أنا يعني بهذا بشعر بالفخر إنه أصبحت هذه المعلومات والطريقة اللي احنا اشتغلنا فيها هي مش سرية، أنا
1: متاحة للجميع.
0: أنا متاحة للجميع، أي حدا زملاء أطباء مستشفيات مختبرات ممكن يستفيد
1: طيب
0: منه.
1: دكتور خلينا نختم معك برسالة أخيرة للعائلات المقبلين على الزواج، ماذا تقول لهم لكي يكون هناك طبعا تشخيص مبكر، إجراء الفحوصات من أجل الوقاية فيما بعد؟ طبعا
0: يعني هو مثل معروف يعني من زمان والكل بيعرفوا، يعني درهم وقاية خير من قطار علاج. من الآن في الحمد لله العلم متطور جدا، في الآن فحوصات شاملة تعمل سكانينج للمادة الوراثية تبعت الزوجين أو تبعت الشخص إذا هو غير متزوج أو غير مقبل على الزواج. من الممكن إعطائه معلومات أكثر عن صحته، ممكن إعطائه أكثر عن أو يعني تنبؤ يعني لو لا سمح الله في مرحلة عمرية من حياته ممكن تظهر عنده أعراض مرض معين. أيضا للمقبلين على الزواج حتى لو كان في وجود مرض وراثي بين الزوجين، هذا لا يعني أنه القرار أنهم ما يتزوجوا، هذا كثير مهم. يعني لو أنه كان في مرض وراثي بين الزوجين هذا لا يعني أنهم ما يتزوجوا، طبعا بالنهاية القرار لإلهم. إحنا بنحكي كل الإيجابيات والسلبيات، ولكن في تقنيات الآن أنه حتى للحاملين الأمراض أنه ممكن نزوجهم تمام، ولكن هم يكونوا عارفين الحالة اللي بتخصهم، وبالتالي احنا بنرشدهم بطريقه معينه كيف انهم يتجنبوا انجاب طفل مصاب بهذا المرض. فانا مع انه بوجه الناس وبحفزهم على عمل الفحوصات الجينات الوراثيه المطلوبه في حاله زواج اقارب او في تاريخ طبي عائلي لاي امراض.
1: ربنا يحمي الجميع ان شاء الله.
2: نعم دكتور محمود رزقات، مبارك لك هذا الانجاز ولفلسطين، وبوركت سواعد ايضا. يعني الجنود المجهوله التي عملت معك هو مجهود تراكمي في سبيل صمود الفلسطيني وبقاء على الارض، وايضا يثبت قديش الفلسطيني قادر انه ينجح رغم التحديات اللي بواجهها في حياته.
1: طبعا اكيد
0: شكرا لكم يعني، وهذا الانجاز يعني صراحه يعني اول شيء
1: انجاز لفلسطين
0: للأهل، وبعدين لفلسطين وللفريق وللكل، لأنه كانت هي أصعب قرار هو قرار الأهل كان في هذه العملية، والحمد لله رب العالمين ربنا جزاهم وجزانا.
1: ربنا يبارك لهم دكتور، ومنحييك ومنحيي طبعا فريق العمل، وشكرا لجهودك المباركة، وسنبقى بالتأكيد بمتابعة كل ما هو جديد. شكرا لتواجدك معنا دكتور.
0: شكرا على الاستضافة والاهتمام.
1: إذن مستمرون معكم مشاهدينا الكرام، سنذهب الآن إلى جنين، ومع استمرار عدوان الاحتلال العام الثاني على التوالي على جنين ومخيمها سنتعرف بالتأكيد على تفاصيل مشاريع استيطانية جديدة يشنها الاحتلال في هذه المناطق.
2: نعم ضياء ومشاهدينا، التصعيد احتلالي متواصل يثقل كاهل المواطنين في محافظة جنين، تتسارع وتيرة النشاط الاستيطاني بالتزامن مع توزيع اخطارات هدم يطال عشرات المنشآت التجارية وممتلكات المواطنين. في هذا التقرير للزميل محمود سمود نتابع تفاصيل ما يجري في محافظة جنين.

هناك عملية عسكرية يعني غير مسبوقة في بلدة رابا من أجل أيضا حماية المستوطنين في جبل السالم اللي صادروا آلاف الدنومات في هذه المستوطنين حتى يقطعونا عن محافظات باقي الوطن وخاصة محافظة طوباس من أجل تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في محافظة جنين.

تقوم به هذه الحكومة الفاشية في الحقيقة هو تحدي صارخ أولا لقرارات المجتمع الدولي والشرعية الدولية، وأيضا هو انقلاب على مبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام. كما تعلم هذه المستوطنات تحديدا في داخل محافظة جنين تم إخلاءها في العام 2005، وما تقوم به هذه الحكومة الاستيطانية اليمينية المتطرفة إنما هو بمثابة إعلان حرب جديدة، وبالتالي التداعيات حقيقة ستكون في غاية الخطورة، وهذه الحكومة الفاشية التي تتحمل المسؤولية المطلقة عن مجمل الأحداث واتساع دائرة العنف والمواجهة الشعبية ضد هذا التوسع الاستيطاني لهذه الحكومة الفاشية.

مدينة جنين وكل مناطق جنين تعاني في هذه الأيام ومنذ أكثر من عام منذ أن اقتحم الاحتلال مخيم جنين وبدأت الهجمة الاستيطانية الشرسة لتطال ما كل ما هو فلسطيني، طال جميع الريف الفلسطيني في محافظة جنين من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها. هناك معسكرات تقام حاليا على مقربة من منازل المواطنين، يهجر المواطنين من مساكنهم ومنازلهم الذي تعبوا وكدوا كثيرا حتى بنوا هذه المنازل ليطردوا منها بفعل هذا المحتل الذي يحاول فرض هذا الأمر الواقع على المواطن الفلسطيني لجعل هذه البلاد وهذه المناطق بيئة طاردة لهذا المواطن لكي يستبدل هذا المواطن الأصلي الذي ورث أرضه أبا عن جد، هذا المواطن الفلسطيني الكنعاني منذ مئات وألاف السنين جذوره ضاربة في عمق هذه الأرض ليستبدل بقطعان وسوائب المستوطنين الذين لا يعرف أنسابهم، أتوا من كل أصقاع الأرض مشردين إلى هنا ليحلوا مكان هذا الشعب الذي عشق أرضه وورث أرضه كابرا عن كابر. ولسان حال الشعب الفلسطيني يقول اقتلوا منا وشردوا منا واهدموا البيوت لكن لن نغادر هذه الأرض، لن تتكرر المأساة مرة أخرى، لن تتكرر نكبة 48 ولن تتكرر نكسة عام 67، سيبقى المواطن الفلسطيني إما عزيزا فوق أرضه أو شهيدا تحت ترابها.

يعني وجود مثل هذه المستوطنات وهذا المعسكر الجديد من أجل حماية المستوطنين يشكل أكبر خطورة على حياة وتنقل المواطنين وحتى وصول المواطنين إلى مزارعهم وإلى دوامهم إلى تنقلهم من باقي من بلدي إلى بلدي من داخل المحافظة نفسها. أصبح المواطن الفلسطيني

أسبوع تقريبا يمارسون طريقة جديدة في للسيطرة والإضرار وللضغط على المواطنين في هذه الكرة، وهي بالأمس وكما تحدثنا منذ أسبوع تقريبا بدأ الجنود بحرق المحاصيل الزراعية وحرق أشجار الزيتون. في زبوبة أيضا تم اقتلاع عشرات بل مئات أشجار الزيتون وإخطار في مئات الدنومات، من طلبوا المجلس والأهالي باقتلاع أشجار الزيتون. أيضا الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ليلا ويمارس حرق الأشجار والأراضي نهارا، هذا كله يسبب ضغط على المواطنين اقتصاديا واجتماعيا.

0: أهلا بكم مشاهدينا في محطتنا التالية والنافذة المباشرة من طوباس، والحديث عن التوجه في ظل التوجه نحو التنوع بالإنتاج الزراعي واستثمار المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية. تبرز تجارب فلسطينية ملهمة تثبت أن الإرادة والابتكار قادران على صنع النجاح. ومن بلدة عقاوة في محافظة طوباس استطاعت سيدة فلسطينية أن تخوض تجربة زراعة فاكهة البلوبيري. ضياء،
1: راح نتعرف على هذه التفاصيل أكثر مع مراسلنا أمير شاهين، ينضم إلينا مباشرة من طوباس لمعرفة كل تفاصيل هذه القصة الجميلة في زراعة فاكهة البلوبيري، وفي ظل طبعا الظروف الاقتصادية الصعبة وأيضا استمرار الاحتلال بمصادرة الأراضي، نتحدث عن مشاريع ريادية من شأنها أن تعزز صمود وتمسك المواطنين في أراضيهم. إليك أمير، صباح الخير.
2: صباح الخير لكم، صباح الخير للسادة المشاهدين. نعم، بالفعل نتواجد في بلدة عقابة إلى الشمال الغربي من مدينة طوباس في هذا المشروع، مشروع فاكهة البلوبيري. ربما هو من أوائل التجارب في محافظة طوباس والأغوار الشمالية وفي مناطق شمال الضفة الغربية بالتحديد في بلدة عقابة، هذه المشاريع الجديدة والتجارب الجديدة لإدخال أصناف إلى الأسواق الفلسطينية ومواجهة التحديات سواء في قطاع الزراعة وكذلك الظروف الاقتصادية. في موضوع التفاصيل سنتعرف وإياكم على هذا المشروع مع صاحبة الفكرة وكذلك المشروع أماني أبو نعيم. يسعد صباحك.
3: يسعد صباحكم جميعا.
2: يعني في البداية بدك تعرفينا على فكرة المشروع، مشروع فاكهة البلوبيري، كيف بلش وبلشت الفكرة ووين وصلنا اليوم؟
3: بداية أحب أرحب بكم بجميع المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في مزرعتي الصغيرة. بداية المشروع هو كان من فكرة، يعني بلشت من فكرة. أنا من الناس يعني اللي بعندي بحب بحكم خبرتي الطويلة في مجال الزراعة بحب أدور على كل شيء جديد، على أشياء ممكن إحنا نشتغل عليها ويكون لها يعني دور كبير إنها ترفع في مجال الزراعة الفلسطينية. فإجت الفكرة من هون، شفت إنه في إقبال كبير من الأسواق في الأسواق على منتج البلوبيري، في عندنا ثقافة يعني لهاي المنتج، فإجت الفكرة من هون إنه ليش ما نجرب ونزرع ونشوف إذا بيزبط أو لا، وبلشت في المشروع.
2: يعني في كل بداية مشروع، أي مشروع بدنا نبدأ فيه لابد من وجود تحديات وتعب وجهد لحتى وصلت لهاي النتيجة اللي احنا شايفينها اليوم. صحيح كما ذكرت المشروع صغير ولكن في بدايته، وكنت تحكي قبل شوي تسعى إلى توسع هذا المشروع ليصبح مشروع ضخم وإنتاج ضخم من بلدة عقابة. يعني تحديات كثيرة مريتي فيها، احكي لنا عنها، من طبيعة المناخ إنه بده يزبط ولا ما بده يزبط وهي التفاصيل، وأيضا كمان الدعم من خلال يعني حكيت لنا من وين مدعومة هذا المشروع والشتل وكديش تغلبت لوصلت لهي النتيجة.
3: بداية أنا قدمت الفكرة للإغاثة الزراعية في 2023. شوي كانت الفكرة غريبة وإنه ما بين تنجح أو تفشل، خصوصي إنه إحنا من ندخل نبات جديد على مناخنا يعني، فما بنعرف إذا ممكن يزبط أو لا. هي كانت تجربة. طبعا في البداية أكيد إحنا نفهم الشتلة ونشوف هي شو بحاجة، مثلا شو هي المراحل اللي بدها تمر فيها وشو هي الأوقات اللي بتمر فيها في السنة، شو الأشهر مثلا عندك بداية الإزهار متى ببلش، العقد متى ببلش، تلقيح الإنتاج، هاي الأمور لمتى بيستمر الإنتاج، بحاجة لنحل مش بحاجة لنحل، هاي الأمور كلياتها يعني أخذت وقت علشان نفهمها. وكنا بنمر صراحة في يعني في مشاكل، يعني مثلا يصير في عندك مشاكل، ظهرت عندنا أمراض تربة جديدة ما كنا نعرفها لحد ما إنه استشرنا خبراء وهيك ووصلنا لنتيجة بالنهاية، يعني فهمنا إنه النبتة وشفنا هاي الأعراض إنه هاي أعراض مرض الفلاني وهيك. برضه كمان نفس الإشي من التحديات اللي يعني مرت فيها هي صعوبة الحصول على الأشتال، يعني أخذ معنا وقت كثير لحصلنا على الأشتال، والحمد لله توفقنا وحصلنا عليها.
2: يعني الكل بيسمعونا عندهم كثير أسئلة. فاكهة البلوبري بتحتاج لعناية خاصة مقارنة بالأشتال الأخرى بالفواكه الأخرى بعد هاي التجربة اللي خطيها خلال هاي هذه السنوات؟
3: طبعا أكيد هي بحاجة لعناية خاصة، يعني هي ما بتعيش في تربتنا، يعني أنا ما بقدر إنه أنا أشيلها من الكوار أزرعها في الأرض، هي راح تصير تعطيني إحنا نحكي لها رياكشنات يعني غريبة، ما راح تقدر تعيش في تربتنا، راح تموت دغري. فبالتالي هي بحاجة لوسط زراعي منعزل، إحنا بنحكي له اللي هو التربة الحامضية اللي هي البي اتش بيكون من 4.5 ل5، أكثر من هيك ما بتقدر تعيش، يعني هي هاي أكثر إشي. وبرضو كمان المي المالحة، هي ما يعني بسرعة بتتأثر، في إذا كانت المي فيها نسبة ملوحة لو صغيرة بتتأثر فيها دغري ببين عليها، فهي بحاجة إحنا بنحكيها لمي مفلترة، وإذا مي كانت مي جمع مية مطر، أنا بسقيها حاليا مية مطر، يعني هاي بتكون هي صفر عناصر صفر أملاح، فهي عشان هيك بتجاوب يعني ومتكيفة مع الوضع عندي.
2: طب ومن ناحية المناخ احنا شايفينها زبطت تمام؟
3: هلا المناخ ما فيش مشكلة، بحكي لك ليه، لانه الاصناف هاي اللي وصلت هون عنا على فلسطين هي مش الاصناف البرية اللي هي بنحكي لها احنا موطن الاصلي لها شمال امريكا او حتى في اوروبا، هاي هي اصناف مهجنة، هاي بتقدر عادي تتكيف، ما في عندها اي مشكلة مع المناخ، يعني سواء بالحرارة او غيره، لكن هي بس مشكلتها الاساسية التربة، ان توفر لها وسط زراعي ممتاز 100% بتعطيك نتائج بتجنن.
2: طيب قبل المباشر كنت تتحدثين عن خطة توسعية لهذا المشروع، شو الخطة وشو التفاصيل وشو التحديات راح تواجهك في هاي الخطة؟
3: هلا صحيح، بدايه انه انا بدي اوسع ان شاء الله، يعني بدي ادخل اللي هي نحكي له احنا الزراعه الخضراء، بدي استخدم اللي هي المصادر الطاقه المتجدده مثل الطاقه الشمسيه، الري المحوسب، هاي الامور كلها يعني بتساعدني كثير، بتخفف علي شغل، بالاضافه انها بتعطي نتائج لسه احسن من هيك، يعني بتكون نتائج يعني 100%، ما في عندك مثلا هون في عندك شيء صغير وإشي كبير الحب بيكون، أما لما تكون الري محوسب وإنت بتعطي كل شتلة حقها نفس الثانية بتعطيك نتائج ممتازة.
2: نتحدث أيضا عن أهم سؤال أكيد يعني بخطر في بال الجميع، الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع البلوبري. هم نعرف فاكهة البلوبري غالية أسعارها مرتفعة،
3: صحيح، يعني بوصل الجرام عندك 150 جرام حقهم 20 شيكل، يعني من 18 ل 20 شيكل، يعني أنا مثلا ببيعها للمحل مثلا 18 هو أكيد له ربحته فيها، يعني هي ذات جدوى اقتصادية عالية، عندك اللي بنحكي له إحنا أعلى معدل الإنتاج بوصل بعد السنة الثالثة للعمر الشتلة، بعد السنة الثالثة بتبلش تعطيك الشتلة من 4 ل 5 كيلو تقريبا، وهاي يعني على مستوى بدنا نيجي نحكي للدنم، الدنم بياخذ 1500 شتلة وانت اضربها واحسبها. هلا بالنسبه اكيد هلا في برضه كمان اللي هي مشكله المدخلات الزراعيه شوي اليوم غاليه، ولكن انت لما بتستخدم الري المحوسب وبتستخدم الطاقه الشمسيه وبتستخدم الري بالتنقيط، كل هاي الامور بتوفر عليك، وبالتالي انت هيك بالمقابل بتطلع بارباح كثير منيحه، فهو يعني جدول الاقتصادي اللي له كثير منيحه وممتاز، يعني كمشروع لاي شاب طموح وبده يشتغل على حاله هي فكره حلوه انه يبلش فيها.
2: طيب هون بدنا سؤال يا سليم، منها رساله لكل الفتيات اللي زيك بتحدوا، احنا اوضاع اقتصاديه صعبه بنمر فيها جميعا، في كل بيت في مشروع، بالتالي في كل بيت في هاي المنطقه، احنا منطقه زراعيه طباس والاغوار هي منطقه زراعيه، بدنا رساله منك للفتيات يتحدن هذا الواقع، للنساء الموجودات ايضا في المنازل وعندهن يعني مساحه انه يمارسوا هذا المشروع ويطبقوا هذا المشروع في كل مناطق هذه المحافظه بحكم انه المشروع نجح، فانت بدنا رساله منك إلى تشجيعية للفتيات للنساء للشباب أيضا الطموحين لتنفيذ هذه المشاريع.
3: أنا رسالتي لكل شاب، أنا بعرف أنه إحنا شعب عنا يعني عنا إصرار وعنا حب للأرض، وبعرف أنه إحنا يعني سواء صبايا ستات بيوت أو حتى شباب كلنا عنا طاقات كبيرة، ولازم أنه نشتغل على هذه الطاقات ونستثمرها يعني قدر الإمكان، على أنه نشتغل على أشياء ما بدي أحكي جديدة، ممكن يعني أشياء حدا اشتغل عليها وإحنا نطور عليها برضو، يعني مش بالضرورة إنه إحنا ندخل إشي جديد كل مرة، لا في شغلات إحنا موجودة عنا أصلا هي بحاجة إنه نرفع سقفها ونشتغل عليها، ستات البيوت لا اشتغلوا حتى لو كان الاشي لو ببداية بسيطة. انا بلشت من اشي صغير كثير والحمد لله نجح وان شاء الله رح يكبر. وهاي انا رسالتي للكل يعني اشتغلوا حتى لو بالنهاية انا واجهت تحديات، كل واحد فينا رح يواجه تحديات خلال مسيرة حياته او خلال مشروعه، بس الحمد لله مع الاصرار والارادة وانه انا بدي اصير ولا لازم يزبط الحمد لله نجح كل اشي الحمد لله.
2: شكرا، نتمنى لك كل التوفيق أماني والنجاح. يعني ضياء والسادة المشاهدين كما استمعتم هذا هو بداية المشروع، هناك خطة لتوسيع هذا المشروع فاكهة البلوبري في محافظة طباس والأغوار الشمالية ذات الجدوى الاقتصادية وكذلك تحتاج إلى عناية وهناك تحديات. فأيضا الرسالة أماني لكل الجهات ذات الاختصاص بضرورة دعم هذه الفكرة ودعم هذا المشروع لتوسيع وتوفير هذا الصنف بالتحديد من فاكهة البلوبري في الأسواق بدل من الاستيراد من الخارج. سيتوفر هذا الصنف بالتحديد في كافة الأسواق الفلسطينية من هنا من بلدة عقابة، وأيضا هناك مشروع آخر في قرية بردلة بالأغوار الشمالية. هذه المشاريع خصوصا للفتيات والنساء بحاجة لدعم من كافة الجهات ذات الاختصاص لتوسيع هذه المشاريع.
0: نعم الزميل أمير شاهين كل الشكر لك على هذه الإضاءة، وشكر موصول للشابة أماني وكل الشابات اللي بيبادروا في مشاريع ريادية من شأنها أن تدعم صمود الفلسطيني على أرضه. مشاهدينا الكرام مستمر معكم في فقرات برنامج فلسطين هذا الصباح، لكن بعد الفاصل.

0: مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد وإلى الزاوية الرياضية التي سيتحدث فيها الزميل ضياء عن الإنجاز التاريخي الذي أعاد الكرة المصرية إلى واجهة المشهد العالمي وأثبت أن الطموح العربي قادر على منافسة الكبار. مشاركة استثنائية في كأس العالم 2026 صنعت الفخر في مصر ووجدت صداها في فلسطين وكل الوطن العربي احتفاء بما تحقق داخل المستطيل الأخضر. مزيد من التفاصيل والحديث عن هذا الإنجاز والزميل ضياء العدم.
1: بالفعل هو إنجاز تاريخي الدلال، فمنذ صافرة البداية لم يكن المنتخب المصري يمثل مصر وحدها، بل حمل معه أمال الملايين وقدم في كأس العالم أداء استثنائيا أعاد للأذهان مكانة الكرة العربية وكسب احترام الجماهير والمحللين حول العالم، وخرج طبعا مرفوع الرأس بعد أن كتب فصلا مشرفا في تاريخ مشاركته. ومن هنا، من أرض فلسطين، من غزة الجريحة إلى مدن وقرى الضفة الغربية، كان المصريون حاضرين في القلوب قبل المدرجات، حيث تابع أبناء شعبنا مباريات المنتخب المصري وكأن منتخبنا الوطني هو الذي يلعب، واحتفلوا بما قدمه المنتخب من روح قتالية وأداء يبعث على الفخر في مشهد جسد عمق المحبة والأخوة بين الشعبين الفلسطيني والمصري. سنتحدث بشكل مفصل في هذا المحطة وفي هذه المحطة مع ضيفنا الذي ينضم إلينا مباشرة من القاهرة، الكابتن والإعلام الرياضي محمد الدرديري. محمد، أهلا وسهلا بك معنا، صباح الخير، حياك الله.
2: السلام عليكم سعودية، وأهلا بكل السادة المشاهدين والشعب الفلسطيني، كل عام وأنتم بخير وصباح الخير عليكم جميعا.
1: أهلا وسهلا فيك كابتن محمد، يعني سعداء جدا بالتأكيد بتواجدك معنا، وأيضا فخورين بهذا الإنجاز المشرف للكرة العربية، أداء مبهر قدمه المنتخب المصري. كيف تصف هذه المشاركة التاريخية كابتن؟
2: هي بالفعل زي ما حضرتك قلت، هي مشاركة تاريخية ومشاركة استثنائية للمنتخب المصري في المونديال، يعني منذ انطلاقه يعني على مدار المشاركات الأمريكية يمكن أول مرة فوز في بطولة كأس العالم على نيوزيلندا. احنا أول مرة نتأهل إلى الأدوار الأصفر 32، ودي ده شيء يحدث لأول مرة في تاريخ مشاركات المنتخب المصري في المونديال. أيضا يعني التأهل لدور 32 ثم التأهل لدور 16، كل هذه الإنجازات تحت قيادة مدرب وطني كابتن حسام حسن أكيد يكون لها صدى كبير في الشارع المصري والشارع العربي والشارع الفلسطيني، خاصة احنا شفنا الاحتفالات والتشجيع المستمر للمنتخب المصري على مدار مبارياته في البطولة. بالفعل هي بطولة استثنائية، أداء استثنائي للمنتخب المصري، بطولة تاريخية. يعني نحن نبدأ في الدور الأول من البطولة، تعادل مع المنتخب البلجيكي القوي، ثم الفوز على نيوزيلندا، ثم التعادل مع إيران والتأهل إلى الدور 32 في المركز الثاني، وكنا خاب قوسين أو أدنى من التأهل في صدارة المجموعة، وتأهل بلجيكا بفارق الأهداف. أعتقد أن ده إنجاز تاريخي يحسب لهذا الجيل من اللاعبين ويحسب لجهاز الفني والمنتخب المصري.
1: هو إنجاز تاريخي بالفعل كابتن محمد، يعني أداء مشرف بالفعل حققه المنتخب المصري في هذه البطولة. ربما الصورة لم تكتمل في مباراة الأرجنتين، هناك كثير من الكلام ونتحدث عن حالات جدل كبيرة جرت، والعالم اليوم يتحدث بشكل واضح وصريح بأن ما جرى هو سارقة للمنتخب المصري، ليس برأيي بل برأي العديد من المحللين في العالم ممن يهتمون في مجال كرة القدم، وأيضا لاعبون سابقون نجوم عالميون تحدثوا أن ما جرى هو سرقة كروية للمنتخب المصري. كيف تبعت كل هذه الأمور الفنية؟
2: أكيد طبعا مباراة مصر والأرجنتين كانت من أفضل مباريات المنتخب المصري في البطولة، والمنتخب المصري قدر أن يتقدم بهدفه للهدف الثاني وأضاع أكثر من فرصة كان ممكن يضاع في النتيجة. قرارات تحكيمية غريبة، يعني سياسة الكيل بمكيالين في التحكيم في الفيفا وضحت بشدة في هذه المباراة. بالفعل حتى الانتقادات مش من الشعب العربي بس، ولكن على مستوى العالم انتقادات كبيرة لحكم المباراة، اللي يعني إن كانت لعبة المنتخب المصري ألغى هدف أجزم العديد من المتابعين والمحللين أنه هدف صحيح بعد الرجوع إلى الفار، لعبة بعيدة تماما عن اللعبة التي تم تسجيل منها الهدف، و تكرر نفس السيناريو، ولكن هذه المرة لم يتدخل تقنية الفيديو ولم تعيد الحكم لمشاهدات نفس الخطأ. وبالفعل هناك يمكن يعني ركلة جزاء لمنتخب مصر وحالة شد واضحة لحمدي فتحي،
1: هي واضحة وصريحة كابتن. وان يعني خسرت مصر هذه المباراة ولكنها حقيقة كسبت احترام العالم أجمع. دعني أتحدث معك أيضا في جانب مهم كابتن محمد، ربما تابعت المشاهد التي خرجت من هنا من فلسطين، من غزة، من المدن، من القرى في مختلف محافظات الوطن، وهم يتابعون المنتخب المصري وكأنه المنتخب الفلسطيني الذي يلعب. كمصري، كإعلامي، كرياضي، كيف لمست هذه المشاعر كابتن؟
2: أكيد مشاعر رائعة جيشة، يعني الشعب المصري والشعب الفلسطيني على مدار السنين نعتبر بعض شعب واحد، يعني لا يوجد أي حدود وأي فواصل بين الشعبين المصري والفلسطيني، وهذا ليس بدليل على الشعب الفلسطيني هذه الروح الجميلة وهذا التشجيع المستمر في كل المباريات والاحتفالات، وكأني المنتخب الذي يلعب هو المنتخب الفلسطيني وليس المنتخب المصري.
1: صحيح.
2: وبالفعل وحدث هذا من قبل، يمكن حتى في شفناها في تصفيات كأس العالم مع المنتخب الفلسطيني، احنا كنا هنا في مصر بنشجع المنتخب الفلسطيني كأن المنتخب المصري هو اللي يلعب، وحتى في بطولة كأس العرب في البطولة العربية في السابق المنتخب الفلسطيني كان هنا يتم تشجيع في مصر كأن مصر هي اللي بتلعب هذه المباراة، يعني دي حالة إيجابية وحالة جيدة، وده الشكل الحقيقي للعلاقة بين الشعبين المصري وفلسطيني، إنه لا توجد حدود وإن البلدين بلد واحد، وفلسطين دائما في قلب كل الشعب المصري، وأكيد مصر في قلب كل الشعب الفلسطيني.
1: وإحنا بالتأكيد يعني نعتز بمصر، بمدرب المنتخب المصري حسام حسن الذي رفع العلم الفلسطيني في أهم حدث كروي عالمي. كان هناك كثير من الحديث في المؤتمرات الصحفية ممن طبعا كانوا يعترضون على هذا الأمر وإلى آخره، لكنه لم يتطرق ولم بالتأكيد يعني يرد على كل هذه الانتقادات، ومن الصحافة العالمية ممن بالتأكيد لا يناصرون القضية الفلسطينية. الكابتن حسام حسن أرسل رسالة للعالم أجمع بأن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة، ونتابع أيضا معك عبر الشاشة مشاهد رفع العلم الفلسطيني للكابتن حسام. كيف وجدت هذه الرسالة بالتحديد كابتن ونحن في أهم حدث كروي في العالم؟
2: صحيح، هي رسالة مهمة جدا قدمها كابتن حسام حسن، بتعبر عن الشعب المصري وتعبر عن الشعب العربي أن القضية الفلسطينية في قلب كل عربي، وأن يعني في يعني هناك حالة سياسة من الكيل بالمكيالين في الغرب، يعني بيتم رفض رفع العلم الفلسطيني، الشعارات الفلسطينية، الكوفية الفلسطينية، بيتم رفض رفعها حتى في المظاهرات حتى في المسيرات، ولكن كابتن حسام حسن أوصل هذه الرسالة في قلب أكبر بطولة كروية في العالم، إني فلسطين في القلب وإني العالم الفلسطيني لابد أن يكون متواجد، وأن الشعب العالم كله أجمع لازم يعرف أن فلسطين قضية مهمة ولابد من حل هذه القضية، وأن حتى الشعوب هناك حالة من التعاطف على المستوى العالمي مع القضية الفلسطينية، ولكن الحكومات موقفها يختلف بشكل كبير، ودي رسالة مهمة من كابتن حسام حسن أن المنتخب المصري وأن الشعب المصري وأن الجهاز الفني المنتخب المصري يقف مع الشعب الفلسطيني، وأن زي ما هو بيشاور في الصورة أن فلسطين في القلب، وإن الشعب الفلسطيني والعالم الفلسطيني يرتفع في أكبر محفل كروي في العالم. أعتقد أن دي رسالة مهمة جدا إن إحنا لن نتخلى عن القضية الفلسطينية.
1: طبعا كابتن لا ننسى أيضا لا ننسى بالإضافة إلى الطاقم الفني واللاعبين بالتأكيد الذين نعتز بهم، الجماهير المصرية التي كانت حاضرة لتؤازر المنتخب المصري أيضا كان لها دور كبير في مناصرة القضية الفلسطينية في هذه الملاعب العالمية. العلم الفلسطيني لم يغيب بأي شكل من الأشكال في طيلة كل هذه المباريات التي يعني جري أو تم القيام بها في ملاعب هذا المونديال، ونتحدث بالتأكيد عن هذا الحضور المستمر للعلم الفلسطيني في الملاعب المونديالية. أيضا لهم جانب مهم جدا يجب أن نتحدث عنه كابتن.
2: بالفعل يعني يمكن كان هناك تخوف قبل بداية البطولة أن هيكون حالة من العزوف الجماهيري لارتفاع أسعار التذاكر، ولكن بالعكس شفنا إقبال كبير جدا من الجماهير المصرية والجماهير العربية لحضور المباريات، وشفنا أن أي خاصة الجماهير المصرية كان بترفع العلم المصري والعلم الفلسطيني سواء في الملاعب داخل الملعب أو حتى خارجه وهم داخلين المباريات. أعتقد أن دي رسالة واضحة أن مصر والجماهير المصرية تؤيد وتؤازر وتدعو لحل هذه القضية الفلسطينية ويعني أن مصر وفلسطين واحد. يعني دي يعني أنا حتى الكلام مش لاقي كلام أقول، لأن إحنا بالفعل بدون أي كلام هو مصر وفلسطين واحد، وأن الشعب المصري والشعب الفلسطيني، العالم المصري والعالم الفلسطيني جنبا إلى جنب في كل محافل الدولية، يدل على قوة العلاقات المصرية الفلسطينية وعلى إيمان الشعب المصري بضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية في أقرب وقت، والحق العادل للشعب الفلسطيني لتحديد مصيره، وأن القضية في قلب كل مصري.
1: يعني كابتن، لو جرت مباراة بين المنتخب المصري والمنتخب الفلسطيني سيحتار المشجع من سيشجع؟
2: أكيد ده هتبقى يعني مباراة احتفالية، حتى وإن كانت مهما كانت هتكون مباراة احتفالية من الجماهير المنتخبين، وأكيد أي منتخب منهم هيكسب هيتم تشجيعه، وأي هدف هيتم تسجيله هنا أو هنا هتلاقي الهتافات كأن كل الجماهير بلد واحد.
1: هي محبة متبادلة بالتأكيد. كابتن محمد بالتأكيد ننقل لك تحيات كل أبناء شعبنا وكل المحبة بالتأكيد للمنتخب المصري، للجمهور المصري، للشعب المصري على كل ما يقدمه لفلسطين التي دائما كانت حاضرة في قلوب المصريين. شكرا جزيلا لك كابتن على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة، نورتنا. شكرا جزيلا لك كابتن محمد الدرديري، كنت معنا مباشرة من القاهرة. إذا مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الزاوية الرياضية. نذهب الآن إلى وقفة قصيرة ثم نعود.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد ومن الزاوية الرياضية إلى المحطة الرياضية في الاستوديو، والحديث عن حضور فلسطيني لافت يتجاوز حدود المنافسة ويؤكد أن الموهبة والإصرار قادت إلى إيصال اسم فلسطين إلى أكبر المحافل الرياضية. ففي افتتاح بطولة برشلونة لكرة القدم خطف وفد أكاديمية مواهب الغد الأنظار رافعا العلم الفلسطيني بين مئات الأكاديميات والفرق المشاركة من مختلف أنحاء العالم.
1: مشاركة بالتأكيد مهمة جدا على صعيد الرياضة الفلسطينية. نتحدث عن هذه البطولة التي تشهد مشاركة واسعة لمئات الأكاديميات والفرق الرياضية القادمة من مختلف قارات وأنحاء العالم، فرصة بالتأكيد للاعب الفلسطيني للظهور في مثل هذه المحافل الدولية. سنتحدث بشكل مفصل مع أبطال هذه القصة، كابتن فراس العروري المدير الإداري لأكاديمية مواهب الغد، أهلا وسهلا فيك. وأيضا الأطفال والأبطال بنفس الوقت، ماهر الشيني من فئة الأشبال، أهلا وسهلا فيك ماهر، والبطل كرم إمام من فئة الناشئين، أهلا وسهلا بك.
0: أهلا بكم جميعا. نبدأ من الأستاذ فراس العروري، يعني لو تحكي لنا عن بطولة برشلونة وأهمية مشاركة فلسطين في هذه البطولة.
2: يعني أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا هذا الوفد العاشر اللي بخرج على مدار 10 سنوات سابقات، كان حلمنا أنه ننقل صوت شباب فلسطين والرياضيين الفلسطينيين وعلم فلسطين على المنصات.

0: المحافل الدولية، هذا صدقا كان حلم كبير. وعلى مدار العشر سنوات الأخيرة ومشاركاتنا اكتسبنا خبرة كبيرة، وأصرينا هذا العام أنه نحقق إنجاز ونرفع اسم فلسطين، لأنه إنا سنتين متوقفين النشاط الرياضي من وقت الحرب متوقف، لكن هذا خلق عنا حافز إضافي أنه نخلق لاعب فلسطيني قادر على تمثيل فلسطين وقادر على الوصول لأعلى المستويات من المنافسة، وهذا إشي مش سهل. فهذا الإشي عملنا عليه على مدار سنتين كاملات، استعنا بجميع الطواقم الفنية والإدارية بالمدربين في الأكاديمية وحتى بمواهبنا في الخارج، وعملنا توليفة فلسطينية تضم جميع النسيج الفلسطيني، يعني
1: من فلسطين ومن خارج
0: ومن فلسطين. خارج فلسطين من أهلنا في الداخل في القدس حتى في غزة، ابن الكابتن إيهاب أبو الجزر في الشتات، وجالياتنا في أمريكا وفي أوروبا وحتى من السعودية ومن الأردن. فهو لما نحكي ضموا أو مثلوا فلسطين، مثلوا فلسطين كاملة من جميع أطيافها وجميع
2: نسيجها. حققوا طبعا على مستوى مهم جدا، ويعني على صيد المسابقة الوصافة. صحيح
0: صحيح، احنا صدقا كنا رايحين واثقين من تحقيق الإنجاز، والإنسان إذا آمن بقدراته وآمن بإمكانياته وإمكانيات شبابه، احنا عارفين الشغل اللي اشتغلناه معهم، وصدقا احنا وفدنا 85 شخص، يعني من أكبر الوفود اللي بتخرج خارجيا ودوليا، وهذا إشي مش سهل، من 6 وجهات من العالم مختلفة. لكن في الاجتماع مع الأهالي قبيل السفر بيومين، احنا وعدناهم بتحقيق الانجاز وقلنا لهم احنا رايحين لتحقيق انجاز وليس فقط في المشاركة. نعم كانت، شوف يعني العالم كله بروح ببلش البطولة من الصفر، احنا منبلشها من الماينوس، لانه يومين او 3 في السفر مرهقات جدا على مستوى اللاعب وعلى مستوى الرياضة.
2: اطفال صغار
0: صحيح طبعا، يعني هم بروحوا في استشفاء في ريكفري وببلشوا بطولتهم، احنا لسه منا اسبوع عبين ما يدخل اللاعب في الجو. هذا ما شكل عائق ابدا ولا اخذنا ذريعة او حجة، بالعكس اعطانا دافع للاستمرارية واعطانا دافع لاثبات كل شيء ممكن احنا نقدمه.
1: كرم بدي أسألك، يعني كيف كان شعورك لما أنت كنت بتمثل فلسطين في بطولة وفيها ناس من مختلف أنحاء العالم؟ اوصف لنا مشاعرك يعني بهذيك اللحظة.
2: أكيد مبسوط كرم.
3: كان شعوري مبسوط جدا، وكنت واثق من حالي وأعطوني تجربة قوية وجديدة.
2: أنت شو مركزك؟
3: مدافع.
2: كيف كنت يعني، خلينا نحكي مستوى الفرق اللي كنت تلعبوا ضدها، كان في رعونة صفتك مدافع
3: قوي جدا.
2: أصعب مباراة لعبتوها؟
3: أصعب مباراة لعبناها فرنسا.
2: فرنسا فرنسا دائما مغلبين نحن.
1: إن شاء الله
2: اليوم، إن شاء الله اليوم الفوز مغربي. يا رب.
1: ماهر هيك بلف يمين وشمال ويسألوني يلا دوري يعني، وهيك وشكله يعني أزعر وشقي. فمنيح إنك أنت رايح تفرغ الطاقات
0: في الملعب. مبدع كان
2: خط وسط كمان
0: ورفع الكأس
2: بدري الصغير.
1: كيف هيك وأنت رافع الكأس يعني ماهر؟ واو
2: ما شاء الله.
1: احكي لنا اكثر هيك، اوصف المشاهد.
4: يعني حسيت حالي حملت الكاس، يعني
1: سوبرمان كنت.
4: حسيت حالي يعني لما كني حملت حياتي كلها ماما.
2: انا مخرجتنا راح تحطوا بالتاكيد صور وانتم كمان تحتفلوا في الكاس. طيب ماهر، انت قديش عمرك؟
4: انا 9 سنين.
2: 9 سنين، شو اللي حببك في كره القدم؟
4: كنت اشوف حدا الملاعب، كنت اشاهده كل ما يصغر أزعل عنه، وأنا لما كنت أخسر أزعل.
2: مين أكثر لاعب بتحبه؟ مين نجمك المفضل؟ كريستيانو؟ روح الله يعطيه العافية كريستيانو.
1: يعني أنا مش كثير بفهم في كرة القدم يعني، بس إنه يعني مستمتع في
2: آخر مونديال اللي كان دلال بالمناسبة طبعاً.
1: الله يسهل عليه. عروري يعني
2: تفضل.
1: شو اللي لفت انتباهكم أثناء يعني تواجد المشاركين من كافة أنحاء العالم، وأيضا الفلسطينيين اللي بالشتات وبالوطن؟ وفي أكيد في إشي لفت انتباهكم في هذه
0: الحالة. شوفي، لفت انتباهنا نقطتين مهمات. النقطة الأولى المستوى الفني والتكتيك العالي اللي وصلته الأندية والمنتخبات. يعني لما الطفل يحكي لك أنا لعبت ضد فرنسا في هذا العمر، هذا شيء تجربة مش سهلة أبدا
2: طبعا.
0: وماهر لما احنا لعبنا ضد كرواتيا، ضد اسبانيا، ضد فرنسا، ضد المكسيك، ضد ايطاليا، ضد الكوت ديفوار، ضد تونس من العرب. فالأندية والمنتخبات المستوى اللي واصلين له صدقا مستوى عالي، وهذا بنقول لازم هاي التجربة بنقولها هون لفلسطين، انه اللي بنشوف المخرجات استاذ ضياء واستاذ، اللي بنشوف المخرجات هاي بيشتغلوا عليها من الصغر، بيشتغلوا عليها
2: طبعا. دائما بنقول كابتن لبناء منتخب قوي يجب الاهتمام بهذه الفئات العمرية الصغيرة من أجل بناء جيل
0: ما تستنى اللاعب الجاهز. يعني إحنا والكابتن حسام شلباية اللي كان عنده الرؤية في هذا الموضوع صدقا، هو أول من أطلق طبعا هو أول من فتح الباب للعب الفلسطيني للمشاركة خارجيا، وهذا صدقا فذاك الوقت كان حلم كبير، يعني ما كنا نتخيله أكبر من حلم. هاي النقطة الأولى، وندعو يعني هاي رسالتنا إحنا، يعني إحنا مثلنا ونفخر إنه مثلنا فلسطين وكنا سفراءها، إنه نشتغل أكثر على الفئات العمرية وما ننتظر اللاعب الجاهز، لأنه تعرف هاي زي النبتة أنت بترويها وبتنميها وبتكبر صحيح. معك
2: طبعا.
0: النقطة الثانية اللي لفتت انتباهنا صدقا التضامن الكبير اللي لازم صحيح. إحنا كفلسطينيين نفخر فيه ونحافظ عليه،
2: ومش غريب على الإسبان
0: يعني. ومش غريب مش الإسبان والعرب كمان صدقا طبعا. يعني أنت بتلمس
1: أهمية كل الشعوب
0: بالضبط. برافو عليك، أنت بتلمس أهمية قضيتك، احترامك، مكانتك، وهذا أعطانا دافع وحافز كبير. الجالية الفلسطينية جالية قوية جدا، أصيلة جدا، وفية جدا، قدمت من مختلف مش أنحاء إسبانيا، أنحاء أوروبا وأنحاء العالم. وقفوا معنا سفرتنا، جميع أطياف النسيج الفلسطيني وقف معنا، والعربي أيضا. أما الإسبان فهي حكاية تانية، وين ما يشوفوا علم فلسطين كان فيه ترحيب كثير، الشباب شافوه في المطارات، في الأسواق، في المولات، فهم اليوم مش الشباب اللي طلعوا، الشباب اللي رجعوا في عقليتهم، في المايند سيت تاعهم، في ثقتهم مختلفين تماما.
2: هذا العقلية بدنا إياها بصراحة، التفكير بالاحتراف خارجا، وهذا مهم جدا. خلينا نروح لماهر وكرم نشوف شو حابين يصيروا في المستقبل. ماهر وكرم إن شاء الله نشوفكم في يوم من الأيام بالمنتخب الفلسطيني، ولا وين حابين توصلوا؟
3: إن شاء الله بالمنتخب.
2: إن شاء الله يا رب.
0: وكرم
2: كرم أنت خط وسط قوي منيح يعني ولا كيف؟
1: والله كرم شكله ما شاء الله.
2: أنت مدافع؟
4: أنا ماهر.
2: أنت
1: ماهر وكرم.
2: ماهر وكرم حبايبنا الاثنين. أنت ماهر وين حابب تكون؟
4: وسط.
2: ممكن تغير مركزك؟
4: هجوم.
2: إن شاء الله ربنا يوفقك.
1: طب احكونا بس سؤال أخير، يعني كيف كانت تدريباتكم؟ كيف تأثيرها مثلا على دراستكم، على حياتكم، بتأثر أو لا؟
2: يعني إيه حصة الرياضة المفضلة عند كل طالب، فما بالك لما يكونوا في أكاديمية كرة قدم وأنشطة
1: بالتأكيد وسفر وهيك، وترجعوا تعجقوا قدام أصحابكم قدام أهليكم.
4: يعني إيش كتير حلو إنه الواحد سافر ونتدرب ونعرف إحنا وين وصلنا.
1: هي يعني هي أكيد حلوة بس مش قد ما أنت حلو ما شاء الله عنك.
2: ربنا يوفقك.
1: وكرم كيف تدريباتك، كيف كانت تأثر على حياتك اليومية؟
3: كان إشي كتير بجنن، ما توقعنا هيك. كان إشي كل إشي مرتب إله، كان جدا مرتب.
2: إن شاء الله ربنا يوفقكم. رسالة أخيرة منك كابتن فراس.
0: أول إشي شكرا لاستضافتكم، لاهتمامكم في قطاع الناشئين والشباب والرياضة. رسالتنا إنه لأهالينا أولا، أعطوا الفرصة لأبنائكم، أعطوا الفرصة لأبنائكم، الشغل عليهم في هذا العمر مهم جدا. إحنا من خلال تجربة، يعني الشباب بقول لك كان إشي مرتب ومنظم، ولكن هاي خبرة 10 سنوات وعشرات سنوات إحنا بننقلها من جيل لجيل. بجوز حكينا قبل الأستوديو أستاذتنا الفاضلة إنه هاي الفرص ما تحققت لنا، إحنا في جيلنا ما صحيح. كان في أكاديميات أو ملاعب أو مدربين،
2: لو عنا السفر صار أسهل، الإمكانيات صارت متاحة.
0: نعم، اليوم أمام الشباب هدول فرصة كبيرة، فإحنا نوجه الدعوة لأهالينا استثمروا في أبنائكم من الصغر.
2: وصلت الرسالة، وإحنا إن شاء الله راح نكون نغطي أي فعالية لكم، دعم بالتأكيد لهذه الفئات اللي بحاجة لكل الاهتمام. شكراً يا أبطال لوجودكم معنا. شكراً يا كابتن.
1: شكراً على تواجدكم معنا اليوم، فخورين فيكم كثير. إن شاء الله بنشوفكم في أعلى المراتب. مشاهدين الكرام، إلى النافذة الأخيرة وطول كرم، والحديث عن خطوة تعكس الاهتمام بتطوير مرحلة الطفولة المبكرة، حيث احتفت جامعة فلسطين التقنية الخضوري بتخريج الفوج الثالث من الدبلوم المهني لمربيات الأطفال.
2: مباشرة إلى مراسلنا إيهاب ضمير، ينضم إلينا من طول كرم ليضعنا في كل هذه التفاصيل. إليك إيهاب، تفضل.
5: صباح الخير ضياء، صباح الخير دلال، صباح الخير للسادة المشاهدين. بالفعل جامعة خضوري في إطار حرصها على تطوير برامجها المختلفة. كانت قد احتفت يوم أمس بتخريج دفعة مميزة من مربيات الأطفال ضمن الدبلوم المهني لتأهيل رياض الأطفال والذي تقوم به الجامعة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي. وبطبيعة الحال هذا جاء في إطار أجواء مميزة لأن يعني عمليا الجامعة تحتفي بنجاحها في تقديم هذا الدبلوم من جهة، وأيضا تحتفي بطالباتها اللواتي تحصلن على هذا الدبلوم المهني، والهدف الأسمى هو تطوير رياض الأطفال سواء الذي تعنى به أو يعنى به القطاع الحكومي بشكل خاص أو القطاع الخاص. هنا نستضيف معنا الأستاذ أحمد عمار، وهو الدكتور أحمد عمار، تفضل. هنا دكتور وهو يعني مسؤول البرنامج المتعلق بتأهيل رياض الأطفال في جامعة خضوري، أهلا بك معنا، صباح الخير.
6: أسعد الله صباحك أخي إيهاب، وأسعد الله صباح جميع المستمعين والمشاهدين.
5: أهلا وسهلا فيك. إذا كنا نتحدث عن هذا البرنامج، أولا أهمية أن تقوم خضوري بتقديم هذا البرنامج على ثلاث دفعات لثلاث أفواج خريجة، ونحن كنا نحتفي يعني قبل ساعات بتخريج الفوج الثالث، أهمية تقديم هذا البرنامج من أي جانب ترونه في هذه الجامعة؟
6: بداية أخي إيهاب، كل الشكر والتقدير باسم جامعة خضوري إلى تلفزيونكم العظيم الذي يهتم بالقضايا الوطنية بشكل يومي، سواء كانت اجتماعية تعليمية اقتصادية، فكل الشكر والتقدير على هذه المنصة وعلى هذا الفضاء الوطني الرائع. بالأمس كما تعلم قامت جامعة فلسطين التقنية خضوري بتخريج كوكبة من الخريجات الفاضلات من مربيات الأطفال، وكان عددهن 84 خريجة، وهن من مديريات طوباس ومديريات طول كرم وقلقيلي. هذا التخريج كان لدبلوم الدبلوم المهني المتخصص لتأهيل مربيات الأطفال. هذا الدبلوم أخي إيهاب يمنح لمربيات الأطفال في رياض الأطفال، وهو يأتي بالشراكة ما بين وزارة التربية والتعليم من طرف والجامعات الفلسطينية من طرف آخر. فكل جامعة من الجامعات الفلسطينية في هذا الوطن الحبيب كان لها نصيب من المديريات ونصيب من المربيات، فكان نصيب خضوري مديريات طول كرم وقلقيلي وطوباس. هذا الدبلوم يعطى على مدار 10 إلى 12 شهر، فلهذا السبب يسمى الدبلوم المهني. تمنح بموجبه الخريجة شهادة معتمدة من الجامعة ومصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي. وهذا الدبلوم أساسا لم نبدأ به إلا بعد الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والجودة في وزارة التعليم العالي. أهمية هذا، عودة إلى ذي بدء في سؤالك المركزي، أهمية هذا هو هناك الأهمية القصوى للطفل الفلسطيني، لتعلم الطفل الفلسطيني. الطفل الفلسطيني في مرحلة رياض الأطفال من أخطر ومن أهم مراحل التعليم، لأن بهذه الفترة يتكون شخص الطفل، تتشكل معارفه، تتشكل مهاراته، فضروري جدا أن يكون هناك معرفة واعية علمية من قبل مربية الأطفال عن الخصائص النمائية لهذا الطفل. فهذا الطفل يتعلم بطريقة 100% مختلفة عن تلك الطريقة التي يتعلم بها الطفل في المرحلة الأساسية العليا وفي المرحلة الثانوية. فكان الأساس والهدف الرئيس من هذا البرنامج هو تأهيل المربيات وتدريبهن على طرائق التدريس الحديثة الخاصة بالأطفال في الطفولة المبكرة.
5: هذا جانب، لكن أيضا يعني وجود هكذا نوع من هذه البرامج، هذا نوع مستحدث من البرامج، قد لا يكون يعني هذا الأمر لدينا التجربة طويلة في هذا الموضوع، بالتالي كيف تعاملتم مع كل هذه التفاصيل؟ كيف وفرتم الكادر المتخصص لتقديم العون لهؤلاء المربيات؟
6: تم اختيار الكادر. كما تعلم خضوري تحظى بكوكبة من الأكاديميين في شتى التخصصات من خيرة الأكاديميين الموجودين في الوطن، ولهذا البرنامج قمنا باختيار أفضل الأفضل وفق معايير دقيقة. هذه المعايير أولا من وزارة التربية والتعليم العالي، وثانيا متلائمة ومتناغمة مع الموضوع، متلائمة ومتناغمة مع موضوع الدبلوم. فالدبلوم أخي إيهاب جاء مصمم بخمس وحدات وهذا تم بناؤه بناء على التعاون والتشارك مع جامعات أوروبية مثل الجامعات الإيطالية، يعني شيء ستاندرد عالمي. فهناك وحدة لها علاقة بالبيئة التعليمية لرياض الأطفال، وهناك لها علاقة بالتعلم المرح والتعلم باللعب، ووحدة لها علاقة بالتعلم الاجتماعي والعاطفة، ووحدة لها علاقة بالقراءة، ووحدة لها علاقة بموضوع الحساب. فحسب المحور كان يتم اختيار الأستاذ حسب شهادته، حسب خبرته، حسب قدرته. والجدير بالذكر هنا أن طبيعة التدريس في هذا الدبلوم هي ليست تقليدية حتى من قبل الأستاذ، فمش مجرد محاضرات بده يجي يلقيها أمام المربيات ويقول كفى الله المؤمنين القتال. على العكس، كانت في هناك فيديوهات، في هناك نشرات، في هناك open resources، يعني مصادر مفتوحة. كان في هناك تعليم تقني وتعليم إلكتروني، وكان في هناك نماذج محلية ونماذج أوروبية. والطريقة تقوم على التدريب، بمعنى أن الأستاذ كان هو عبارة عن ميسر، كان مسهل، كان مدرب، لأنه لا تستهين أنت بخبرات مربيات الأطفال. فهناك مربيات الأطفال لهن ما يزيد عن 10 أو 15 سنة في هذا المجال، فقد تمكنت من الخبرة بقدر كاف، ولكن جاء الدبلوم ليجعل هذه الخبرة بشكل ممنهج ويصب في مصلحة الطالب
5: وهنا سؤال الاستفادة، يعني من استفاد من هذا الدبلوم المهني؟ ونحن نعلم أنكم بدأتم تحضرون للفوج الرابع. صحيح. من هذا الدبلوم من استفاد؟ هل هم المربيات الأطفال اللواتي عملنا في القطاع الحكومي المتعلق في رياض الأطفال، أم أن هناك أيضا رياض الأطفال القطاع الخاص من جانب هذا الرياض، ويعني روضات الأطفال الخاصة التابعة لأشخاص أو لجمعية؟
6: أخي إيهاب، هناك تقريبا 1600 روضة ما بين حكومية وخاصة في الضفة الغربية. 10% من هذا العدد المذكور هو فقط رياض حكومية، والتوجه لدى وزارة التربية والتعليم هو زيادة نسبة الرياض الحكومية. وهذا الكلام كلياته في إطار إيش؟ في إطار برنامج كامل وعظيم اسمه الطفولة المبكرة أو الطفولة المبكرة، جزء منها الاهتمام برياض الأطفال. المنخرطين في هذا البرنامج هم رياض الأطفال الخاصة. نحن نعلم أنه البنك الدولي لما عمل دراسة لقي أنه في هناك شهادات، في ناس معها توجيه، ناس معها إنجليزي، ناس معها محاسبة، لكن هذا غير مقتدر تربويا أنه يربي طفل عمره 3 سنين و4 سنين ويعلمه، لأنه الموضوع هالقدي صعب. علشان هيك أجقال وتعاقد مع الجامعات، لأنها هي الجهة الرئيسة التي تمنح الشهادات الأكاديمية التي المعترف بها، أن نعطيهم هذا الدبلوم. فالمستفيد أولا الطالب، والمستفيد الثاني مربية الأطفال، والمستفيد الثالث هي الجامعة نفسها من خلال دورها كخدمة مجتمعية تقدمه للمجتمع.
5: نعم، شكرا، وأسفون على ذيك الوقت، يعني الحديث يطول في هذا الموضوع حقيقة. شكرا للدكتور أحمد عمار، وهو رئيس برنامج تأهيل رياض الأطفال في جامعة خضوري، حول كل التفاصيل المتعلقة في هذا البرنامج. بالفعل هو هذا جزء من تطور هذه الجامعة المميزة، وبالتالي عمليا حاولنا نقول لكم جانبا من هذا الموضوع.
1: نعم، كل الشكر للزميل إيهاب ضميري، ومع تمنياتنا للخريجات بالتوفيق والنجاح في مسيرتهن المهنية. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، من نافذة الكرم المباشر نكون وصلنا إلى ختام برنامجنا الصباحي، برنامج فلسطين هذا الصباح. انتهى المشوار في هذا البرنامج، لكن التغطية مستمرة عبر شاشة تلفزيون فلسطين. يعطيك ألف عافية ضياء.
2: شكرا دلال، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله يوم السبت القادم. إلى ذلك.

0: هنا صوت فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء بكل الخير. في هذا الصباح ندعو الله ونقول: اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج همومنا وأصلح أحوالنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وافتح لنا أبواب الرزق والسعادة. نحييكم ونلتقي بكم أعزائنا مجددا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين في هذا اليوم الجمعة العاشر من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب متفق عليه ومعنى يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه ويسترفقه يسأله الرفق ومعنى المتألي أي الحالف وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقر وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

0: إثارة
1: أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربا ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: ويبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

0: صوتك حلو يا بنتي، شو اسمك؟
1: اسمي عليا.
0: سمعتك أنا وجاي من كرم العليل، صوتك خفف عني تعب الطريق.
1: الكرم بعيد وهالسلة تقيلي، أعطيني تأحملها عنك.
0: ما بدي عزبك، صار البيت قريب.
1: خليني ساعدك.

0: يا بنتي هيدي أسوارة خبيتها من أيام العزوبي، عتيق بس يمكن ذهب. كان عندي أسوارتين، وحدة هديتها وبقيت وحدة قدم لك يا هدي.
1: لا يا ستي،
0: بتردي لي هديتي؟ خدي البسية وبكرة تعي ساري عندي، صوتك بفرحني.
1: ممنوني كتير.

0: شو قولك يا عبدو؟
1: عم نشغل بالنا على الفاضي، مش رح تقول.
0: أنا مش رح أقدر نيمت أعرف.
1: إذا عرفتي تبقي خبرينا.

0: ولا لا؟
1: شن؟ مين؟
0: ولو كسبع، أنا سميرة.
1: سميرة؟ أهلا أهلا أهلا. لا تمخزيني، ما عرفتكش. خيالي إجا من أمريكا.
0: من هيك مغير حلاسك وما بقى تعرف الناس.
1: يا عمي خليته تنام ولبست له تيبه. ها لبقني ها ومدري كيف، بس مشيت فيه ما عادش أعرف حدا. أنا متصقف دخلي، مش تقليل نسيني شوي بلغتكم؟
0: بعدك عحالتك، شو جاب لك خالك؟
1: جاب لي هالنضو. لايكي لايكي في معال الأمرأة أبتي لايكي بقشع فيه ظهر البحر. حلو ها؟ حلو؟
0: شو كمان؟
1: شارة هل عنده بنيه؟ قال بده يجوزني.
0: شفت لك شي بنت حلال؟
1: شفت كل بنيات الضيعة.
0: رحت زرته؟
1: لا، نودرت علي رب هالنظور.
0: يا لطيف ما اشترك.
1: شوك عمي، انا بدي اروح لعند البنات قيشتلوا علي اني بحبهم وصيروا عايروني. يلي بتعجبني حط هالنظور وبسحب لعندي وبقعد انا وياها عالطريق عالسطح بغمزها وبضحك لها من دون ما تشتري. وبلش بيلت امه وبلش بيلت اهي كمان. انتي كنتي عم تنقي عدس.
0: نودرت علي؟
1: من شو عرفتي؟
0: نودر على الناس ممنوع، بكره بفرجي. بدي سكر الشباك.
1: سكري شبابيك، الله مفتوحه.
0: انت قاعد تنودر لبعيد ومش عارف حدك شو عم بيصير.
1: شو عم بيصير؟
0: كنت بخبرك بس بخاف تحكي.
1: انا بير الغميق كانه هالحيط بيحكي. انا بحكي
0: عليا مدري وين راحت ورجعت مع اسوارة.
1: شو؟ وما سألتوها منين؟
0: قالت من كرم العلالي.
1: ايه كرم العلالي سوق الصياغين.
0: بدك تعرف لي منين جبتها؟
1: تكرم عيوني، منين جبتها؟ منين جبتها؟ منين جبتها؟ سمعت قلي غنية كرم العلالي، شو بتقول بخرة؟
0: وعدني حبيبي اللي بده يجي اسوارة غريبة وعقد بنفسه.
1: ايه ها كيف ما اشتلقتوش كيف؟ هيدي حبيبة جايب لي اياها. يلا هيدي انخطبت تنشطب لها اسم من التفتر. عليا عليا بحرف السين بحرف السين عليا. شطبناها.
0: مين قولك؟
1: انا اللي بدي اعرف، انا اللي بدي اعرف. ولو هيك بتنخطب عليا قدامنا الواحد غريب؟ عمين قاعدين الناظر بهالشمس؟ وين كنتوا؟ ما حدنش عرفوا ولا شافوا؟ اشو لابس ابع الاخفان؟ وينكن عنه؟
2: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
3: الساعة الآن 7 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
4: سيداتي وسادتي طاب صباحكم، نحييكم وإليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. استشهد 6 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون جراء قصف جيش الاحتلال على غزة وخان يونس ودير البلح وانصيرات. من جهة ثانية، أعلن مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة الدكتور بشار مراد تسجيل أكثر من 35,000 مصاب بجدر الماء. ونفى مراد في حديث لإذاعتنا عن وجود أي وفيات نتيجة انتشار المرض. في الضفة أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال والعشرات بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله، كما أصيب آخرون بردود وجروح عقب اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح خلال مداهمتهم منزلا. وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أن قوات الاحتلال داهمت منزل أحد المواطنين واعتدت على كل من فيه بالضرب المبرح ما أدى لإصابتهم بردود وجروح، وذلك عقب هجوم المستوطنين على المنزل، ثم اندلعت مواجهات مع المواطنين الذين توجهوا لمساندة العائلة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي. في رام الله أصيب مواطنون خلال شن ميليشيات المستوطنين هجوما واسعا على قرية دير الجير شرق رام الله، تخلله محاصرة مواطنين والاعتداء على منازلهم وممتلكاتهم وسط إغلاق مداخل القرية. في نابلس هدم مستوطنون مدرسة يانون الأساسية المختلطة في مديرية جنوب نابلس، والتي كانت توفر التعليم لخمسة عشر طالب وطالبة من الصف الأول وحتى السادس الأساسي، وذلك بعد مرور نحو ثمانية أشهر على تهجير سكان خربة يانون قصرا. أصدر السيد الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي. هذا وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقا للقانون. وفي إطار آخر، أدانت الرئاسة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين. وأكدت الرئاسة وقوف دولة فلسطين وشعبها إلى جانب الأشقاء في الأردن والكويت والبحرين وأمن دولهم. بدورها دانت وزارة الخارجية السعودية في بيان الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بوقوع انفجارات جديدة في مدن بوشهر وبندر عباس وجغادك وكنارك في جنوب إيران. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الهجمات الأمريكية أمس استهدفت خمس محافظات وأدت إلى مقتل 14 شخصا وإصابة 78. قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود إن معبر الكرامة يعمل اليوم من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12:15 ظهرا. وأكدت الهيئة في بيان أن الأولوية في السفر ستكون للمسافرين الذين لم يتمكنوا من السفر أمس بسبب الإضراب المفاجئ لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر، والبالغ عددهم نحو 1200 مسافر. في الرياضة، وضع المنتخب المغربي كأس العالم 2026 من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام فرنسا بهدفين دون رد. في حالة الطقس، يطرأ اليوم ارتفاع على درجات الحرارة وتكون

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: ويبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 8 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين يوم أمس بقصف جيش الاحتلال على غزة وخان يونس ودير البلح ونصيرات. في الضفة الغربية أصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قرية المغير في رام الله. مستوطنون هدموا يوم أمس مدرسة يانون الأساسية المختلطة في مديرية جنوب نابلس التي كانت توفر التعليم ل15 طالبا وطالبة. السيد الرئيس محمود عباس يصدر مرسوم رئاسي حدد فيه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. الرئاسة تدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين. الهيئة العامة للمعابر والحدود تقول إن معبر كرامة يعمل اليوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 12:15 ظهرا. مصرع 12 شخصا وإصابة 6 آخرين جراء حريق غابات اندلع في إسبانيا. المنتخب المغربي يودع كأس العالم 2026 من الدور الربع النهائي بعد خسارته أمام فرنسا بهدفين نظيفين. أخيرا يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم حديث الجمعة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا إذا كان الممات خيرا لنا، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارحمنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم دعوناك فاستجب لنا، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى خصنا بهذا الدين العظيم، وهو آخر الرسالات، وخصنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين، وأكرمنا بخير كتاب أنزل، ألا وهو القرآن الكريم. ولم يتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد اكتمل هذا الدين وتمت هذه النعمة، إذ أن الدين نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. دائما نقول الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به. اللهم أحينا على هذا الدين، وأمتنا على هذا الدين، وابعثنا عليه يا رب العالمين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نحرص أن نكون على الإسلام في كل أحوالنا، نحرص أن نلقى الله سبحانه وتعالى مسلمين، وهذا في غاية الأهمية لكل واحد منا، أن يلقى الله سبحانه وتعالى على هذا الدين. لذلك سيسأل عند موته، سيسأله الملكان هذه الأسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ سيجيب إذا كان من أهل هذا الدين، سيوفق إلى الإجابة أن الله سبحانه وتعالى ربه، وأن دينه الإسلام، وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدين أيها الإخوة الكرام جاءت تعاليمه شاملة لكل جوانب الحياة المختلفة، فلم تترك خيرا إلا دلت عليه البشرية، ولا شرا إلا حذرت منه البشرية، وخلاف ذلك غير مقبول. لا يجوز لأحد أن يقول أن الدين فيه نقص ويكذب، والعياذ بالله، رب العزة جل وعلا سبحانه وتعالى الذي قال: اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية نزلت في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا يا ربنا بما رضيته لنا. رضينا بالإسلام دينا الذي رضيته لنا دينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين وأن يجعلنا من خدم هذا الدين، أن نعمل لهذا الدين بكل ما أوتينا من قوة، وأن نبادر بالأعمال الصالحة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. أي عمل أيها الإخوة الكرام تقوم به، أي عمل لا بد له من شرطين. أولا أن يكون هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، العمل بالنية، أي عمل يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. والأمر الشرط الثاني أن يكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا خلى العمل من هذين الشرطين أو من أحدهما العمل غير مقبول. الدين واضح وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من قرآن أو سنة هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى باليوم أكملت لكم دينكم. لذلك جاء في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لابد من الاتباع، هذا الدين كامل ليس فيه نقص، هذا الدين كل أصوله موجودة، المستجدات والنوازل لها أحكامها التي لا تخالف قواعد هذا الدين ولا أصول هذا الدين ولا مقاصد هذا الدين وحكم هذا الدين. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. الاجتهاد هو وفق الكتاب والسنة، هو ليس جديد. الاجتهاد وإجماع العلماء وهي من مصادر التشريع هي لا تأتي بدين جديد، إنما هي تبين حكم الله في هذه المسألة الجديدة قياسا على ما نص عليه الشرع. أما الذي نص عليه الشرع لا اجتهاد فيه، لا اجتهاد في مورد النص، هذا معروف. الاجتهاد يكون في مسألة غير منصوص عليها لا في كتاب ولا في سنة. فلذلك أيها الإخوة الكرام أصل من أصول الدين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود. الذي يحدث بعد الكمال أمره مردود عليه، لا يجوز الإحداث في الدين ما ليس فيه. أما نقول أن هناك قرآن كريم وسنة نبوية وبعد ذلك هناك الإجماع والقياس وغيره من مصادر التشريع المتفق عليها أو المختلف فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديثه الصحيحة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك الذي يقول أن هذا ليس غير موجود غير موجود في دين الله هذا كلام باطل وكلام مردود. والذي أيضا يقول أنني أتبع ما جاء في القرآن ولا أتبع ما جاء في السنة النبوية الشريفة هذا أيضا كلامه مردود، هذا إحداث، هذا إحداث. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذ ماذا نقول لله سبحانه وتعالى الذي قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وماذا نقول لله سبحانه وتعالى الذي يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به وحيان، وحي مكتوب للقرآن الكريم هذا وحي بالنص ووحي بالمعنى، هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة أن القرآن نأخذ فيه فقط هي دعوة باطلة، هي إنكار للسنة النبوية المطهرة، هي إنكار لآيات القرآن الكريم، هي إنكار لقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. أين الكمال؟ الحمد لله رب العالمين، ديننا كامل، ديننا تام، لا يحتاج إلى إحداث واستحداث دين جديد فيه. هذه كلها دعوات باطلة لا يجوز أن يتعاطى معها الناس. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سواء كان هذا الإحداث في العبادات أو في المعاملات أو في أحوال الناس كلها من المستجدات. لا ينبغي للمسلمين أن يسمحوا بالتعرض إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ولا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة الرسول هي مبينة وموضحة للقرآن الكريم. بعض الأمثلة، الله سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ لولا السنة لما استطعنا الصلاة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن نصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أصل الصلاة في كتاب الله وأقيموا الصلاة. أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف نحج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حج أمام المسلمين وقال لهم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فاستطاع المسلمون أداء فريضة الحج عندما شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج، استطاعوا أن يصلوا عندما شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كما رأيتموني أصلي. وهكذا وهكذا. وهذا ليس طعنا في القرآن الكريم، إذ أن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن هو الذي أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمره بكل هذا. تكون السنة النبوية المطهرة وهي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، تكون هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأخذ بها واجب، ليس منة منا ولا تكرم. إذ لا يجوز أن تؤمن بالقرآن وتنكر السنة، هذا ليس إيمانا. من فعل ذلك هو غير مؤمن، هو نفى صفة الإيمان عنه وصفة الإسلام. فلذلك أيها الإخوة الكرام، ديننا عظيم، ديننا من فضل الله سبحانه وتعالى كامل، ديننا تام، ديننا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ديننا رضي به الله سبحانه وتعالى لنا دينا، ونحن نرضى بما رضي به الله سبحانه وتعالى لنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وهو الذي يعلم ما يصلحنا وحاجتنا، وشرع لنا من الشرائع والأحكام وكل ما نستطيع به أن نعمر هذه الأرض وأن نفوز بجنته سبحانه وتعالى، لأنه وعدنا في الحديث القدسي. قال الله سبحانه وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن كل ما تتصوره في الآخرة هو غير ذلك، أعظم، لم يخطر على قلبك ولم تره من قبل ولم تسمع به. نعيم مقيم، جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. خطب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تولى الخلافة خطب بالناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني وليت أمركم ولست بخيركم. تصور هذا التواضع، هذا التواضع من الخليفة، من حاكم المسلمين. أنا مش أحسن منكم، الناس مسلمون سواسية، رب أشعث أخبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. الناس مش والله فلان أحسن من فلان وغيره، لا، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك أيها الناس، هذا الأمر المهم. رسخ شيء يصب فيه اليوم أكملت لكم دينكم. فقال أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني. إذن نحن متبعون ولا يجوز لنا الابتداع، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود عليه، وهذا أصل من أصول الدين كما قال عنه العلماء هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كان معكم القاضي عبد الله حرب، ومن الهندسة الإذاعية مهند قعدان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: جيتارة
1: جيتارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة. ارتفاع عدد الإصابات في القطاع بجدر الماء إلى 35,000. 3 إصابات برصاص الاحتلال في المغير برام الله. ومعبر الكرامة يعمل اليوم حتى 12 ظهرا. استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مدن غزة وخان يونس ودير البلح ونصيرات. أعلن مدير البرامج الصحية في الهلال الأحمر في قطاع غزة الدكتور بشار مراد تسجيل أكثر من 35,000 مصاب بجدر الماء، ونفى وجود أي وفيات نتيجة انتشار المرض.
1: هناك بالفعل انتشار لجذر الماء في قطاع غزة بصورة كبيرة. تحدث التقرير عن 9,000 في خلال أول أسبوعين، ولكن العدد وصل إلى 35,000 مصاب في القطاع في الفترة الحالية. ولكن الحمد لله يعني هذا المرض انتشر بصورة كبيرة، ولكن لا يوجد ضحايا. المرض بسيط يتم علاجه بإعطاء طبعا بعض البراهم والأدوية الخاصة، ولكن للأسف الوضع البيئي، الازدحام الكبير للمواطنين داخل مخيمات الإيواء، حيث تم احتلال ما يقارب 60% إلى 70% من أراضي قطاع غزة، وزج المواطنين في منطقة أقل يعني من 35%. معدل الكيلومتر الواحد في قطاع غزة يعيش عليه أكثر من 20,000 نسمة، وهذا طبعا خضاب هائل يؤدي إلى انتشار الأمراض ما بين النازحين.
0: في الضفة الغربية أصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال اقتحام قرية المغير في رام الله، وأصيب آخرون بردود وجروح بعد اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب خلال مداهمتهم لأحد المنازل. وأفاد رئيس مجلس كروي المغير أمين أبو علي أن المستوطنين هاجموا منازل في القرية قبل أن تداهم قوات الاحتلال وتعتدي على كل من في المنزل بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابتهم. أصيب مواطنون خلال شن ميليشيات المستوطنين هجوما واسعا على قرية دير جرير في رام الله ومحاصرة المواطنين والاعتداء على الممتلكات وإغلاق مداخل القرية. أصدر السيد الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. ونص المرسوم الرئاسي على دعوة المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس للمشاركة في الانتخابات في التاريخ المحدد هذا، وسيتم تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية في الربع الأول من العام القادم بحسب القانون. دانت الرئاسة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والكويت ومملكة البحرين، وأكدت وقوف فلسطين إلى جانب الأشقاء في الأردن والكويت والبحرين وأمن الدول التابعة لهم. بدورها أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن، وأفادت وكالة مهر الإيرانية بوقوع انفجارات جديدة في مدن بوشهر وبندر عباس في جنوب إيران. هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الهجمات الأمريكية استهدفت 5 محافظات وأدت إلى مقتل 14 شخصا وإصابة 78. قالت الهيئة العامة للمعابر أن معبر الكرامة يعمل اليوم من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، وأكدت أن الأولوية في السفر ستكون للمسافرين الذين لم يتمكنوا من السفر يوم أمس بسبب إضراب مفاجئ لدى الجانب الإسرائيلي، ويبلغ عددهم بحوالي 1200 مسافر. في إسبانيا لقي 12 شخصا مسرعهم وأصيب 6 آخرون بحريق غابات في إقليم الأندلس جنوبا وسط موجة حر. هذا وأعلنت حكومة الأندلس العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم، فيما يواصل نحو 150 رجل إطفاء احتواء الحريق. ودع المنتخب المغربي كأس العالم 2026 من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام فرنسا بهدفين نظيفين. هذا وتأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف نهائي كأس العالم كأول فريق يحقق هذا الإنجاز بعد فوزه. أخيرا في هذه النشرة، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي توالي ارتفاعها حتى يوم الخميس المقبل. شكرا على المتابعة، بأمان الله.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديد؟

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجاد، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: من الأرض نبدأ وللمستقبل نزرع. صوت فلسطين بالتعاون مع وزارة الزراعة يقدم أرض زرع. نتشارك المعارف وننقل الخبرات ونستضيف أصحاب الريادة والاختصاص. نطرح قضايا المزارعين ونقدم حلولا عملية مع المهندسة الزراعية ضحى عابدي.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، المزارعين والمزارعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أرض زرع. البرنامج اللي بيواكب مواسم الإنتاج الزراعي وبقدم لكم الإرشادات والتوصيات الفنية اللي بتساعدكم على تحسين الإنتاج والحفاظ على صحة المحاصيل والثروة الحيوانية. في حلقتنا لهذا اليوم الرزنامة الزراعية لمحاصيل الخضار خلال شهر تموز وأهم العمليات الزراعية الواجب تنفيذها، وأيضا الرزنامة الزراعية لمحصول العنب وأبرز التوصيات الفنية للمزارعين خلال هذه المرحلة من الموسم. وسنكون أيضا مع الرزنامة الزراعية لقطاع الزيتون وأهم الإرشادات الخاصة بخدمة الأشجار والمحافظة على الإنتاج، وكذلك الرزنامة الزراعية لقطاع النحل وأبرز الإجراءات والتوصيات التي ينصح بها الإرشاد الزراعي النحالين خلال شهر تموز. والرزنامة الزراعية لقطاع المشتريات والتوصيات الإرشادية لمربي الثروة الحيوانية. ابقوا معنا مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات، لن يبدأ فقرات برنامج أرض زرع ولكن بعد فاصل قصير.

0: عودة لكم من جديد مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات لنستهل حلقتنا من برنامج أرض وزرع عن محاصيل الخضار، حيث يشهد شهر تموز العديد من العمليات الزراعية المهمة التي تساهم في المحافظة على نمو النباتات وجودة الإنتاج. للتعرف على أبرز هذه العمليات والتوصيات الإرشادية نستعرض الرزنامة الزراعية الخاصة بمحاصيل الخضار مع المهندس الزراعي جواد زكرني من مديرية زراعة جنين.
1: ننصح مزارعي الخضار إجراء التعقيم الحراري لفترة لا تقل عن شهر للدفئات المراد زراعتها في الفترات القادمة، الري في ساعات الصباح الباكر تابعت برنامج المكافحة المتكاملة للآفات، الالتزام بفترات الأمان للمبيدات قبل الحصاد. بالنسبة لمحصول البندورة، متابعة حشرة التوتا أبسوليوتا في حقول البندورة ومراقبة الذبابة البيضة، الاهتمام بالمصائد اللاصقة والفرمونية لتقليل أعداد الحشرات وخاصة حشرة التوتا أبسوليوتا، إضافة الأسمدة الغنية بالبوتاسيوم بالكالسيوم، والانتباه إلى ضرورة تظليل الدفئات بالشيد للتخفيف من وطأة الحر وخاصة بالمحاصيل المزروعة حديثا، يعني بالمحاصيل الصغيرة، مكافحة البياض الدقيقي في مزارع الخيار ومراقبة العناكب الحمراء، الانتظام بالري وتجنب تعرض النباتات للعطش، وخاصة أنه تعرض النباتات للعطش يزيد آفة العناكب، ضبط الظروف الداخلية للدفئات من خلال وجود شبابيك التهوية العلوية وغسل الشبك الجانبي لضمان تبادل الهواء من الخارج للداخل وخروج الهواء الساخن من الشبابيك العلوية من أجل انخفاض درجات الحرارة داخل البيت البلاستيكي. في حقول الباذنجان والفلفل انتباه إلى حشرة التريبس والذباب البيضة والمن ومراقبتها من أجل التدخل بالمكافحة، وإضافة عنصر البورون لتحسين العقد، وإضافة البوتاسيوم لتحسين جودة الثمار. في حقول الكوسة مكافحة البياض الدقيقي، إزالة الأوراق المصابة أولا بأول، الحصاد المتكرر المنتظم لتحسين الإنتاج، تقليل الري بحقول البطيخ والشمام لتحسين النضج وزيادة الحلاوة بالثمار، اتباع برنامج منتظم من الري للمحافظة على جودة الثمار ومنع تشققها، مراقبة وجود الأمراض الفطرية للتدخل بالرش، دعم النمو الخضري بإضافة كمية من النيتروجين ولكن دون إفراط، إزالة الأوراق المصابة بمحصول البندورة وإخراجها خارج البيت البلاستيكي لتجنب زيادة أعداد حشرة التوتا أبسوليوتا من خلال تطور اليرقات التي تكون كامنة في الأوراق البندورة المصابة، المحافظة على أوراق البندورة السليمة الضرورية لتغذية الثمار ولتلوينها. بالنسبة للرش، الرش يجب أن يكون بعد الساعة السادسة مساء وخاصة في الأجواء الحارة، ويجب تجنب خلط المبيدات والأسمدة الورقية.
0: لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. بعد أن تعرفنا على أهم التوصيات الخاصة بمحاصيل الخضار، ننتقل إلى أحد أهم المحاصيل البستانية في فلسطين والذي يحتل مكانة اقتصادية مهمة بعد الزيتون، وهو محصول العنب، حيث يشكل العنب ركيزة أساسية في العديد من المناطق الزراعية الفلسطينية، وتتطلب هذه المرحلة من الموسم تنفيذ عدد من العمليات الفنية لضمان جودة الإنتاج والمحافظة على الأشجار. في هذه الفقرة نتعرف إلى أبرز التوصيات الخاصة بمحصول العنب خلال شهر تموز مع المهندسة مجدولين الرجبي المتخصصة في البستنة الشجرية من مديرية زراعة شمال الخليل.
2: اليوم احنا راح نحكي عن محصول العنب. محصول العنب من أهم المحاصيل الزراعية في فلسطين وبحتاج إلى عناية مستمرة خلال جميع مراحل النمو طبعا للحصول على إنتاج جيد وثمار ذات جودة عالية. خلال الفترة القادمة تكون مزارع العنب في مرحلة حرجة، لأنه إحنا فترة ابتلاء الحبات وتكون الثمار، لذلك بتحتاج الأشجار لمتابعة مستمرة وتنفيذ عمليات زراعية بشكل صحيح. من ضمن العمليات الزراعية اللي ننصح فيها اللي هي الري، طبعا من أهم العمليات الزراعية الري المنتظم. في الأشهر هاي اللي هي حزيران وتموز والأشهر الجاية إحنا في عنا ارتفاع في درجات الحرارة، ويجب تنظيم الري حسب عمر الأشجار وطبيعة التربة والظروف الجوية، لأنه نقص المية بالمياه الري يؤدي إلى ضعف نمو الحبات وصغر حجمها، بينما يؤدي الري الزائد إلى زيادة الرطوبة وانتشار الأمراض وتشقق الثمار في بعض الأصناف. نركز على التسميد البوتاسيوم ونقلل من تسميد النيتروجين، لأن البوتاسيوم بيحافظ وبيحسن حجم الحبات وبيحسن الطعم والتلوين وجودة الثمار، بينما النيتروجين بزيد من النمو الخضري على حساب الإنتاج وعلى حساب جودة الثمار. بهذه المرحلة بنعمل على التقليم الأخضر، بنعمل على إزالة السرطانات، بنعمل على إزالة الأفرع والورق الغير مرغوب فيه لتهوية العناقيد ودخول أشعة الشمس لأشجار العنب وزيادة جودة الثمار. في حال وجود بعض الأمراض ووجود الحشرات يجب المتابعة المستمرة والكشف المبكر عن الإصابات واستخدام إذا أمكن يعني المبيدات الموصى بها فقط وفق الإرشادات الزراعية وفترة الأمان. إزالة الأعشاب من كروم العنب طبعا بيأثر على تقليل المنافسة للنباتات على المي والغذاء، وكمان ممكن تكون هذه النباتات مصدر للأمراض. يجب متابعة العناقيد، إزالة الإصابات، إزالة الأمراض عن العناقيد. وفي كمان شغلة بنقدر نشتغلها الأيام هاي اللي هي التكييس. طبعا بعد الرش بيوم بقوم المزارع بإحضار كيس إما قماش أو ورق أو خيش وتغطية الثمار. طبعا هذه العملية بتأثر على زيادة الجودة وتقليل كمية المبيدات، وهذه بننصح فيها المزارعين. العنب وجودة العنب تعتمد بشكل كبير على المتابعة اليومية وتنفيذ العمليات الزراعية الصحيحة في الوقت المناسب للعملية الزراعية.
0: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات نواصل برنامج أرض وزرع. ومن العنب إلى الزيتون، الشجرة المباركة التي تمثل رمزا وطنيا واقتصاديا وتراثيا للشعب الفلسطيني، والتي تحتاج خلال هذه الفترة إلى متابعة ورعاية وفق توصيات فنية مدروسة. في هذه الفقرة نسلط الضوء على الرزنامة الزراعية الخاصة بقطاع الزيتون، والتي تأتي بالتعاون بين دائرة الزيتون في وزارة الزراعة ومجلس الزيتون الفلسطيني والشبكة النسائية الفلسطينية العربية لزيت الزيتون. أخي المزارع، ضرورة التركيز على مكافحة ذبابة الزيتون بالطريقة المناسبة وفق طبيعة المزرعة والأصناف المزروعة والهدف من الإنتاج. أخي المزارع، إن أي عملية مكافحة كيميائية موجهة للأفات الحشرية خلال هذه الفترة تسهم أيضا في الحد من العديد من الأفات الأخرى الموجودة على أشجار الزيتون، مثل عثة الزيتون وحفار الساق وذبابة الأغصان وسوسة الأغصان. أخي المزارع، تزداد أهمية الري والري التكميلي خلال شهر تموز بسبب انتهاء مرحلة تصلب النواة ودخول الثمار مرحلة نمو اللب، مما يتطلب توفير كميات مناسبة من المياه لضمان نمو متجانس للثمار وزيادة حجمها ووزنها. أخي المزارع، ضرورة الاهتمام بمشاتل الزيتون ومتابعة مكافحة عفة الياسمين خاصة في الأشتال والتراكيب الحديثة. وضرورة متابعة الأشتال حديثة الزراعة في المناطق البعلية وتوفير الري اللازم لها لتجنب الإجهاد المائي والعطش. وضرورة مراقبة الأشتال الصغيرة وحمايتها من الحشرات الحافرة مثل سوسة الأغصان وسوسة القلف وحفار الساق. أخي المزارع، يرجى عدم استخدام الأسمدة الكيميائية خلال هذه الفترة باستثناء الأسمدة الفسفورية والبوتاسية عند الحاجة ووفق التوصيات الفنية. كانت هذه أبرز التوصيات الواردة في الرزنامة الزراعية لقطاع الزيتون خلال شهر تموز. لازلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. لا تقتصر الرزنامة الزراعية على المحاصيل النباتية فحسب، بل تشمل أيضا القطاعات الإنتاجية الحيوية التي تساهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز دخل المزارع. يشكل قطاع النحل أحد القطاعات الزراعية المهمة، ويتطلب خلال فصل الصيف متابعة دقيقة للخلايا وتوفير الظروف المناسبة لاستمرار نشاطها وإنتاجها. في هذه الفقرة نتعرف إلى أهم التوصيات الإرشادية الخاصة بالنحالين خلال شهر تموز مع المهندس إسماعيل الهرش المتخصص في النحل من مديرية زراعة بيت لحم.
3: أهم الأمور في شهر تموز أو شهر سبعة هذه الفترة إنه حاليا أغلب النحالين بقطفوا القطفة اللي هي الشوكيات أو المرار تحديدا في مناطق الجنوب. قطف العسل بيزيد من الناحية الاقتصادية للمزارعين، هذا أولا دخل منيح لهم. وأهم شيء في هذه الفترة من النصائح المطلوبة للمزارعين إنه إضافة المي باستمرار خاصة في الأيام الحارة هذه اللي بنعيشها.
0: نعم، وإحنا بدنا نأكد مهندس إسماعيل إنه هاي المياه تكون نظيفة ومتجددة ومبردة.
3: أكيد. بالإضافة طبعاً إنهم كل اللي بيشتغلوا في العسل هاي الفترة بيعرفوا إنه هاي فترة عسل شوكيات، إنه ممكن إذا صار طبعاً للمستقبل انخفاض في درجات الحرارة راح يتبلور العسل، وهاي ظاهرة طبيعية للعسل الطبيعي، لأنه هاي القطفة قطفة الربيع أو الشوكيات عادة تتبلور.
0: نعم، عادة على أي درجة حرارة ممكن يتبلور العسل؟
3: هو عادة على أقل من 14 درجة مئوية، خاصة الشوكيات. مثلا بعد فترة شهر 8 بيجي اللي هو قطفة الزحيف أو الأعشاب الجبلية، هذاك لو نزلت ل 8 ل 7 مش راح يتبلور.
0: نعم.
3: يعني بيظل كثافته منيحة ومعتدلة.
0: نعم، عادة بالنسبة لقطف العسل يعني في مواعيد معينة لقطف العسل؟
3: يعني يفضل إذا المزارع ببلش يشتغل من الساعة 9 بكون أفضل قبل ما تشمل الشمس، على أساس العسل يظل كثافته ثابتة، لأنه كل ما زادت درجة الحرارة بتصير الليوني والسيولة أكبر.
0: نعم.
3: بكون أريح للقطف.
0: نعم، طب كيف ممكن يتعرف المزارع أنه العسل أصبح يعني جاهز للقطف؟ في علامات؟
3: طبعا علامات نضج العسل اللي هي بكون طبعا البراويز مختومة من الجانبين. النحال بيعرف أنا شو بقصد عسل مختوم، يعني البرواز بكون مسكر من الجهتين بالعسل. هاي أول شغلة. والشغلة الثانية ما بنفضل إنه يسحب عسل أو براويز غير مختومة لا تقل عن 50%، يعني من فوق 70% مختوم أوكي، بس أقل من هيك يعني لا يفضل.
0: الأسباب إنه لا يفضل؟
3: لا يفضل، ممكن يؤدي لحموضة في العسل.
0: نعم. طيب تختلف مهندس إسماعيل مواعيد قطاف العسل من منطقة لأخرى؟
3: هي مش كثير بتختلف في فلسطين، لأنه تقريبا أجواءنا واحدة إلا بالنسبة للسفوح الشرقية في المناطق، يعني الأغوار والجبل، هاي اللي بتختلف فيها.
0: نعم، في خطوات معينة ممكن يتبعها النحال أثناء عملية قطف العسل؟
3: بشكل عام لا، يعني ممكن لو بس يعني يكون في مكان مغلق اللي النحل ما يهاجم المنطقة اللي هو فيها أو البيت اللي هو فيه، يبعد عن الناس شوي، لأنه النحل راح يجي على رائحة العسل.
0: نعم، أكيد مهندس إسماعيل يعني بتتطلب عملية قطف العسل لاستخدام أدوات ومعدات، يعني أكيد ضروري تكون
3: طبعاً
0: نظيفة،
3: مستعد سواء فرازة سواء أوتوماتيكية أو يدوية. هاي أولا بده يكون في عنده الكشطات، بده يكون عنده الفراشة لتنظيف البراويز، صناديق فاضية لنقل، يعني هاي الأمور لازم يكون الواحد مستعد إلها.
0: نعم.
3: حتى السيارة المركبة اللي بده ينقل فيها الصناديق يفضل أن تكون مغلقة حتى ما يفوت كثير عنده للسيارة أو للصناديق.
0: نعم، طب حتى نتجنب إحنا إزعاج النحل أثناء عملية القطاف وحتى ما نأذي النحل، إيش الطرق اللي ممكن نتبعها؟
3: هلا استخدام الدخون بالكميات، يعني يزيد تدخين شوي زيادة على أساس يخف النحل أو شراسة النحل ومهاجمة النحل للمزارع.
0: نعم، بدي أسألك مهندس إسماعيل بالنسبة للدخون يعني أثناء قطاف العسل، هل العسل عاشق للروائح؟ يعني في حال استخدام الدخون ممكن نستخدم نباتات معينة حتى ما تأثر؟
3: ممكن، وعشان هيك يفضل إنه نستخدم دائما الأعشاب اللي موجودة في المنحل، يعني اللي موجود حوالين الخلايا يفضل يأخذ منها الأعشاب للحرق، وخاصة أنه هاي الفترة كله ناشف. وإذا بيكون يعني مزارع نشيط ممكن يكون عنده دائما اللي هو الزعتر أو ورق الغار والكينة، منها بخفف ومنها بعالج الفروة.
0: إذا المزارع قطف يعني مبكر، هل بيأثر على جودة المنتج النهائي للعسل؟
3: قصدك مبكر بالنسبة للعسل إنه ما يكون ناضج؟
0: إنه ما يكون ناضج، نعم.
3: طبعا أكيد، لأنه أول شيء بتكون الرطوبة عالية فيه وممكن لتؤدي لتخمر العسل.
0: نعم.
3: فعشان هيك دائما بنقول للمزارعين وبنوصل المزارعين إنه ما تقطف البراويز الغير مختومة، يعني ممكن تقطف على مرتين ما في مشكلة، تقطف على ثلاث مرات.
0: كيف ممكن يتأكد المزارع إنه نسبة الرطوبة في العسل مناسبة؟
3: هلا مناسبة بختم العسل، يعني كل ما كان في نسبة ختم للبراويز مختومة مسكرة بالشمع بتكون نسبة الرطوبة 100% بالنسبة للعسل لا تتجاوز 16% و15%.
0: نعم، هل ممكن المزارع يترك كمية يعني من العسل داخل الخلية للنحل عند القطاف ولا بقطف كل العسلات؟
3: إذا بده يقطف كمان مرة أو مرتين مثلا، أول مرة أو ثاني مرة ممكن يخلي جزء. هلا إذا ما بده خلينا نقول سنة خير يستفيد العسل كله، بس بعد القطف مباشرة لازم يباشر بالتغذية ووضع حبوب اللقاح على أساس يظل النحل بالنشاط تاعه.
0: ذكرت في بداية حديثك أنه عملية القطاف تكون في وقت مبكر حتى ما أفضل تأثر درجات الحرارة وارتفاعها.
3: نعم صحيح، يعني من الساعة عشر ما قبل الساعة 10 بكون منيح، حوالين الساعة 10 يعني منيح، يعني حوالين الساعة 10 خلينا نقول صباحا بتكون الفترة مناسبة.
0: نعم، رسالة من خلال برنامج أرض وزرع للإخوة النحالين لضمان إنتاج عسل عالي الجودة والحفاظ على قوة الطوائف بعد انتهاء موسم القطاف.
3: والله أول شيء ربنا يكرمهم بالموسم الجيد إن شاء الله هاي السنة، وربنا يرزقهم هاي أولا. وثانيا نصيحة، اللي بيخلص قطف عسل إنه يباشر بالتغذية على أساس ما يعمل شوك للخلايا وتتراجع الخلايا للخلف، فعشان يحافظ على خلاياه يباشر بالتغذية، يباشر بوضع حبوب اللقاح، بعلاجات الفروة بشكل عام. أي إشي بيجي بلاحظ في الخلية إحنا مستعدين على تواصل مع المزارعين، وأي نصائح برضو إحنا جاهزين. بالإضافة إنه للناس العاديين يفضل إنك ما تشتري إلا من ناس موثوقين تعرف إنه هم مزارعين، تعرف إنه عندهم عسل طبيعي، لأنه السوق مع الأسف مليان بالأنواع كثيرة من العسل.
0: نعم، وإحنا من ثمن على ما تفضلت به المهندس إسماعيل الهرش المتخصص في النحل، فأشكر تواجدك معنا في برنامج أرض وزرع، وتحية لحضرتك وأيضا لجميع إخواننا النحالين.
3: يعطيك العافية، حياك.
0: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع، ومن قطاع النحل ننتقل إلى قطاع الثروة الحيوانية وتحديدا المشترات التي تمثل مصدرا مهما للإنتاج الحيواني في فلسطين، حيث نتعرف إلى الرزنامة الزراعية الخاصة بقطاع المشترات وأبرز الإرشادات والتوصيات الفنية التي يوصي بها الإرشاد الزراعي للإخوة مربي المشترات خلال شهر تموز، وذلك مع المهندس الزراعي أحمد طبيشة من مديرية زراعة الدورة.
4: من خلال برنامج أرض وزرع لابد من الحديث عن الرزنامة الزراعية لقطاع المشترات وأهم العمليات الحقلية والزراعية التي يوصي بها طواقم الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة الفلسطينية لشهر تموز القادم. أولى هذه الملاحظات، أولا بما أننا مقبلون على شهر تموز والذي ترتفع فيه درجات الحرارة إلى حد كبير، فلا بد من الاهتمام بالحظائر وتوفير أماكن مظللة على أن تتوافر

0: ترفيهها تهوي جيدة لضمان عدم إصابة الأغنام بالأمراض التنفسية الناتجة عن سوء التهوية. ثانيا، تهيئة الأغنام المقبلة على موسم التزاوج من خلال تقديم عليقة الدفع الغذائي والتي لها ارتباط مباشر بموسم الولادات القادم ومعدلات الخصوبة في القطيع. ثالثا، بالنسبة للأغنام التي تزاوجت سابقا قبل بداية شهر تموز، لا بد من مراقبة هذه الإناث وعرضها على الكباش بعد 17 يوما من التلقيح. أما رابعا، توفير مياه نظيفة وذات درجات حرارة مناسبة للأغنام، تظليل خزانات المياه خاصة التي تكون على أسطح المزارع، وعدم تعرضها للشمس بشكل مباشر. هذه من أهم الإرشادات التي يوصي بها طواقم وزارة الزراعة، لا سيما مهندسو الثروة الحيوانية في مختلف المحافظات. كان معكم المهندس أحمد طبيشي، رئيس قسم المجترات في مديرية زراعة جنوب الخليل دورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، نكون قد استعرضنا أبرز ما تضمنته الرزنامة الزراعية لشهر تموز في عدد من القطاعات الزراعية المهمة. آملين أن تسهم هذه التوصيات والإرشادات في دعم جهود المزارعين وتحقيق أفضل الإنتاجية. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض وزرع. نشكركم على حسن المتابعة، والشكر موصول لجميع ضيوف الحلقة. هذه تحيات مهند قعدان من الهندسة الإذاعية والمونتاج. كنت معكم في الإعداد والتقديم المهندسة الزراعية ضحى عبدي. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج أرض وزرع. دمتم بخير وإلى اللقاء.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: Esa proclama es patria o muerte.
1: Our primary task remains to unite our people.
2: Inna la muntasirun, lianna iradatana min iradatillah.
3: الساعة الآن 10:00 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مدن غزة وخان يونس ودير بلح وانصيرات. الهلال الأحمر يعلن تسجيل أكثر من 35,000 مصاب بجدر الماء في قطاع غزة. الضفة الغربية إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال اقتحام قرية المغير في رام الله. مستوطنون يقتحمون منطقتي النصارية والبذان شمال نابلس لتنظيم مسارات استعمارية ضمن حملة الاستعمار البيئي. قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من محافظة بيت لحم، أحدهما رئيس بلدية جنتا. الرئاسة تدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والكويت ومملكة البحرين. الخارجية السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن. مصرع 12 شخصا وإصابة 6 آخرين في حريق اندلع في إقليم الأندلس في إسبانيا. أخيرا، يكون جو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وتوالي درجات الحرارة الارتفاع حتى يوم الخميس المقبل.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. أعزائي المستمعين، الكثير من المواطنين والنازحين والمقيمين في المحافظة الوسطى يعانون مرارة العيش، مرارة النزوح، وقلة الطعام والشراب والغذاء، وقلة مواد النظافة في هذه الأجواء الصعبة والقاسية، بالإضافة إلى عدم الأمن والأمان والخوف الذي يحيط كل مكان وكل أسرة وكل خيمة في المحافظة الوسطى. للحديث أكثر في هذا الموضوع نستضيف أبو لؤي جنينة. مرحبا أخي أبو لؤي، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك يا رب ويسلمك. حس الواحد انه سايب كل حياته وذكرياته ورايح على المجهول. حياة صعبة جدا، يعني ما فيش فيها راحة نفسية. المريض مش لاقي علاج لمرضه، طب كيف بده يعيش هذا؟ ود ما اوصف لك مش حتقدر، ما حدش حيشعر باللي انت شاعر فيه. اللي كان معاه مبلغ من المال وجاي فيه انصرف في التنقل من غزة الى هنا. فلازم احنا نكون مع بعض وايد واحدة ونرجع نبيد للبلد هذه من جديد.
1: أبو لؤي، أنت من سكان غزة ومدينة غزة قبل الحرب، والآن أنت مقيم في المحافظة الوسطى وخاصة في دير البلح. حدثنا عن رحلة النزوح وعذاب هذه الرحلة.
2: أكيد طبعا تعذب الواحد. جينا من بيوتنا، سبنا بيوتنا وسبنا أغراضنا في بيوتنا، وجينا على أساس أنه فترة مؤقتة وحنرجع تاني. قعدنا هنا في خيمة وبعد

0: لأننا قعدنا في بيوت وتنقلنا من مكان لمكان، بهدلة، ما فيش يعني استقرار، ما فيش أمان، فيش راحة. حاسس أنك أنت قاعد في الشارع تعتبر، في كل سبت بيتك وسبت حياتك كلها.
1: يعني عندما جاء خبر أن تترك هذا البيت قبل الحرب وتغادر إلى مكان الجنوب المحافظة الوسطى وتترك غزة، مكان سكنك، مكان إقامتك، مكان ذكرياتك، كيف كان الشعور أخي أبو لؤي؟
0: والله شعور لا يوصف من الحزن والتعب نفسيا. حس الواحد أنه سايب كل حياته وذكرياته ورايح على المجهول، مش عارفين إحنا حنرجع أمتى، إيش بده يصير لنا. فعذاب نفسيا عذاب أكثر منه سبت مكان.
1: نعم. وتوجهت إلى المحافظة الوسطى دير البلح. نعم. كيف يعني تمارس حياتك في خيمة بسيطة صغيرة فيها عدد أنفار لا يقل عن 7 أنفار أو 6 أنفار؟ صف لنا هذه الحياة.
0: والله حياة مؤلمة. كفاية أنك أنت مش عارف تنام سواء في البرد أو في الشتاء، في الصيف حر شديد جدا، خيام لا تبيد. واحدة ثانيا بدك الأكل والشرب والمصاريف، حطب، خشب بتولع، مش عارف إيه، حياة صعبة جدا يعني، ما فيش فيها راحة نفسية.
1: نعم أكيد، يعني عدم راحة نفسية في مكان النزوح الذي لا يتوفر فيه مقاومات الحياة. نعم. يعني رحلة النزوح هذه من غزة إلى المحافظة الوسطى وإلى دير البلح تحديدا، حدثنا عن هذه المعاناة أخي أبو لؤي.
0: أكيد طبعا، أنت جاي من بلد كنت قاعد فيها مستقر وجاي على مجهول، عن بال ما توصل تحمل إغراضك، بيننا بين إغراض رشاد، ملابس، حاجات شخصية، كل هذا تفتش على بيت تقعد فيه، تفتش على مكان تقعد فيه ويك، تفتش على كاسة المية، تفتش على الأكل، تفتش، وكل هذا مجهود وضاع تعب نفسي أكثر معاناة. معاناة الناس كلها في معاناة، في ضنك انت ما بتشعر، ما حدا شاعر بالمعاناة اللي قد ما هو صاحب الشغلة. نعم. وقد ما وصف لك مش حتقدر، ما حدش حيشعر باللي انت شاعر فيه.
1: نعم. اكيد اخي ابو لؤي، يعني من معاناة الى معاناة ومن ازمة الى ازمة، لكن في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية والمؤلمة يعني مر عليك الكثير من الاحداث والمواقف الصادمة خلال هذه الفترة، حدثنا عن هذه الاحداث والمواقف.
0: طبعا اكيد شفت الإبادة اللي احنا عايشين فيها، شو الجسس، انت تكون جنبك في خيمة ولا اللي بعدك في بيت ولا في خيمة في الشارع وانت ماشي تلاقي جسس من الطائرة فلاش لا فلاشر. هذه نفسيا تعبتنا. انك انت بشر وكان جنبك واحد راح، كنت ماشي بس انت في ثواني صاروخ نزل عليهم راح. طب كيف بده يكون نفسية البني آدم؟ يعني شعور غير صعب الواحد يتكلم فيها، جد صعبة، أمور صعبة، لأنه الناس اللي عانت وإحنا عانينا من وضع مأساوي جدا، ما حدا شاعر فيه، ما حدا شاعر، العالم كله في وادي وإحنا في وادي.
1: يعني كانت هذه الأيام الماضية خلال فترة الحرب الكثير من المشاهد والمناظر المؤلمة، مصابين، شهداء، جثث، أطفال.
0: أطفال يعني طفل ماله بس عايز فرحان في الشارع وتيجي صاروخ وطيروه. طيب ليش؟ ايش دخلوا هذا؟ ايش ذنبوا هذا؟
1: خلال هذه الفترة الماضية، فترة النزوح، بالإضافة إلى هذه الأحداث التي استمعت عنها أو شاهدتها بأم عينيك، المناظر الصعبة والقاسية، يعني في ظل نقص المواد الغذائية والمواد التموينية، كيف يمارس الناس والمواطن يومه في هذه الخيمة؟
0: طبعا الناس في معاناة، لا أكل ولا مصاريف، يعني مؤاخذة بالكلمة اللي كان معاه مبلغ من المال وجاي فيه انصرف في التنقل من غزة إلى هنا، صرف مواصلات، والناس مش لقى الأكل، تروح تشتري خضرة مش قادر تجيبها، ابنك بده موزة مش قادر تجيب له، بدك منظفات، أسعار خيالية صارت. كفاية إحنا في حرب والتجار والحرب التجار هذه حاجة تعاني،
1: إضافة إلى العلاجات غير متوفرة.
0: غير متوفرة، ما فيش، تروح على المستشفى أنا بدي أكمون مش لاقي، تروح على الوكالة بدك حبوب الضغط مش لاقي، بيقول لك مش موجود لأن ما دخلناش ده مواد. ما دخلناش علاج. طب اللي عنده ضغط ولا عنده سكر من وين بده يصرف؟ من وين بده يجيب علاج؟ اذا كان ما فيش في المستشفيات الحكوميه والانروا ما فيهاش. انا بروح على الوكاله بقول لك ما عنديش والله.
1: يعني اكيد يعني المراكز الطبيه خاليه من مضمونها، لا يوجد فيها ابسط مقومات العلاج.
0: اكيد اكيد ما فيش، وين بتروح؟ يعني المريض مش لاقي علاج لمرضه. طب كيف بده يعيش هذا؟ اللي جعان واللي ما حوش فلوس كيف بده ياكل ويشرب؟ كيف بده ياكل اولاده؟ الحياه صارت صعبه، وصارت عندنا هنا من دواعي الحرب سرقات. السرقه والحاجات هذه ما هي ما كانش منتشره في مجتمعنا، ظهرت ليش في المجتمع؟ لانه مش قادر يوفر لابنه لقمه. بحلل انه يجيب له ايش؟ رغيف عيش. طب اجت فتره انك كيس لصحي مش قادر تشتريه. وصل ل 2500 شيكل، كيس طحينه ب 2500 شيكل، مين بده يشتريه؟
1: نعم.
0: وصلت مش لاقي انت كيس بصل. وصلت باسعار خياليه، طب هذا كله لصالح مين؟
1: نعم. بالاضافه لا يوجد وقود
0: غاز
1: غاز غير متوفر.
0: كانوا يجروا يلملموا الكراتين من الشارع ويلملموا البلاستيك والحاجات عشان يولعوا خيام، يولعوا نار يسوي كاسه شاي عليها. السكر فش، يشرب شاي بدون سكر. يعني حياة صعبة صعبة صعبة، إيش أوصف لك؟ أقول لك صعبة صعبة كانت.
1: يعني هذه يعني حياة الخيمة يعني
0: مش حياة
1: إطلاقاً، ولا يوجد فيها أبسط مقومات الحياة.
0: يعني أقول لك حاجة، أنت عايش في خيمة بدك تدخل دورة مية، كيف؟ دورة المية صعبة، ما فيش مكان. تروح من مكان لمكان عشان تدخل مسجد ولا يكون بعض الناس، مش كل الناس يعني عندها ثقافة.
1: الآن انتشرت الأوبئة والأمراض والحشرات.
0: يا عم انتشرت هذا، أنت قلت حتى اللي في الجسم هذه والصراصير والحاجات هذه من وين طلعت؟ من عندهم النظافة، فيش مواد نظافة. فيش مواد نظافة.
1: نعم.
0: يعني بدك تجيب أبسط حاجة الديتول موجود؟ مش شفتوش. ولو لقيته حتلاقيه بالأسعار خيالية 300 شيكل، عشان إيش؟
1: نعم نعم.
0: عشان ليش؟ اللي حقه 10 شيكل تاخذ 300 شيكل؟
1: هل هذه الحياة أثرت على الحالة النفسية عند الناس والنازحين والمواطنين؟
0: أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد. أقول لك إيش ما أكون، ما تقوليش في واحد ما فيش تأثر نفسيا من الحرب هذه. فيش بني آدم ما تأثرش. إيش بقول؟ تأثر من جميع النواحي، ماديا تأثر، صحيا نفسيا تأثر. اللهم صل على سيدنا محمد. حتى في الأسرة الواحدة صاروا متأثرين.
1: نعم.
0: تلاقي الأب مش قادر يتكلم مع أهل بيته. ليش؟ لأنه مخنوق.
1: صح.
0: الطفل والولد مخنوق من مش عارف بتصير بفتش يقول له في بلاد الشارع بتضرب بتقاتل مع أخته بتقاتل مع أخوه بتقاتل مع أبوه بتقاتل مع أمه. لأنه مخنوق. كل هذا مش هذا كله من نتائج الحرب اللي احنا عايشينها؟
1: أبو لؤي، يعني ما هو المطلوب لتحسين أوضاع النازحين والمواطنين والسكان في قطاع غزة؟
0: والله المطلوب حاجات كثيرة كثير كثير كثير كثير. أولا إن شاء الله نفك الغمة اللي احنا فيها هذه ونرجع بشر تانية، نعيد حياتنا من جديد ونوقف كإخوة قبل كل حاجة. إنه احنا كل هيتنا تضرر، ما تقوليش في شي حدا ما تضررش من الحرب، لا كبير ولا صغير. نرجع للقيم اللي مبادئ الدين تبعنا، أخلاقنا الدينية، المسلمين الأخ لأخوه، قال لك الرسول المؤمن لأخوك عدد واحد، شدين ودينا مع بعض، كيف بدنا ترجع حياتنا؟ والعودة على بيوتنا تاني، على المنطقة الشمالية كلها، نرجع لبيوتنا، نرجع لحياتنا الطبيعية، ما نرجعش احنا في مخيمات قاعدين في الشوارع، لا نرجع لبيوتنا ونستقر ونبدأ من حياة من جديد، صح كل فترة وحتعدي إن شاء الله ونرجع ونبني ونبني من جديد. نبني حياتنا من جديد، والجيل ان شاء الله يرجع ويتعلم ويصير بني ادمين ويصيروا احسن من الجيل اللي فاتت كلها، ويوقفوا على حنا ونرجع لوطننا ونرجع لبلدنا ونعمر. وطبعا لازم تنفتح المعابر عشان ندخل كل حاجه ونسهل على حالنا. ما نقولش احنا تحت احتلال، ما فيش انه فيش انسان قادر يوصل لك حاجه. يعني انا بدي افهم المعابر هذه اللي كانت مقفله عشان مين؟ عشان يزروا علينا وطلعونا احنا برا، وطلعونا على بعضنا، نوقع على بعضنا، نقتل بعضنا، نخرب حياتنا ببعضنا. والعالم كله كل واحد مشغول في حاله، مش سائل فينا ولا حدا سائل عليه. فلازم احنا نكون مع بعض وايد واحدة ونرجع.

0: نعيد للبلد هذه من جديد.
1: نعم.
0: نرجع نعيش من جديد نتحمل ونعلم أولادنا كيف يتعدوا ويتعلموا كيف يصيروا رجال يهتمين في بلدهم، مش كل حاجة يقتل وصراخ وسرقة وبلطجة، هذا مش حياة، البلطجة هذه مش حياة.
2: شكرا أخي أبو العي على هذه المعلومات وعلى هذه الإيضاحات وعلى هذا الشعور والنفس الطيب من أجل البناء والأمل في المستقبل.
0: الله يبارك فيكم وإن شاء الله كده نتقابل وإحنا في أحسن حال من الحال اللي إحنا عايشين، وربنا يفيدها ويشيلها من غم إن شاء الله.
2: إن شاء الله أعزائي المستمعين هناك أمل كبير لدى النازحين والمواطنين بالعودة إلى أماكن سكناهم وبفتح المعابر، آملين أن تتغير أعضاءهم وحياتهم إلى الأفضل وإلى حياة آمنة مستقرة بعيدة عن الخوف والدمار، ويأملون أيضا بالعيش بسلام وبأمن وأمان. أعزائي المستمعين أصبح إياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج جرح لا يلتئم، هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية محمود مشتهى ومن الأخراج الزميل محمد أبو صمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالح. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعكة المقدسية الشهير أجل، ذقته وأنا عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد.

ولا شبر حيفضل من أرضي بين الظالم والعادي يا بلادي وحياتي.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين وهذه نشرة إخبارية موجزة. استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مدن غزة وخان يونس ودير البلح وانصيرات. في الضفة الغربية أصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال اقتحام قرية المغير في رام الله، وأصيب آخرون بردود وجروح بعد اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب خلال مداهمتهم لأحد المنازل. اقتحم مستوطنون منطقتي النصارية والباذان في نابلس تحت ذريعة تنظيم مسارات استعمارية، كما وهاجموا غرفا زراعية بين بلدتي أوسرين وبيتا جنوب نابلس. اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من محافظة بيت لحم، أحدهما رئيس بلدية جناتة، بعد دهم منازلهم. أكد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن إقدام المستوطنين على هدم مدرسة يانون في جنوب نابلس يكشف الطبيعة الممنهجة للمشروع الاستعماري القائم على تفريغ الأرض وتدمير البنية الاجتماعية والإنسانية وفرض وقائع على الأرض، وأضاف أن هذا يمثل اعتداء مباشرا على حق الأطفال في التعليم وخرقا للقانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل. دانت رئاسة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة أمن واستقرار الأردن والكويت والبحرين، وأكدت الوقوف إلى جانبهم. في إسبانيا لقي 12 شخصا مسرعهم وأصيب 6 آخرون بحريق غابات اندلع قرب أليميريا في إقليم الأندلس وسط موجة حر حادة تشهدها البلاد. هذا وأعلنت الحكومة أن 150 ألف رجل إطفاء يواصلون جهود احتواء الحريق. أخيرا، يكون جو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وتوالي درجات الحرارة الارتفاع حتى يوم الخميس المقبل. بأمان الله.

نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: صوت فلسطين يقدم برنامج آلام وأمال مع سماح أبو سمرة.
1: هنا صوت فلسطين من القاهرة، أهلا بكم. بسبب حرب الإبادة الجماعية لم تعد حياة أهل غزة كما كانت، تبدلت الأولويات وتغيرت الأحلام، وأصبح السؤال اليومي ليس ماذا سننجز، بل كيف سنعيش يوما آخر، كيف نجد دواء أو لقمة خبز أو مكانا آمنا نأوي إليه. كثيرون لم يعودوا يفكرون في المستقبل بقدر ما يفكرون في النجاة وفي ترميم ما تبقى من أجسادهم وأرواحهم. ومن بين هؤلاء كان ضيفنا لهذا اليوم، الذي لم تعد معركته تقتصر على معاشه تحت القصف، بل امتدت إلى رحلة علاج طويلة بعد أن تركت الحرب آثارها في جسده، المصاب زياد أحمد عوض، الذي كان يسكن شمال قطاع غزة، يحدثنا عن هذه التفاصيل.
2: من بداية 7 أكتوبر أنا بقى إلى عمارة ضبقين، وكان عندي صوبر ضخم، وكان عندي مزرعة 3500 سوس، ونزلت الدار واستشهد عندي ولد، وصوبت أنا وولد، بس ما قدرت أجيب له، هو يعني إصابته مستقرة. أما أنا جيت أنا بشيالة، يعني دخلت بس عارف ما كنتش أقدر أقعد على الكرسي عادي. قعدت فترة وأنا طلعت من المشفى نفسه وأنا ببحث عن أطباء إن أخلص أموري. لما وصلت يعني قبل أسبوع لموضوع إنه حيعملوا لي عملية، وإن شاء الله ربنا هيك يشفيني. طبعا هي العملية بالعمود الفقري، في عندي شظايا وموجودة صور رنين وصور عادية، في برضو عندي في النخاع برضو مشكلة، يعني هذه إن شاء الله حكولي حيشوفوا إيش السبب، في ضغط على النخاع، فهي العملية لشيل الشظايا اللي في الفقرات. في نفس الوقت برضو في العملية زي توسيع على اللي هو النخاع الشوكي، يعرفوا ايش المشكلة وايش السبب، يعني عملية كعملية استكشافية، يعرفوا ايش اللي ضاغط على حبل النخاع الشوكي.
1: كان المصاب زياد يعيش في شمال غزة، حيث بدأت الحكاية بكل ما حملته من صدمة وخوف. لم تكن الأيام الأولى مجرد أخبار تنتقل عبر الشاشات، بل واقعاً عاشه الناس لحظة بلحظة، ولأن لكل شاهد روايته ولكل ناج ذاكرة لا تنسى. نصغي الآن إلى زياد.
2: ما توقعنا ولا بنعلم أي شيء، يعني صحينا من النوم على 7 أكتوبر وصار شوي شوي سوء الوضع، لأن أكثر ناس الضرر طبعا أنتم بتعرفوا الجو اللي هو أهل الشمال، وتحصرت أنا في الشمال لما طلعوا على الجنوب ما قدرت، يعني أجيت بدي أطلع على الجنوب صار اشتباك وعودت رجعت، يعني وصلت لدوار دولة يعني عند الحاجز، وصلت صار اشتباك وروحنا. ثاني يوم ما قدرناش نرجع، ضليت متحاصر في الشمال.
1: لكن رحلة العلاج لم تكن سهلة، بل كانت رحلة شاقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مغادرة غزة في ظل الحرب لم تكن أمرا يسيرا، بل رافقتها تحديات وصعوبات كثيرة، انتظار طويل، إجراءات معقدة، وآلام جسدية لم تكن تمنحه فرصة للراحة. ورغم كل ذلك وصل في نهاية المطاف لجمهورية مصر العربية لتبدأ مرحلة جديدة من حياته.
2: أنا عانيت يعني فترة طويلة لما أنا طلعت من غزة كمان، يعني مش على قد يعني إني يعني أنا صوبت وطلعت على طول، يعني قعدت فترة بالتنسيق لما طبعاً شو اسمه منظمة الصحة العالمية ونسقت لي إني أطلع على مصر أتعالج. أطلعت أنا وزوجتي وابني، معي ولد عمره 17 سنة. وصلنا هنا وإن شاء الله في خلال يعني الأسبوعين هذولا في العملية، قالوا لي حنكلمك وحنحدد لك العملية خلال الأسبوعين هذول. بالنسبة ل 7 أكتوبر إحنا ما عمر واحد فكر أصلاً بأنه يصير الشيء اللي صار، يعني شفنا أشياء في حياتنا ما شفناها، شفنا يعني بني آدمين بتتاكل قدامنا ما حد بيقدر يرفعها، يعني يمشي الولد مثلا يصاوب ابوه يمشي عنه ما يقدرش يشيله بالحرب هذه، يعني اشياء يعني غير طبيعيه، يعني اي بني ادم ياكل شظيه او يقع ما يقدرش يجري الكلاب تلحقه تاكله، يعني شفنا اشياء ما قد ما بدي انا احكي لك، يعني مش هتتصور ايش اللي بقينا نشوفه.
1: ولم تتوقف معاناه زياد عند اهوال الحرب، قد وجد نفسه محاصرا في شمال غزة حيث اشتدت الظروف قسوة.
2: قعدت متحاصر أنا في الشمال أكثر من سنة ونص، تقريبا سنة ونص قعدت أنا بالشمال لما دخلوا ورجعوا تبعون الجنوب للشمال. بعدها طلعت أنا وبعرفش إيه صار بعدها لأنه طلعت تاني على مصر تعالى. هذا اللي صار معي والله.
1: لم يستسلم زياد لإصابته ولم يجعل كلمات الأطباء نهاية لحكايته، فبعد أن أخبروه بأن فرص عودته للمشي على قدميه تكاد تكون مستحيلة، اختار أن يتحدى الألم ويتمسك بالأمل، وبدأ أولى خطواته مستعينا بأجهزة تساعده على المشي.
2: أمر طبيعي إنسان لما بتصاب وبقعد سنة ونص وهو غيروا الأولاد ومشكلة، يعني كان صعب علي كثير كثير، يعني مش قادر يعني أنا مثلا أقف إلا بعد سنة تقريبا 7 شهور لما مع العلاج الطبيعي صاروا يوقفون على الويكر. حاليا أنا بقف على الويكر لكن بمشيش مسافات، يعني بمشي 5 متر 10 متر وبقعد، يعني الدكاترة قالوا لي ممكن نعمل لك العملية وإن شاء الله ممكن تتحسن وتصير تقف على عكاز، يعني هم نفسهم بقول لك يا عمي من الصعب، يعني لو أنا بدي أبعث لك مثلا الصور مش حيصدقوا أن أنا بقف على الويكر. الصور انبعثوا لناس برا يعني عن طريق أطباء من هنا، يعني واحد بعث لواحد صاحب له في أمريكا لما شاف الصور قال لي عم هذا من المستحيل انه يقف، قال لي عم واقف فيه وبقف وبمشي على ويكر، قال له مستحيل.
1: أما عن رسالة زياد إلى المستمعين فقال:
2: أنا طبعا في حاجة يعني لمساعدة بالنسبة لعدي أكثر من عملية، لأنه عندي اللي هو عملية شو اسمه النخاع واللي هو بشكل عام العمود الفقاري، وفي عندي أنا شظايا عندي متعبان الشظية اللي في الرئة وفي المتانة، وفي شظايا عندي بالحوض، يعني عندي جسمي كله شظايا والشظايا واضحة بالصور وواضح كل إشي، يعني وفي عندي العملية هاي قالوا لي احنا حنعمل لك اياه بمعهد ناصر بس حنحتاج كمان جهاز. طبعا الجهاز هذا قلت لهم كيف؟ قالوا لي هذا احنا بنتأجره من شركة من 20 ل 25 ألف جنيه، وانا الي اولاد 2 المصاب وكمان ولد ممرض، هذول متجوزين في غزة أولادي. هم أنا خلفت 4 أولاد، معي ولد واستشهد ولد وضل ولدين، إن شاء الله بنعمل العملية وإن شاء الله بنتعافى وإن شاء الله بروح أنا يعني قاعد ومش مرتاح، يعني أي إنسان بطبيعة الحال يعني بطلع يتعالج بدال أولاده مش عنده وعيلته وجماعته مش عنده، طبعا هذا معروف أنه مش حيكون مبسوط وطول النهار والليل هو بفكر، يعني غير أنه بعد العملية أنه يعني عملت العملية وخلاص، لا يا عمي في العلاج تأهيل وهالمراكز التأهيلي وهدول أقل مركز بطلب 90 ألف جنيه و100 ألف جنيه في الشهر، بقول لك يعني أقل شيء بدك شهرين على أساس إيش أرجع أقف على لو على خشازك المسيح وغير العلاجات فيها عند أنا مستأجر شقة وحاليا أنا ما معي أدفع للشقة استأجرت أنا طلعت من المشفى واستأجرت في القاهرة لأنه كل الأطباء اللي أنا بروح عليهم حاليا في القاهرة شهريا أنا بدي 10,000 بس أجر شقة عبدا ما خلص موضوع علاجي وبعدها أنقل على أي مكان أوفر أو أشوف يعني أي طريقة أو أي شيء زي هيك.

هذه حكاية ضيف حلقتنا لهذا اليوم المصاب زياد أحمد عوض من شمال قطاع غزة، وهذا ختام حلقتنا لهذا اليوم. من الهندسة الإذاعية رفقنا محمد صلاح، ومن الإعداد والتقديم كنت معكم سماح أبو سمرة، ومن الإخراج محمد أبو سمرة. في أمان الله ورعايته.

عائد من أشعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على القطاع ويجدد قصف مباني سكنية شرق مدينة غزة. إصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير في رام الله. مستوطنون يعتدون على مواطنين في يطا في الخليل ويهجمون غرف زراعية في نابلس. الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على المستوطنات. أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 مواطنين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين خلال الساعات الماضية في قطاع غزة. وجدد جيش الاحتلال قصف مباني سكنية في مدينة غزة، وأطلقت بحريته النيران تجاه الصيادين في البحر. في الضفة الغربية أصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بالغاز خلال اقتحام قرية المغير في رام الله. وأفاد رئيس مجلس قرية المغير أمين أبو معالية أن مستوطنين هاجموا منزلا في القرية، ودهمت قوات الاحتلال المكان واعتدت على المواطنين، مما أدى لإصابتهم بردود، واندلعت مواجهات مع المواطنين الذين توجهوا لمساندة أصحاب المنزل، مما أسفر عن الإصابات. إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال بردود واختناق باعتداء المستوطنين في منطقة حوارة في يطا بالخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين. اقتحم مستوطنون منطقتي النصارية والبيذان في نابلس لتنظيم مسارات استعمارية في تلك المنطقة، كما وهاجم مستوطنون غرفا زراعية بين بلدتي أوسرين وبيتا جنوب نابلس. اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من محافظة بيت لحم، أحدهما رئيس بلدية جناتة، بعد مداهمة منازلهم. أكد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن إقدام المستوطنين على هدم مدرسة يانون الأساسية في نابلس يكشف الطبيعة الممنهجة للمشروع الاستعماري القائم على تفريغ الأرض وفرض الوقائع على الأرض. وأضاف فتوح أن هدم المدرسة يأتي يمثل اعتداء مباشرا على حق الأطفال في التعليم وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي. يدرس الاتحاد الأوروبي خطوات محتملة لتجديد القيود على واردات البضائع من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان. وقد عممت المفوضية الأوروبية وثيقة داخلية سيتم مناقشتها اليوم من قبل السفراء. وبحسب مصادر دبلوماسية، فقد طلبت أكثر من 20 دولة من المفوضية في حزيران الماضي تقديم خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات. في إسبانيا لقي 12 شخصا مسرعهم وأصيب 6 آخرون بحريق اندلع في غابات قرب الميريا في إقليم الأندلس جنوبا. وأعلنت حكومة الأندلس العثور على بعض الضحايا داخل السيارات، فيما يواصل نحو 150 رجل إطفاء جهود احتواء الحريق. ودع المنتخب المغربي كأس العالم 2026 من الدور الربع النهائي بعد خسارته أمام فرنسا بهدفين نظيفين. هذا وتأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف نهائي كأس العالم كأول فريق يحقق هذا الإنجاز بعد فوزه على المنتخب المغربي. أخيرا في هذه النشرة، يبقى الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وتوالي درجات الحرارة الارتفاع حتى يوم الخميس المقبل. شكرا على المتابعة، بأمان الله.

الأسرى عنوان الكرامة وقضيتهم في وجداننا حتى الحرية. الأسرى

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته امتثالا لقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وامتثالا لقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اللهم يا ربنا اجعلنا من عبادك المتقين المقبولين، إنك على كل شيء قدير. يقول الله تعالى في كتابه وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. صدق الله العظيم. إن للمال في الإسلام حرمة عظيمة توازي حرمة الدماء والأعراض، فلما كان صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة المشرفة أطهر البقاع والأماكن في هذه الأرض، قال للكعبة: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أبهاك وما أجملك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك دمه وماله. وإذا حرمة الكعبة المشرفة بحرمة دماء المسلمين وأموالهم، فوقف في خطبة الوداع في حجة الوداع خطيبا بالناس قائلا لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وذا بين ثلاثتها كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلا يحل لامرئ أن يأخذ مال امرئ إلا بطيب نفس منه. لذلك يسأل العبد يوم القيامة عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه فيما فعل به، عن كل شيء سؤال، إلا عن ماله يسأل سؤالين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فإن اكتسبه من حرام وأنفقه في حلال ظانا أنه سيزكيه بذلك فقد أخطأ، ومن اكتسبه في حلال وأنفقه في حرام فهو في دائرة السوء والإثم أيضا. وأعظم جرما من ذلك من يتعدى على المال العام، فمن سرق مال الأمة كان أعظم جرما وعقابا عند الله ممن سرق مال الفرد، فمن سرق مال الفرد سيكون خصمه يوم القيامة بذاته، أما من سرق مال الأمة فسيخاصم الأمة جمعاء يوم القيامة. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان له مولى يسمى مدعم، كان يحرس الغنائم ويحرس أغراض النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات. هذا مدعم بينما كان المسلمون عائدون من خيبر جاءه سهم طائش في عنقه فلقي فيه حتفه، قتل مات. فقال الصحابة الكرام: هنيئا لمدعم، لقد مات شهيدا في سبيل الله، أو لقد استشهد في سبيل الله. فجاء الرد الصادم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من المغانم قطعة قماش في قيمتنا صفر، لا قيمة لها، لم تصبها المقاسم، اشتعلت عليه نارا، لم يشفع له خروجه مع النبي في الغزوة، ولم يشفع له كونه صحابي أيضا. عندما سرق اشتعلت عليه نارا، فأتى أحد الصحابة الكرام بشراك نعل
أي برباط نعل، فقال يا نبي الله هذه ليست لي، رجعها

لما سمع بعقوبة مدعم فقال له النبي شراك من نار أو شراكان من نار، يعني لو مت وهذا الشراك في ذمتك فلم تؤده لاشتعل عليك نارا. جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتغفر خطاياي؟ فقال له النبي نعم، إن كنت مقبلا غير مدبر، صابرا محتسبا. هل انتهى حديث النبي؟ للأسف لا. قال النبي إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. فالشهادة في سبيل الله لا تكفر حقوق العباد. عقيل بن أبي طالب كان أخ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال له يا أمير المؤمنين زد لي من عطاء بيت المال. فقال له علي نعم سأزيدك. فأحمى حديدة على النار وقربها من عقيل فابتعد، فقال له ويحك أتريد أن تحرقني؟ فقال له يا عقيل، أتئن من حديدة أوقدها إنسان للعبه، ولا تئن من نار أوقدها الجبار لغضبه؟ إذا حر الدنيا يا عقيل لا تحتمله، فكيف بحر نار جهنم؟ لذلك عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام مع صحابي جليل يكنى بأبي رافع، كانا عند بني عبد الأشهل، فكان النبي يجلس عندهم حتى غروب الشمس. فيروي أبو رافع الحديث، فبينما نحن ذاهبون إلى المسجد لأداء صلاة المغرب مررنا بمقبرة البقيع، المقبرة التي يظن الناس أن هناك عصمة فيها من عذاب القبر، والحقيقة لا عصمة لأحد من العذاب إلا عمله، وهذا الحديث خير شاهد. فيكمل أبو رافع فيقول بينما كان النبي يسير بين القبور في البقيع سمعته يقول أف لك أف لك أف لك. فأبو رافع يقول فضاق ذرعي بذلك، أي ضاقت نفسي بذلك وخفت من ذلك. قال فتراجعت، فالنبي انتبه، قال يا أبا رافع ما لك امشي. فقال يا نبي الله، أحدث شيء حتى أففت بي؟ فقال ليس عليك، وأشار النبي إلى قبر أحد المسلمين. على هذا، ماذا فعل هذا صاحب القبر حتى يتأفف عليه نبي الأمة؟ هل أشرك بالله؟ هل قتل؟ ماذا فعل يا نبي الله؟ قال بعثناه ساعيا إلى آل فلان حتى يجبي مال الزكاة أو الصدقات من المنطقة الفلانية. قال فكتمنا بردة، قطعة قماش، قال فدرع على مثلها في النار فألبس مثلها من نار في قبره. هذه من قطعة قماش. فيسأل سائل ويقول أتستحق قطعة القماش أن تدخل أحد الصحابة أو أحد من عاصر النبي إلى نار جهنم؟ نعم. فالنبي أنظر من ذلك فقال من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، إبرة خياطة، فما فوق ذلك جاء به غلولا يوم القيامة. وقال أيضا أيما امرئ اقتطع حق امرئ بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال أحد الصحابة الكرام يا نبي الله، ولو كان شيئا يسيرا، قلم من هالوظيفة يا نبي الله، شوية كهرباء من البلدية يا نبي الله، شوي من الماء من المال العام، ولو كان شيئا يسيرا. فقال له النبي نعم، ولو قضيبا من أراك. قضيب الأراك هو عود السواك الذي لا يساوي في قيمته شيء في حساباتنا، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى يعني الكثير. وكثير من الناس يتمسح بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
فيقول سيتشفع لنا عليه الصلاة والسلام، ولكنه أخبر وقال: إني فرطكم على الحوض، أي سأتقدمكم إلى الحوض، وليردن علي أقوام يعرفونني وأعرفهم، فيحال بيني وبينهم. في رواية أخرى: تذودهم الملائكة عن الحوض. فهنا تأتي شفاعة النبي فيقول: يا ملائكة الله، أمتي أمتي، إنهم مني. فتقول الملائكة: يا محمد، لا تدري ما أحدثوا بعدك وغيروا. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا، لمن أحدث بعدي وغير. ومن صور التغيير أن النبي أمرنا بأداء الحقوق، وكثير من الناس تساهل في أخذ حقوق الناس. يأتي زمان على الناس لا يبالون أأخذوا المال من حرام أم من حلال، لا يبالون أأخذوا المال من حرام أو من حلال. لذلك صلى الله عليه وسلم خاطب المؤمنين فقال لهم: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتيني أو يجيء على رقبته بعير له رغاء، لا تحرجوني يوم القيامة، فمن سرق شيئا فيأتي به على عاتقه وعلى عنقه، وسيأتي بهذا الشيء يصدر أصواتا حتى يفضح أمام الخلائق، فيقول: يا نبي الله أغثني. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قد بلغتك، لا أملك لك من الله شيئا. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، ادعوه وأنتم موقنون بالإجابة.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، من صور أكل أموال الناس بالباطل عدم أداء الحقوق إلى أصحابها، فقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عقوبته، فمن وجد سعة في ماله وكان مدينا على أحد الأشخاص بشيء من الديون فعليه أن يبرئ ذمته قبل الممات، لأنه كما ذكرنا وأسلفنا الذكر، إن حقوق العباد لا تسقط لا بالشهادة ولا بالصلاة ولا بأداء فريضة الحج إلا أن تؤدى أو أن يعفو صاحبها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا برحمة من عنده يغنينا فيها عمن سواه. إن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ارحمنا برحمة من عندك تغنينا فيها عمن سواك. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك فيه. اللهم فك قيد أسرانا وردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين. اللهم ارفع البأس والكرب عنا وعن سائر المسلمين وعن الشعب الفلسطيني في سائر أماكن تواجده يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ربنا حرر أقصانا ومسرانا ورده إلى حياض المسلمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه يعطكم ويزدكم، وأقم الصلاة.

0: استقيموا واستووا اعتدلوا وثابنا وثابكم الله صوروا الصفوف سدوا الخلل الله أكبر
1: حليفة مسلم بسم الله الرحمن الرحيم

0: قيثارة
1: قيثارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربا، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.
2: صوت فلسطين يقدم حديث الجمعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وأمتنا إذا كان الممات خيرا لنا، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارحمنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم دعوناك فاستجب لنا، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى خصنا بهذا الدين العظيم وهو آخر الرسالات، وخصنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، وأكرمنا بخير كتاب أنزل ألا وهو القرآن الكريم. ولم يتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد اكتمل هذا الدين وتمت هذه النعمة، إذ أن الدين نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. دائما نقول الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به. اللهم أحينا على هذا الدين وأمتنا على هذا الدين وابعثنا عليه يا رب العالمين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نحرص أن نكون على الإسلام في كل أحوالنا، نحرص أن نلقى الله سبحانه وتعالى مسلمين، وهذا في غاية الأهمية لكل واحد منا أن يلقى الله سبحانه وتعالى على هذا الدين. لذلك سيسأل عند موته، سيسأله الملكان هذه الأسئلة، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ سيجيب إذا كان من أهل هذا الدين، سيوفق إلى الإجابة أن الله سبحانه وتعالى ربه، وأن دينه الإسلام، وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدين أيها الإخوة الكرام جاءت تعاليمه شاملة لكل جوانب الحياة المختلفة، فلم تترك خيرا إلا دلت عليه البشرية، ولا شرا إلا حذرت منه البشرية، وخلاف ذلك غير مقبول. لا يجوز لأحد أن يقول أن الدين فيه نقص ويكذب والعياذ بالله رب العزة جل وعلا سبحانه وتعالى الذي قال اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية نزلت في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا يا ربنا بما رضيته لنا، رضينا بالإسلام دينا الذي رضيته لنا دينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين وأن يجعلنا من خدم هذا الدين، أن نعمل لهذا الدين بكل ما أوتينا من قوة وأن نبادر بالأعمال الصالحة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. أي عمل أيها الإخوة الكرام تقوم به، أي عمل لابد له من شرطين. أولا أن يكون هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، العمل بالنية، أي عمل يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. والأمر الشرط الثاني أن يكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا خلى العمل من هذين الشرطين أو من أحدهما العمل غير مقبول. الدين واضح وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من قرآن أو سنة هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى باليوم أكملت لكم دينكم. لذلك جاء في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لابد من الاتباع، هذا الدين كامل ليس فيه نقص، هذا الدين كل أصوله موجودة، المستجدات والنوازل لها أحكامها التي لا تخالف قواعد هذا الدين ولا أصول هذا الدين ولا مقاصد هذا الدين وحكم هذا الدين. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. الاجتهاد هو وفق الكتاب والسنة، هو ليس جديد. الاجتهاد وإجماع العلماء وهي من مصادر التشريع هي لا تأتي بدين جديد، إنما هي تبين حكم الله في هذه المسألة الجديدة قياسا على ما نص عليه الشرع. أما الذي نص عليه الشرع لا اجتهاد فيه، لا اجتهاد في مورد النص، هذا معروف. الاجتهاد يكون في مسألة غير منصوص عليها لا في كتاب ولا في سنة. فلذلك أيها الإخوة الكرام أصل من أصول الدين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود. الذي يحدث بعد الكمال أمره مردود عليه، لا يجوز الإحداث في الدين ما ليس فيه. أما نقول أن هناك قرآن كريم وسنة نبوية وبعد ذلك هناك الإجماع والقياس وغيره من مصادر التشريع المتفق عليها أو المختلف فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديثه الصحيحة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك الذي يقول أن هذا ليس غير موجود في دين الله هذا كلام باطل وكلام مردود. والذي أيضا يقول أنني أتبع ما جاء في القرآن ولا أتبع ما جاء في السنة النبوية الشريفة هذا أيضا كلامه مردود، هذا إحداث، هذا إحداث. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذ ماذا نقول لله سبحانه وتعالى الذي قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وماذا نقول لله سبحانه وتعالى
4: الذي يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به وحيان، وحي مكتوب للقرآن الكريم هذا وحي بالنص، ووحي بالمعنى هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة أن القرآن نأخذ فيه فقط هي دعوة باطلة، هي إنكار للسنة النبوية مطهرة، هي إنكار لآيات القرآن الكريم، هي إنكار لقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. أين الكمال؟ الحمد لله رب العالمين، ديننا كامل، ديننا تام، لا يحتاج إلى إحداث واستحداث دين جديد فيه. هذه كلها دعوات باطلة لا يجوز أن يتعاطى معها الناس. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سواء كان هذا الإحداث في العبادات أو في المعاملات أو في أحوال الناس كلها من المستجدات. لا ينبغي للمسلمين أن يسمحوا بالتعرض إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ولا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة الرسول هي مبينة وموضحة للقرآن الكريم. بعض الأمثلة، الله سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ لولا السنة لما استطعنا الصلاة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي، نحن نصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أصل الصلاة في كتاب الله وأقيموا الصلاة. أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كيف نحج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حج أمام المسلمين وقال لهم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فاستطاع المسلمون أداء فريضة الحج عندما شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج، استطاعوا أن يصلوا عندما شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كما رأيتموني أصلي، وهكذا وهكذا. وهذا ليس طعنا في القرآن الكريم، إذ أن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن هو الذي أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمره بكل هذا. تكون السنة النبوية المطهرة وهي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، تكون هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأخذ بها واجب، ليس منة منا ولا تكرم. إذ لا يجوز أن تؤمن بالقرآن وتنكر السنة، هذا ليس إيمانا. من فعل ذلك هو غير مؤمن، هو نفى صفة الإيمان عنه وصفة الإسلام. فلذلك أيها الإخوة الكرام، ديننا عظيم، ديننا من فضل الله سبحانه وتعالى كامل، ديننا تام، ديننا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ديننا رضي به الله سبحانه وتعالى لنا دينا، ونحن نرضى بما رضي به الله سبحانه وتعالى لنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي يعلم ما يصلحنا وحاجتنا، وشرع لنا من الشرائع والأحكام وكل ما نستطيع به أن نعمر هذه الأرض وأن نفوز بجنته سبحانه وتعالى، لأنه وعدنا في الحديث القدسي، قال الله سبحانه وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن كل ما تتصوره في الآخرة هو غير ذلك، أعظم، لم يخطر على قلبك ولم تره من قبل ولم تسمع به. نعيم مقيم، جنة عرضها السماوات والأرض، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. خطب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تولى الخلافة خطب بالناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني وليت أمركم ولست بخيركم. تصور هذا التواضع، هذا التواضع من الخليفة، من حاكم المسلمين. أنا مش أحسن منكم، الناس مسلمون سواسية، رب أشعث أخبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. الناس مش والله فلان أحسن من فلان وغيره، لا، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: أيها الناس، هذا الأمر المهم، رسخ شيء يصب في اليوم أكملت لكم دينكم. فقال: أيها الناس، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني. إذن نحن متبعون ولا يجوز لنا الابتداع، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود عليه، وهذا أصل من أصول الدين كما قال عنه العلماء هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كان معكم القاضي عبد الله حرب، ومن الهندسة الإذاعية مهند قعدان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحب.

الطفل الذي ظل لكم فكل شوط وله نهاية وكل ليل وله نهاية وكل حبل وله نهاية وشمسنا بداية البداية لا تسمعوا لا تفهموا تقدموا كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم تقدموا يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا لن تكسروا أعماقنا لن تهزموا أشواقنا نحن القضاء المبرم تقدموا تقدموا تقدموا

0: في القدس العاصمة. الساعة الآن 2:00 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 مواطنين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة. في الضفة الغربية أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال والعشرات بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله، كما أصيب آخرون بردود وجروح عقب اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح خلال اقتحامهم بل خلال مداهمتهم منزلا. أصيب عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال بردود واختناق جراء اعتداء للمستوطنين في منطقة حوار شرقية جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال الهجوم. اقتحم مستوطنون منطقتي النصرية والبيذان شمال نابلس تحت ذريعة تنظيم مسارات استعمارية فيها، وذلك ضمن حملة الاستعمار البيئية. اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من محافظة بيت لحم، أحدهما رئيس بلدية جناتة شرق المحافظة، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما. أكد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن إقدام المستوطنين على هدم مدرسة يانون الأساسية المختلطة جنوب نابلس يكشف الطبيعة الممنهجة للمشروع الاستعماري القائم على تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين وتدمير البنية الاجتماعية والإنسانية وفرض وقائع قصرية تدفع الفلسطينيين إلى الرحيل تحت وطأة الإرهاب المنظم. يدرس الاتحاد الأوروبي سلسلة من الخطوات المحتملة لتشديد القيود على واردات البضائع من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان. في إسبانيا لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 6 آخرون على الأقل جراء حريق غابات اندلع في وقت متأخر من الليلة الماضية قرب الميريا في إقليم الأندلس جنوبا وسط موجة حر حادة ساعدت على الانتشار السريع للنيران. وأعلنت حكومة الأندلس العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم، فيما يواصل نحو 150 رجل إطفاء جهود احتواء الحريق بالتزامن مع استعداد وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية للانضمام إلى عمليات المكافحة. حالة الطقس: يبقى الجو اليوم حرا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، هذا وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها حتى نهار يوم الخميس المقبل. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
2: مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم، فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية، لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا.
3: يموت منا الطفل والشيخ
2: ولا يستسلموا، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلموا، تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم، تقدموا تقدموا تقدموا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: لأن الحكاية لم تنتهي بعد. عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصص من العدوان. لكل خيمة في غزة حكاية، ولكل وجه أنهكته الحرب قصة لا تشبه غيرها، لكنها تلتقي مع آلاف القصص في الألم ذاته. كانت الحياة بسيطة، بيت يجمع الأسرة وأحلام صغيرة تكبر مع الأيام، حتى جاءت الحرب فبدلت تفاصيل العمر وكتبت فصولا جديدة عنوانها النزوح والخوف والفقد والانتظار. في هذه الحلقة تروي لنا أم أمير رحلتها مع الحرب منذ الأيام التي سبقتها وحتى واقع ما زالت تعيشه بكل ما فيه من وجع وأمل. قبل أن تتحول الحياة إلى رحلة بحث عن الماء والمأوى، كانت هناك أيام جميلة. عن تلك الأيام وعن الحياة التي تبدلت بين ليلة وضحاها تبدأ أم أمير حديثها.
2: أنا الحمد لله من بيتنا هي نازحة من الشمال في مواصل خان يونس. قبل الحرب كانت حياتنا طبيعية، متوفر إن كتير حاجات أحسن طبعا من أي يوم كان ماضي بالعدوان. قبل الحرب بيومين ثلاثة الحمد لله كانت أمور كتير كتير طيبة، وكان جوز الحمد لله يشتغل وحياتنا ومدارس لأولادنا وحياة كريمة، ومعيك البيت معيك إنه ما فيش أمراض، ما فيش أي إشي يعيقنا على اللي كنا عايشينه حاليا واللي بنعيشه حاليا في الحرب. وجعت 7 أكتوبر اللي بيحكوا فيه نكبة، هذا النكبة اللي صارت مش نكبة، إحنا الحمد لله نكبات في بعض. كل قد ما تحكوا وتتكلم عن النكبات عن النكبة اللي صارت، احنا الحمد لله صبرة وشتيلة، لا في سوريا لا في كل الوطن العربي ولا الغرب ولا الشرق، انه صار فيهم اللي بصير فينا احنا. ايش بدكوا اكتر من اللي احنا عايشينه؟ مشاكل المية، مشاكل برغيت، مشاكل عرس، الحمد لله مال، الحمد لله قل، الحمد لله قلة اواعي، قلة اكل، قلة شرب، الشوب، خيام ممزعة، أشياء متهتكة، حمام مشاكل، أولاد مشاكل، لا في تعليم، فيش مواصلات، فيش أكل، فيش شرب. معي النزوح اللي إحنا كل يوم والتاني بنرحل من مكان لمكان مكان لمكان، لإمتى بدي ضل الإشي هذا؟
1: لم يكن النزوح مجرد مغادرة منزل، بل مغادرة للروح من الجسد. رحلة بدأت بخطوات ثقيلة وتوالت محطاتها وسط القصف والجوع وانعدام أبسط مقومات الحياة.

0: الحمد لله. أنا أول ما طلعت من بيتي كان بيتي سالم، ما فيش فيه إشي، وكنت جايبة أحسن الأكل في بيتي وأحسن أحسن حياة كنت عايشاها. يوم ما سبت 7 أكتوبر اتصل فيي أخويا حكى لي انزل بسرعة، الصواريخ والدمار كل إشي بيعم فينا في البلد. انزلت وطلعت، والله ما أخذت معاي لو أواعي، الحمد لله ما أخذت ولا إشي. رحت ودبرت حالي عند أهلي، أول ما حطيت رجلي عند دار أهلي وقعدنا واستقرينا، يوم تاني يوم اللي هم بقصفوا دار جيران أهلي، الحمد لله الصواب ابني، الحمد لله استشهدوا لأخواتي، الحمد لله ما ضلش ولا إشي على حال. ورغم هيك صبرنا ورجعنا وقعدنا بعد ما انقصفت الدار لجمنا، وبعد هيك بالتالي انقصفت الوران ولجمنا، ما ضل حياة عنا. رحنا نزحنا في غزة في مدرسة، طبعا الحمد لله لا حمامات زي الخل، الحمد لله لا مية، العيادة عيطوا ليل نهار، أنا وولادي ابني مصاب لا في له علاج أقدر أعالجه، أكل شحيح. رغم هيك ورحنا اليهود ضبط فينا قصف عن ولا، اطلع من المدارس اطلعوا، سحبت حالي وطلعت والله مشي عقدة من غزة للجنوب، لا في مواصلات لا في ما لا ما في مصروف لا في أواعي. أنا أحمل بنتي الصغيرة وأحمل في طفل معي كمان حملاه وبسلفتي حامل، وإحنا حياة متأكدة ماشيين، وإحنا ماشيين اليوم اليهود برفعوا سلاح علينا وبطخوا علينا وبقصفوا جنبنا، صاروا يصوتوا لبنات صغار، صاروا يحكونا أرفعوا إيديكم لفوق، رفعنا إيدينا لفوق، بنتي صغيرة كان عمرها قديه يعني 5 سنين رفعت إيديها وصارت زي المعاه حالة وترجف وتمشي، من ممنوع أي إشي يقع منك تشيليه على الأرض. طخوا مرة قدام عينينا، أخذوا نسوان، أخذوا ذهبهم، أخذوا شلحوهم قدامنا، عملوا عمايلهم، ما ضل إشي. يعني إحنا بنحكي لكم على أسالة حتى الآن إحنا بنعاني منها، والله بنعاني. توقتيش لإمتى بده ضل الوضع اللي زيك؟ لإمتى الإشي هذا؟ أولادنا الحمد لله أولادنا في تعليم كله فاشل، أنا أولادي من الأوائل، اليوم أنا مش قادر أدرسهم، فش تعليم. لوقتيش لا أكل، طب عايشونا حياة كريمة يا أخي، إحنا بدناش شيء، خلصوها الحرب.
1: ورغم الحديث عن توقف الحرب فإن أصوات القصف ما زالت تسرق الطمأنينة، فيما يواصل الأطفال دفع ثمن لا ذنب لهم فيه، ثمن يهدد حاضرهم ومستقبلهم.
0: حتى الآن قبل شوي صاروخ هاي جمنا نرتمى، أي حرب بتقولها انتهت، وين الحرب اللي انتهت؟ إيش ذنبنا إحنا إذا واحد مأثر على اليهود؟ إحنا إيش ذنبنا فيه؟ إحنا ناس بدنا نعيش، إحنا بدنا حرية معي، فيش لا أمن ولا أمان ولا في استقرار ولا أكل ولا شرب. لوقتش هذا الحال إحنا خلينا خشنا بال4 سنين في الحرب، لو كتبنا نضنك. أنا ولادي كبروا في الحرب، أنا والله العظيم لليوم ما فيش أواعي ألبسهم، أيامهم بكبروا قدامنا. اليوم أقسم بالله اليوم في عرس لبنت أخته، أقسم بالله مش رايحة، مش قادر أروح. وأنا ليش مش قادر أروح؟ فيش لبس، فيش حياة، أنك أجر طريق تروحي.
1: داخل الخيام لم تعد المعاناة تقف عند حدود الخوف والجوع، بل امتدت إلى الأمراض والحشرات وضيق المكان، حتى أصبحت الحياة اليومية معركة جديدة لا تقل قسوة عن الحرب.
0: والله شوف رجلي كيف، شوفي كيف رجلي، البراغيث أكلونا، أكلوا بناتي، حبوب صارت دمامل تطلع في رجلينا. والله العظيم هذا قلت نظافة، قلت مية، قلت حياة زي الزفت يا عم. خلاص والله لمين نشكي، والله بنشكي لالله من الظلم اللي احنا عايشينه. لامتى الحياة هيك؟ حسبي الله وانت نعم الوكيل. والله العظيم والله العظيم انا جاي، انا قاعد بتعاتب انا وجارتي، كل يوم مشاكل من طفران، عارفه هم مش غلطانين معي، بس الواحد بطل يستحمل، النفسيه صارت زي الزفت، بطل الواحد يستحمل كلمه للتاني.
1: صيف الخيام اللهاب له وجع آخر، حرارة خانقة ومياه شحيحة وخصوصية غابت، بينما يبقى الأمل هو الشيء الوحيد.

0: يحاول الناس التمسك به.
1: وجهنا وجهين صار، ايدينا ايدتين صاروا من الوجه السواد اللي احنا كل يوم تحت الشمس، الراس والله العظيم ما بنام منه من الشوب. شو بدي احكي لك؟ انت معك كل يوم بدك تتحمم مرتين ثلاث يوم مش لاقي مية تتحمم نص نار. ومية الحلوة والله العظيم مسافتها يمكن بيجي 100 متر واكثر. هذا عطفل صغير، عطفل صغير بيحمل لك قربة. وشو بدها شو القربة هاي؟ ما عندناش مية، والله ما في خبز عندنا عشان ناكل احنا ونتعشى فيه. وحياة غالية، عارف اليوم انت ب 100 شيكل بتجيبش ولا اشي، كيلو بندورة وكيلو بصل بتكليب ساعة مع اولادك 6 انفار 7 انفار، ايش بدك تعمل معهم؟ ابنك صار طولك بده جيز لوقت، ايش بدها الحياة بدها تمشي؟ شو خصوص والله كل يوم بواحدة بتحكي عن جارتها بدها تفضل التاني بنسمعها احنا. ليه بنسمعها؟ عشان فيش خصوصيات الخيمة، بالخيمة ممزوعة. احنا 6 انفار بننام نفس الخيمة، ليش؟ ليش؟ ليش الظلم؟
0: ومن بين أكثر اللحظات قسوة تبقى لحظة إصابة الطفل، حيث يقف الأبوان عاجزان أمام الألم ويصبح العلاج أمنية بعيدة المنال.
1: صاب ابني من إصابة جيرانه، خبطوا جيرانه وانا اصلا اللي صحيتهم. انا كنت اصلا نايمه، انا نازحه من بيتي لبيت اهلي، وانا قاعده انا وبنت اختي سمعت عجوز متصلين اليهود عليه بقول للعجوز اخلي. سمعت والله ربنا بس بده ينقذ هالحاره، اتصل عليه بقول له اخلي الحاره، صار زي العجوز انا سامعه جنب. انا كمان ما كنتش نايمه، هذا الكلام على الساعه 2 ونص في الليل، ما كنتش نايمه. لما كنتش نايمة لو بقول يا شباب اخلوا يا شباب، طب هو ولاده مش عنده وبقول يا شباب اخلوا، لولاي انا اللي سمعت والله، والله لولاي انا اللي سمعت. صرت بحكي لهم، يا صرت اوقف على الدرج ازعق اخواتي، يا اطلعوا انزلوا انزحوا. لهم بقولوا ايش فيه؟ قلت له والله بتصلوا على الزلم بقولوا له انزح اطلع اخلي. ما طلعت الاخلاء مش للزلم نفسه، طلعت لجنبنا. لهم بعد شويه قال له معك 5 دقائق بالضبط تخلي. والله ام عجوز ما هي قادره تمشيش على التخت نايمه. سحبت بقول لها اطلع يا ام اطلع اطلع، وخل اولاد ونسوان اخواتي. بقول لك كنا نازحين، كل الدار مليانه ناس، صرنا نخبط في بعضنا، اللي يجي على الدرج اللي يمشي زي اهوال يوم القيامه. حتى اهوال يوم القيامه والله الله رحيم فينا، بس مش زي هيك. ومسكت امي طلعتها، الا في الي بنت عمرها 9 سنين تقريبا، لقيت طلعتها انا الا بعد ما نزحنا يعني مكان شوي بعيد، بفقد البنت مش معاي. راجع البنت من النوم عشان مصحيها مش مصحصحة، راجع نايمة ايش مكانها. ولقيت انا لو احنا من نروح نطول البنت بده يعني يا اما بنستشهد يا اما بصير شيء. والله يا اخويا ايامها يعني خاطر على حاله، وراح جبك البنت حملها وطلع فيها، والله ما وصل لسه قرنة الام واقفة فيه الا صاروخ بنزل الطوابق يمكن فوق 7 طوابق الدار، ولا هي الشضايا تيجي لك في ظهره وعرش تعريش على امي عشانها عجوزه. يعني طلع احنا بنحكي كانه فيلم هندي اللي بنحكيه، عرش تعريش على امي، كل القزاز وكل حجار على ظهر اخوي، اقسم بالله واستشهد الله يرحم روحه. بعد شوي بعد ما خلص لما تطلع له رجلين ابني بيسيب دم، جياه شضيه مزعله رجله من عند الرمانه من تحت. طب روح ودي شمال يمين فيه، ودي شمال يمين فيه، ودي على دكتور، ودي على فش، ولا حدا ولا واحد راضي يعالجنا. بقول لك هذا اصابته خفيفه بالنسبه للي هم بشوفوها ولا للشهداء اللي بيجوا.
0: هناك صور لا تغادر الذاكره مهما مر الزمن، مشاهد النزوح الاولى ووجوه الاطفال التي سرقت منها الحرب براءتها، ما تزال حاضره في تفاصيل كل يوم.
1: طب روح نزحنا من دار اهلي، ام اخذها اخويا على الجنوب ما رضيش اطلع انا، واختي كمان اخذها اخويا كمان معها على الجنوب، ضلت اختي اللي ساكنه في الشمال. رحت انا رحنا من مكان بيت لا من الشمال اللي هو عند كمال عدوان ساكنين، طلعنا على وين؟ على الفلوجه. قلنا ها يمكن اهون قصف وهم، طلع اوسخ من اللي كنا موجودين فيه، طلع صواريخ مدفعية، والله والله طلع طار الشاب راسه قبال عيني طار بصاروخ نزل عليه

0: شغله زنانة طيرت رقبته والله قدامنا أقسم بالله قدامنا. صرنا نصوت أولادنا نخبيهم، البنات صاروا يفنوا حالهم. والله بنتي عمرها 14 سنة صارت تفنوا حالها لحتى الآن بنعاني يا عم. نفسية أولادنا نفسيتنا والله العظيم. إحنا كل يوم أنا كأم بستحملش لابن اليوم كلمة يحكيها، ابن اليوم بستحملش لأخوه يحكي كلمة. طب لا أنت ليش هنا؟
1: وقبل الحرب حصل الزوج على فرصة عمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، فرصة كانت تعني بداية حياة أكثر استقرارا، لكن الحرب بددت كل شيء. اعتقل وتعرض للتنكيل، وهناك تلقى خبر تدمير منزله وإصابة ابنه، بينما كانت عائلته تواجه وحدها قسوة النزوح والفقد.
0: هنا الحمد لله اشتغل 700 شيكل. شفت شو 700 شيكل في إسرائيل؟ هو أسبوع اللي راحوا وياخذ 700 شيكل روح فيها، روح الحمد لله بضرب بهانة بإيدي محبسات لليوم. الحمد لله الحمد لله يا رب. الشريان بده ينقطع كاين من كتر ما هم مربطين. تقول شو هو مدني؟ مدني ما لا إله لا إله بحماس ولا إله بفتح ولا إله بأي فصيل. راح يشتغل زيه زي أي غير. والله العظيم علينا لما راح يشتغل غيرك أخذ جوال، وكان جايب جوال جديد بس عشان يكلمنا ويطمن علينا. كل ما يتكلم كانت معاه حالة نفسية غاد، جت له دكتورة تعالج من الحالة النفسية اللي صارت في أولاده في غزة. ابنه الصاب، بنته تدمرت، شعورهم نزلوا، تكوا من الهم من النفسية اللي تعبانة. أنا شعر بنته طول رجليها تك، فش بضل الشعر إلها. ليش كل هذا؟
1: في الخيام تكبر معاناة الأطفال كل يوم، فالفقر والجوع وغياب أبسط الاحتياجات تحرمهم من طفولتهم، فيما يبقى حلم العودة إلى الحياة التي عرفوها قبل الحرب حاضرا في قلوب الجميع.
0: احنا عشنا مجاعة انزلينا فيها. احنا اولادي يجي يقولوا لنا يا ماما بس بدي اكل، يا ماما بس معلقه عدس. ايش بتعرف شو يعني قيمه العدس؟ والله العظيم ما نلاقيها، والله العظيم محيات الله لا مصاري ولا حياه ولا مي ولا اكل ولا فراش. والله نزحنا من دون فراش، والله ننام على الرمل في الشارع. اي حياه حياه، علاش نحكي لك عن نكبه؟ والله ما حد يحكيها نكبه. ولسه الله اعلم لو اكتشف الحرب تضلها لسه. أنا اليوم كل يوم أنا بفكر وقتاش أرجع بس لحياة. بديش إيش، بدي أحلم بس حلم إن أرجع في الحياة اللي كنت عايشها قبل الحرب. اليوم عارفة اليوم صار الواحد بس بدي يفتح نت، بس بدي يشحب، بس بدي يطلب من واحد مساعدة من برا. بس دخيلك بعت لي 100 دولار، بس بعت لي 50 شيكل. لأمتى الواحد يضل عايز زيك؟
1: بعض البيوت لا تهدم فقط، بل تهدم معها سنوات من الذكريات وتفاصيل عمر كامل. وهذا ما بقي من منزل أم أمير.
0: فش الدار نزلوها من أول يوم طلعته، من أول يوم طلعته وهي دار الحمد لله ما في واحد يوم من الأيام دخلها لا في حماس ولا بأي فصيل ولا في أي إشاء الله خلقه. على حدود عشان عايشة، وانا شو استفد من الحدود؟ وهيهم قاعدين اليوم بتسمعين الكلام بجرفوا بعملوا بخططوا بسووا. اليهود ليش بتخططوا ما انتوا قتلتونا؟ احنا ما ضلش حياة لنا، قتلتونا ايش ضل فينا؟ اليوم اللي الشيب الشعر اقسم بالله في شعر بنات الصغار. ليش هذا؟ مش كله من اطر الخوف والحرب والهم اللي احنا عايشينه وعايشناه لاولادنا الصغار؟ لامتى واحد بده يضل الحياة الجحيم اللي عايشينها؟
1: سنوات طويلة مرت وما زالت الخيمة عاجزة عن أن تكون بيتا، ولا عن أن توفر حياة تليق بالأطفال أو تعليما يحفظ مستقبلهم. وفي كلماتها الأخيرة تطلق أم أمير نداء يختصر معاناة آلاف العائلات.
0: الحمد لله والله الحمد لله. من يوم تمنزعت إلى 4 سنين كشاف ما هو موجود الخيمة، بعمل كل شغلي بس قبل المغرب قمة عتم الدنيا، من فراش بفرشه، من أكل بدي أطعميهم بكون موجود بعمل مطعميهم، المهم ما يجيش قبل المغرب وأنا مش خلصة حياتي. ليش؟ عشان في الشضاو. والحمد لله أولادي ولا واحد فيهم شاطر والحمد لله من الأوائل. واليوم تعالي سألي إيش الحرف هذا، بحكي لك وما بعرفوش يا ماما. الحمد لله أنا عانيت والنفسية الحمد لله دمرتنا ودمرت أولادنا. أنا اليوم بعاني، اليوم ابني لا بعرف يقرأ، عمره 17 سنة ويشهد الله علي من الأوائل. يا الله طلع من الحرب من الأوائل، تعالي اليوم شوفوه حرف ما بعرفش يقرأ. ليش؟ خلاص معك بكفي، يا بتنهونا يا بتقتلونا، هيك بتجيبونا قنبلة ذرية بتموتونا بتريحونا من العيال حياة، يا إما بتخلصونا بتفكوها عنا. خلاص معي الواحد تعب تعب.
1: قصة أم أمير ليست استثناء، إنها واحدة من آلاف الحكايات التي ما تزال تكتب كل يوم في غزة، حيث يحاول الناس التمسك بالحياة رغم كل ما فقدوا ورغم القصف والنزوح والمرض والجوع. يبقى الأمل بالعودة وبأن يستعيد الأطفال حقهم في بيت آمن ومدرسة ومستقبل يشبه أحلامهم. إلى أن نلتقي مستمعينا الكرام في قصة جديدة من قصص العدوان، تبقى هذه الشهادات ذاكرة حية تروي قصص ومعاناة الشعب الفلسطيني في كل مكان. كان معكم من التقديم شاد الباز، ومن الإعداد ريمان ريحان، وهذه تحيات المخرج محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المثير للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء. أهلا بكم. 6 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال على أهلنا في غزة وخان يونس ودير البلح والنصيرات خلال الساعات 24 الأخيرة. قوات الاحتلال الإسرائيلي

تعتقل خطيب المسجد الأقصى المبارك المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عقب انتهاء خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. إصابة 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال والعشرات بالاقتناق بالغاز السام خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله. إصابة مواطنين بينهم نساء وأطفال بردود واقتناق جراء اعتداء مستوطنين في حوار شرقية بالخليلة، فيما اعتقل الاحتلال 3 مواطنين خلال الهجوم. المجلس الوطني يقول إن مصادقة الكنيسة على مشروع قانون يجيز تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة. النيابة العامة والشرطة تكشفان ملابسات جريمة مقتل شابة تبلغ من العمر 22 عاما عثر على جثمانها داخل منزلها يوم أمس الخميس في مدينة بيت جالا. مصرع 12 شخصا وإصابة 6 آخرين على الأقل جراء حريق غابات اندلع في وقت متأخر من الليلة الماضية قرب الميريا في إقليم الأندلس جنوبا وسط موجة حر حادة ساعدت على الانتشار السريع للنيران. وارتفاعات متوالية على درجات الحرارة حتى نهار الخميس. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصفور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا عصتوا على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: صوت فلسطين يقدم صفحات دامية، برنامج سياسي يوثق جرائم الاحتلال في غزة والتي بدأت فصولها في 7 أكتوبر استكمالاً لنهج الإجرام ضد الشعب الفلسطيني عبر مسيرة النضال نحو الحرية والاستقلال. صفحات دامية، إعداد شريف العمامي، تقديم أسماء الوادي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من صفحات دامية. حلقتنا اليوم تأتي بعد مرور 1000 يوم على المقتلة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المواطنين في غزة. في 2 يوليو 2026 دخلت هذه المقتلة يومها 1000 دون أن تبرز أي بوادر حلول تضع حدا لمعاناة المواطنين وعذاباتهم. إسرائيل ما زالت بعد 1000 يوم على المحرقة تستهدف المواطنين وتقتلهم رغم كذبة وقف إطلاق النار، وتقوم بالتهام أراضي المواطنين في غزة وتوسع ما يسمى الخط الأصفر وتحصر المواطنين إلى الغرب من القطاع نحو البحر، تضع الخطط لتفريغ ما تبقى من الأرض وتجعل حياة المواطنين في غزة قطعة من العذاب الذي لا يحتمله البشر. ألف يوم مرت على أهلنا في غزة، ذاق فيها المواطنون ألواما من العذاب وتحملوا ما لا تستطيع الجبال أن تحمله على مرأى ومسمع من العالم الذي يتشدق بالحرية وحقوق الإنسان. تزداد الأمور في قطاع غزة تعقيدا، وهو الذي يتعرض لحرب إبادة منذ 7 أكتوبر 2023 على كافة الصعد وفي شتى المجالات. وبعد 1000 يوم على بدء هذه الحرب وما تخللها من عقد اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر من العام الماضي كما يزعمون، لم يشعر المواطنون الذين يعيشون في مناطق ضيقة غربا بأي تحسن في ظروف الحياة، فلا تزال الأزمات الإنسانية التي أوجدها الاحتلال قائمة وتتفاقم يوما بعد يوم، في حين تستمر إسرائيل في عمليات القتل والتدمير. وعلى الأرض يظهر جليا حجم المأساة، فآلاف الأطنان من ركام نحو 70% من منازل قطاع غزة ومنشآته الحيوية لا تزال تغطي مساحات واسعة وتدل على كم الدمار الكبير الذي خلفته الغارات الجوية وعمليات التوغل البرية التي كانت تتعمد فيها قوات الاحتلال التدمير الكامل للأحياء والبلدات. ولا تزال مشاهد المأساة حاضرة، حيث وسعت قوات الاحتلال نطاق سيطرتها على أراضي القطاع خلال فترة التهدئة الحالية لترتفع من 53% في بداية التهدئة إلى نحو 70% حاليا، في حين يعيش أكثر من 2 مليون مواطن في مناطق ضيقة داخل منازل تعرض من سلم منها من التدمير الكلي إلى تدمير جزئي، ويعيش نصفهم في خيام نزوح بلاستيكية، وكلاهما يشتكيان قلة الإمكانيات وضعف الخدمات، حيث تمنع سلطات الاحتلال وبشكل متعمد وصول المساعدات الكافية سواء الغذائية أو الطبية، وهو ما تؤكده منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والتقارير الصادرة عن جهات رسمية وحقوقية. وفي مناطق غزة الضيقة وبسبب تبعات حرب الإبادة أصبحت بيئة السكن مهدا للأمراض المعدية، حيث تنتشر أطنان من النفايات التي تمنع إسرائيل إيصالها إلى المكبات المعتمدة، فيما يعاني المواطنون من العطش ونقص حاد في المياه بعدما منعت إسرائيل عنهم كل السبل التي قد تخفف أزمتهم، في حين يعمل ما تبقى من مشافي غزة الناجية من التدمير بطاقة قليلة جدا جراء النقص الحاد في الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية، وهو ما دفع الجهات الطبية للتحذير من مخاطر كبيرة تهدد حياة المواطنين وبالأخص الأطفال وكبار السن. تقول أسماء درويش وهي سيدة في منتصف العقد الخامس، تقطن عائلتها في إحدى خيام النزوح في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. إنها تعيش واقعا أليما منذ اليوم الأول للعدوان، لم يتغير منه شيء مع مرور 1000 يوم، وتضيف: الأوضاع تزداد سوءا في بداية الحرب.

كانت أزمة المياه أقل من الأزمة الحالية، وكانت الظروف الاقتصادية أفضل قليلاً. اليوم لم يبق لدى الأسرة أي مال، أنفقناه في رحلات النزوح وفي البحث عن الطعام. وتقول هي تشرح الواقع الأليم: اليوم تشاركنا في السكن الجرذان والحشرات، الخيمة ذابت وما عادت تصلح للسكن، في الصيف تتحول إلى فرن وفي الشتاء إلى ثلاجة. هذا الواقع الأليم ذاته عبر عنه محمد إسماعيل، وقد كان يتجول في سوق مدينة دير البلح وسط القطاع بحثاً عن بعض الأطعمة للعودة بها إلى أسرته لتحضير طعامها اليومي، ويقول: بالكاد نستطيع الحياة. وأشار هذا الرجل الخمسيني بيده إلى منطقة قريبة مكتظة بخيام النازحين، وعلى مقربة منها تعلو كومة من النفايات الصلبة تجمعت لعدم وجود مكان آخر لها، وأضاف: كل يوم هذه التلة تزداد، وكل يوم يزداد المرض، لافتا إلى أن أسرته تعاني كغيرها من أمراض النزوح والحرب. ويؤكد أن واقع غزة حتى بعد التهدئة المزعومة ازداد سوءا، ويتابع قائلا: منذ أول يوم للحرب وحتى وصلنا اليوم الألف، الوضع يسير من سيء إلى أسوأ، مشيرا إلى أن كل وعودهم، يقصد بمجلس السلام، بعد التهدئة كذب. ما شفنا إيش تغير. لقد غيرت الغارات والهجمات البرية الإسرائيلية كل ملامح غزة، وأصبحت مناطق القطاع أشبه بتلك التي أصابها زلزال مدمر. ورغم ذلك لم تنفذ حتى اللحظة أي مشاريع إغاثية أو خدماتية في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بل إن البلديات حذرت من انهيار الخدمات بالكامل نتيجة العجز الكبير في الوقود والمعدات اللازمة وفقا لسياسات الحصار المشدد، ما يحول دون قدرتها على تشغيل آبار المياه وجمع النفايات وباقي الخدمات الموكلة إليها، ما يؤثر سلبا على المواطنين في القطاع المنكوب. هذا ولم تسمح إسرائيل بدخول المنازل المتنقلة الكرفانات لتكون بديلة عن خيام النزوح التي لا تصلح للسكن في الصيف أو الشتاء، رغم ما ورد في البروتوكول الإنساني الملحق باتفاق وقف إطلاق النار. وتفتقر مناطق النزوح لأبسط مقومات الحياة، وفيها يمكن مشاهدة حجم الكارثة في الطوابير التي تلاحق عربات المياه على أمل الحصول على لترات قليلة للشرب يوميا. ومنذ اليوم الأول لحرب الإبادة في 7 أكتوبر المشؤوم، توقفت أيضا العملية التعليمية المباشرة في غزة، وعادت مؤخرا عبر التعليم الإلكتروني عن بعد، وهي طريقة لا تفي بالغرض المطلوب، فيما تعمدت قوات الاحتلال تدمير عشرات المدارس بشكل كلي، وأخرى أصابها الضرر الجزئي، فيما تحولت تلك الموجودة في مناطق النزوح إلى مراكز إيواء للنازحين. اليوم ليس كالأمس، فإن استطاعوا في نكبة 48 تهجير المواطنين قسرا عن مدنهم وقراهم، فإن نكبة 7 أكتوبر المشؤوم لن تفلح في التهجير لا طوعا ولا قسرا، فشعبنا يعي حجم المؤامرة وخبث الأجندات المشبوهة التي دبرت بليل. ورغم أن نكبة 7 أكتوبر المشؤوم أشد خطراً وأبعد أثراً من نكبة 48، فإن كل مخططاتهم هم ومن يساعدهم ويقف خلفهم ستذهب أدراج الرياح، طالما أن هناك شعباً حياً ما يزال يواجه المؤامرات ويفشلها.

عبر مسيرة الكفاح والنضال منذ فجر القرن الماضي. مستمعينا الكرام، لقاؤنا بكم يتجدد في الحلقة القادمة بإذنه تعالى. هذه تحيات فريق العمل، من الهندسة الإذاعية الزميل بسام محيسن، من الإعداد الزميل شريف العمامي، من الإخراج الزميل أشرف حرارة. هذه تحياتي من التقديم أسماء الودية. إلى اللقاء.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: هنا صوت فلسطين، في فلسطين أماكن عبرها العابرون ولم يدركوا سحرها. نعيد قراءة الصمت. أرضك العام، ما وراء

0: حكاية. برنامج أرض كنعان، إعداد وتقديم حنا أفغاني. أرض كنعان ما وراء الحكاية.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام في برنامج أرض كنعان. في حلقة هذا الأسبوع سنتحدث عن برك سليمان. تعد برك سليمان الواقعة في بلدة إرطاس جنوب مدينة بيت لحم من أبرز المعالم التاريخية والأثرية في فلسطين، لما تمثله من شاهد حي على عراقة الحضارة الفلسطينية وتطور أنظمة إدارة المياه عبر العصور. وقد أطلق عليها اسم برك سليمان نسبة إلى السلطان العثماني سليمان القانوني، الذي أمر بترميم وتطوير نظام قنوات المياه التاريخي فيها. وقد لعبت هذه البرك دورا محوريا في تزويد مدينتي بيت لحم والقدس بالمياه لقرون طويلة، لتبقى اليوم إرثا وطنيا وثقافيا يجسد أهمية الحفاظ على التاريخ والهوية والسيادة الفلسطينية. ينضم إلينا عبر الهاتف من وزارة السياحة والأثار دكتور وائل حمامرة. أهلا بك معنا دكتور.
2: أهلا بك.
1: في البداية دكتور وائل، ما الذي يمنح هذا الموقع مكانته التاريخية والأثرية؟
2: هي تقع على بعد حوالي 4 كيلومتر جنوب مدينة بيت لحم، ضمن أراضي بلدة إرطاس وبالقرب من بلدة الخضر، وهي تعد من أهم المنشآت التاريخية المرتبطة بإدارة الأنظمة المائية في فلسطين، كما أنها تمثل منظومة هندسية متطورة استخدمت عبر قرون طويلة لتجميع المياه في برك ضخمة، ومن ثم نقل هذه المياه إلى مدينة القدس وبيت لحم. وكان الغاية من إنشاء هذه البرك قديما لتزويد مدينة القدس بالمياه وبسبب الزيادة السكانية فيها، وهي أقيمت بداية في خلال الفترة الهندسية والرومانية، أي قبل حوالي 2000 عام من وقتنا الحالي، وارتبطت بمجموعة من القنوات المتصلة بالعشرات من الينابيع إضافة لتجميع مياه الأمطار في فصل الشتاء، وبلغت سعتها ما يزيد عن 250,000 متر مكعب، وهذه المياه كانت جارية على مدار العام. وتعاقب استخدام البرك وترميمها وتطويرها خلال فترات تاريخية متعددة، ابتداء من الفترة الرومانية امتدادا للفترة البيزنطية والإسلامية والانتداب البريطاني والحكم الأردني، وكل فترة من هذه الفترات يوجد لها معالم ومنشآت مميزة يطول الحديث عنها. ويجب أن نتحدث أن تسمية هذه البرك برك سليمان نسبة إلى السلطان العثماني سليمان القانوني، الذي قام بترميمات وإنشاءات مهمة سواء في منطقة برك سليمان أو إقامة الأنظمة المائية والمنشآت والأسبلة في مدينة القدس لتزويد الزوار للمدينة. وهذا البرك تعكس تطور المعرفة الهندسية والمائية والمعمارية لسكان فلسطين بتصميم المنشآت المائية. فقيمة ثلاث برك في المنطقة، هي برك مقطوعة بالصخر بداية وأضيفت لها جدران استنادية تتدرج بالارتفاع، وارتبطت بقنوات على مسافات طويلة، تبدأ هذه القنوات من منطقة شمال الخليل بالقرب من منطقة سعير، وتمر بمجموعة قنوات، وهذه القنوات توقفت في ستينات القرن الماضي، وتحولت وظيفة البرك للاستخدام الزراعي خاصة سكان قرية إرطاس، وحاليا يوجد بها منتزه للاستجمام، وتقام بها فعاليات ثقافية ومحلية إضافة لمشاريع سياحية وثقافية، حيث يوجد هناك كثر المؤتمرات بالقرب منها.
1: استكمالا لما ذكرت

0: دكتور، شكلت بريك سليمان مصدرا رئيسيا لتزويد مدينتي بيت لحم والقدس بالمياه بفضل نظام هندسي متطور لتجميع المياه ونقلها. آلية عمل النظام المائي في بريك سليمان، وكيف استطاع هذا النظام أن يؤدي دوره لقرون؟
1: نعم، شكلت بريك سليمان الثلاث قلب النظام المائي الذي زود مدينة القدس وبيت لحم عبر العصور. فكما ذكرنا سابقا، هي تتدرج بالارتفاع من البركة العليا فالوسطى ثم السفلى، يصل عمق أكبر البرك حوالي 15 متر وهي البركة السفلى. كان جزء من نظامها يقوم على الاستفادة وتجميع المياه الموجودة من الينابيع المحيطة كعين صالح وعين القلعة وعين الفروجة الواقعة في القسم الجنوبي، إضافة إلى بركة عطان. وكما أنها ارتبطت بقناتين إلى المنطقة الجنوبية، القناة الأولى والأقدم هي قناة العروب التي تبدأ من منطقة العروب ثم بركة العروب وتمتد بطريقة متعرجة تشرف على منطقة الغور، تسير بطول حوالي 39 كيلو متر، إضافة إلى قناة أخرى هي قناة وادي البيار طولها حوالي 5 كيلو متر. وهذه القنوات كانت تصب في برك سليمان، ثم تمتد بعد برك سليمان عبر قناتين بنيت خلال الفترة الرومانية تسمى إحداها القناة السفلى والقناة الأخرى هي القناة العليا، وكانت أيضا قناة ثالثة تسير أيضا باتجاه موقع آخر هو قلعة جبل الفردوس أو الموقع الهيروديوم. وربما أن هذه الجرة كانت بالأصل مقالع للحجارة ثم وقفت لتجميع المياه وبنيت جدران لها سواء في مناطق الصخر الضعيف أو قسمها العلوي. قطع صخر البرك بتدرج وخاصة البركة الوسطى والسفلية، وذلك لتسهيل أعمال الحفر وقطع الصخر فيها. واحتوت أيضا هذا البرك على أدراج مكنت الأشخاص من الوصول للمياه المتجمعة بها، ورممت في مناسبات وفترات عدة، ويظهر ذلك من خلال حفارتها وجدرانها والدعامات الموجودة على جدرانها. وهذه البركة العلوية والسفلى تعود للفترة الرومانية، بينما يختلف المؤرخون والأثريون حول تاريخ البركة الثالثة. يعتقد البعض أن وهم أقلاء أنها تعود للفترة الرومانية، بينما يجمع معظم المؤرخون أنها تعود للفترة المملوكية مع بعض الترميمات الواسعة خلال الفترة العثمانية في فترة حكم السلطان سليمان القانوني الذي سمي النظام جميعه على اسمه. كما بنيت أيضا قلعة مراد الرابع خلال بداية القرن السابع عشر الميلادي بالقرب من هذه البرك بهدف حماية النظام المائي في المنطقة وحماية الطريق التجاري الذي كان يربط بين القدس والخليل، وهو أيضا طريق الحج الذي كان يسير به الحجاج من منطقة بلاد الشام وفلسطين باتجاه مكة.
0: دكتور، في ظل تصاعد مخططات الاحتلال الرامية إلى الاستيلاء على برك سليمان وربطها بالمشاريع الاستعمارية المحيطة لتغيير الطابع التاريخي والجغرافي وطمس هويته الفلسطينية، الانتهاكات التي تتعرض لها برك سليمان؟
1: في الآونة الأخيرة تتعرض برك سليمان لسلسلة من الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على الرغم من أن هذا الموقع السياحي والأثري المهم هو يقع ضمن تصنيف المنطقة ألف الخاضعة بالأصل إلى صلاحيات دولة فلسطين والفلسطينيون والسكان المحليون، ذلك وفق اتفاقية أوسلو. وإضافة إلى أن هذا الموقع هو أرض وقفية وموقع تراثي وسياحي فلسطيني، وحاليا يقوم المستوطنون وعرض المستوطنون وبعض الوزراء من الحكومة الإسرائيلية والمتطرفون

0: جيش الاحتلال إلى زيارة الموقع، والتي تؤثر على الموقع التاريخي والبيئي والثقافي. وهذه الانتهاكات تأتي تحت أهداف استيطانية من أجل توسع الاستيطاني لمستوطنة إفراط غير الشرعية والقريبة من الموقع، وطمس الهوية التاريخية الفلسطينية، وفرض روايات إسرائيلية على الموقع. وهذا عادة ما يقوم به الاحتلال من اجتزاء الفترات التاريخية والتركيز على فترة بعينها وإهمال السياق التاريخي المتكامل في الموقع وفي المواقع الفلسطينية بشكل عام. ونحن على يقين ونعرف أن هذا الموقع بجميع معالمه وبنيته هو موقع أثري فلسطيني تواصلت فيه الفترات الزمنية، ولا يوجد أحقية للاحتلال بهذا الموقع. فيحاول الاحتلال دائما نظام المواقع الأثرية والسياحية لتكون تحت إشرافه وخلق بنية سياحية واقتصادية للمستوطنين. وهناك العشرات من الأمثلة الموجودة عندنا بفلسطين التي يسيطر عليها للإحتلال، مثل كما ذكرنا سابقا موقع الفرديس، قلعة الفرديس، أو في جبل جرزيم، أو خربة سيرون المقاومة الموجودة حاليا في خربة شيلو، أو في تل رنيدة، وغيرها من المواقع. هي سياسة احتلالية استيطانية بالاستحواذ على المواقع الفلسطينية ومقومات الاقتصاد الفلسطيني. فالاحتلال بنى مستوطنة إفراط في الجهة الجنوبية من برج سليمان، وعمل على تشويه المشهد الثقافي في المنطقة، وأقام مباني ومنشآت في المنطقة، إضافة إلى شق الشوارع التي دمرت هذه المعالم. وكل إجراءات الاحتلال هذه هي تخالف الاتفاقيات الدولية، سواء اتفاقية جنيف أو اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، واتفاقية 1972 بشأن حماية معالم التراث الثقافي والطبيعي الموجودة، والتي تنص أيضا على أن أي أعمال في المواقع الأثرية الواقعة تحت الاحتلال هي يجب أن تكون لمصلحة السكان الخاضعين للاحتلال، وليس لمصلحة المحتل الذي يحاول أن يسيطر أو يهود المواقع الأثرية.
1: من هنا نأتي إلى الحضور الرسمي والمؤسسات، أهمية تعزيز الحضور الرسمي والمؤسسات لحماية هذا الإرث الوطني، وأيضا دور وزارة السياحة والأثار بشكل خاص.
0: إن التواجد الفلسطينيين التواجد الرسمي أو المؤسساتي أو التواجد الشعبي يعد عنصر أساسيا في حماية الموقع والمواقع الأثرية بشكل عام من التعديات التي يقوم بها الاحتلال والمستوطنون الذين يهدفوا للسيطرة والاستحواذ على التراث الثقافي الفلسطيني. لذلك يجب أن يكون هناك تعاون مشترك وشامل بين جميع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية والبلديات المجاورة كبلدية رطاس وبلدية الخضر وجميع الداعمين للشعب الفلسطيني. كما قامت وزارة السياحة والآثار وضع البرك على القائمة التمهيدية على لائحة التراث العالمي في التمهيدية في آخر تحقيق لها، وهي البرك أيضا مدرجة ضمن المواقع والمسارات السياحية في فلسطين، وتم القيام بأعمال ترميم وتنقيبات سابقة في الموقع خاصة في البركة السفلى، وتعمل عادة على تسويق البرك سليمان ضمن المعارض التي تقوم بها الوزارة بالخارج، وتعمل على رفع الوعي المجتمعي بأهمية الموقع كجزء من الهوية التاريخية والثقافية لفلسطين ومنطقة بيت لحم.
1: كلمة أخيرة للمواطنين دكتور وائل لتعزيز الدور المجتمعي وأهمية تنشيط السياحة الداخلية والخارجية كونها مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.
0: أيضا بشكرك على هذا السؤال، وبحكي إن يعني الأهل من الفلسطينيين والمستمعين على ضرورة زيارة برج سليمان للتعرف على تاريخها ومعالمها والاستمتاع بجمالها، وأن لا نتركها وحيدة أمام هجمة الاحتلال والمستوطنين الذين يهدفون للاستيلاء عليها، وندعو إلى عمل زيارات من قبل المؤسسات والمجتمع المدني والمخيمات الصيفية والعاملين بالمسارات السياحية إلى زيارتها وتسليط الضوء عليها. وهنالك ضرورة لتنظيم فعاليات ثقافية وتراثية في الموقع، سواء معارض أيام تراث، عروض تعليمية، ويكون هناك مشاركة واسعة من المدارس والجامعات وزيارات تعليمية منتظمة، كما أدعو إلى زيادة الوعي بأهمية المواقع الأثرية والسياحية من أجل الحفاظ عليها للأجيال القادمة، لأن تنشيط السياحة الداخلية والخارجية هو ليس مجرد نشاط اقتصادي فقط، بل هو فعل وطني يعزز ارتباط الناس بتاريخهم وأرضهم ويساهم في دعم المجتمع المحلي وإبراز الهوية الثقافية.
1: شكرا لك دكتور وائل حمامرة من وزارة السياحة والأثار على هذه المعلومات والإيضاحات. تمثل برج سليمان شاهدا على التاريخ الفلسطيني العريق، ويجسد قيمة المواقع الأثرية والتراثية باعتبارها جزءا أصيلا من الهوية الوطنية، في ظل تصاعد محاولات الاحتلال للسيطرة على الموقع وطمس هويته الفلسطينية، تتواصل الجهود الوطنية لحماية هذا الإرث الحضاري وتنشيط الحركة السياحية لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، ويعزز حضور الرواية الفلسطينية للأجيال القادمة. كنت معكم في برنامج أرض كنعان، في التقديم والإعداد حلقة فغاني، في الهندسة الإذاعية عماد حمد.

صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

0: سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: الاحتلال يجدد قصفه لمباني سكنية شرق مدينة غزة. إصابات بالرصاص الحي والاختناق إلى الاقتحام المغير في رام الله. الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على المستوطنات. إلى التفاصيل. أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 مواطنين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة. وجدد جيش الاحتلال اليوم قصف مباني سكنية شرق مدينة غزة. كما أطلقت بحرية الاحتلال النيران مرات عدة تجاه الصيادين في بحر غزة والوسطى. أعلن مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة الدكتور بشار مراد تسجيل أكثر من 35,000 مصاب بجدر الماء. ونفى مراد في حديث لإذاعتنا عن وجود أي وفيات نتيجة انتشار المرض.
1: هناك بالفعل انتشار لجدر الماء في قطاع غزة بصورة كبيرة. تحدث التقرير عن 9,000 في خلال أول أسبوعين، ولكن العدد وصل إلى 35,000 مصاب في القطاع في الفترة الحالية. ولكن الحمد لله يعني هذا المرض انتشر بصورة كبيرة، ولكن لا يوجد ضحايا. المرض بسيط يتم علاجه بإعطاء طبعا بعض البراهم والأدوية الخاصة، ولكن للأسف الوضع البيئي الازدحام الكبير للمواطنين داخل مخيمات الإيواء، حيث تم احتلال ما يقارب 60% إلى 70% من أراضي قطاع غزة وزج المواطنين في منطقة أقل يعني من 35%. معدل الكيلومتر الواحد في قطاع غزة يعيش عليه أكثر من 20,000 نسمة، وهذا طبعا انخفاض هائل يؤدي إلى انتشار الأمراض ما بين النازحين.
0: في الضفة الغربية أفرجت قوات الاحتلال عن خطيب المسجد الأقصى المبارك المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين بعد تسليمه قرارا بالإبعاد عن الأقصى مدة أسبوع. وكان الاحتلال اعتقل اليوم المفتي عقب انتهاء خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة. في رام الله أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال والعشرات بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله، كما أصيب آخرون بردود وجروح عقب اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح خلال مداهمتهم منزلا. وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا أن مستوطنين هاجموا منزلا في القرية قبل أن تداهمه قوات الاحتلال وتعتدي على كل من فيه بالضرب المبرح. في الخليل أصيب عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال بردود واختناق جراء اعتداء مستوطنين على منطقة حوارة شرقية جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال الهجوم. في نابلس اقتحم مستوطنون منطقتي النصرية والبذان شمال نابلس تحت ذريعة تنظيم مسارات استعمارية فيها، وذلك ضمن حملة الاستعمار البيئية. كما هجم مستوطنون غرفا زراعية بين بلدتي أوسرين وبيتا جنوب نابلس، واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من محافظة بيت لحم، أحدهما رئيس بلدية جناتة شرق المحافظة، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما. أكد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن هدم المستوطنين مدرسة يانون جنوب نابلس يكشف منهجية المشروع الاستعماري القائم على تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها الأصليين تحت وطأة الإرهاب المنظم. وأضاف فتوح أن هدم المدرسة بعد نحو 8 أشهر من التهجير القسري لسكان خربة يانون يستهدف ما تبقى من مقومات الوجود الفلسطينية. يدرس الاتحاد الأوروبي سلسلة من الخطوات المحتملة لتشديد القيود على واردات البضائع من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وهضبت الجولان. وقد عممت المفوضية الأوروبية وثيقة داخلية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيتم مناقشتها اليوم من قبل السفراء قبل بحثها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل. وفقا لمصادر دبلوماسية، فقد طلبت أكثر من 20 دولة من المفوضية في حزيران الماضي تقديم خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. أكدت شبكة CNN أن إدارة ترامب لا ترغب في انخراط إسرائيل بالعمليات العسكرية ضد إيران. ونقلت الشبكة عن مسؤولين إسرائيليين أن التقييم الإسرائيلي السائد هو أن ترامب لا يريد العودة إلى حرب شاملة مع إيران، وأن أقصى ما قد يفعله هو إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. كشفت النيابة العامة والشرطة اليوم ملابسات جريمة مقتل شابة تبلغ من العمر 22 عاما عثر على جثمانها داخل منزلها يوم أمس في مدينة بيت جالة. وأوضح الناطق الأعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقاطة أن إجراءات البحث والتحري التي نفذت بإشراف النيابة العامة قادت إلى تحديد هوية المشتبه به رغم محاولاته تضليل العدالة وإخفاء معالم الجريمة، وتم توقيفه تمهيدا لاستكمال الإجراءات واتخاذ المقتضى القانوني وفقا للأصول. في إسبانيا لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 6 آخرون على الأقل جراء حريق غابات اندلع في وقت متأخر من الليلة الماضية قرب الميريا في إقليم الأندلس جنوبا وسط موجة حر حادة ساعدت على الانتشار السريع للنيران. وأعلنت حكومة الأندلس العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم، فيما يواصل نحو 150 رجل إطفاء جهود احتواء الحريق بالتزامن مع استعداد وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية للانضمام إلى عمليات المكافحة. حالة الطقس: يبقى الجو غدا السبت حارا وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها حتى نهار الخميس المقبل. سيداتي وسادتي، كانت هذه النشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها. الاحتلال يجدد قصفه لمباني سكنية شرق مدينة غزة. إصابات بالرصاص الحي والاختناق خلال اقتحام المغير في رام الله. الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على المستوطنات. شكرا للمتابعة لقول الإخباري على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

Danny, der holder den i. Shave bagger. نحن ما اعتدينا ولا زينا حدا ولا

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.
1: صوت فلسطين يقدم غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جرادة.
2: تتواصل معاناة أهلنا في القطاع مع استمرار الأزمات، بل الكوارث التي عصفت بهم في كافة مناحي الحياة بعد العدوان الأخير وحرب الإبادة المستمرة حتى الآن، حيث تواصل قوات الاحتلال توسيع نطاق سيطرتها على الأراضي في قطاع غزة ضمن ما بات يعرف بالخط الأصفر، في إطار خطة ممنهجة أدت إلى قضم نحو 70% من المساحة التي تبلغ حوالي 360 كيلومترا مربعا. وسيطر الاحتلال على نحو 53% من مساحة القطاع بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي سرى منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي، ولكن مع مرور الوقت وسع الاحتلال الخط الأصفر ليشمل مناطق وأحياء جديدة، مهجرا عشرات الآلاف من الغزيين نحو شريط ساحلي ضيق يعاني من تكدس شديد بالنازحين في ظل تعثر جهود الإغاثة. يمتد ما يعرف بالخط الأصفر شمال قطاع غزة انطلاقا من منطقة الدوار الغربي لمدينة بيت لاهيا، متجها شرقا بمحاذاة الطريق المؤدي إلى دوار منطقة الشيخ زايد شرقا، ليشمل معظم أحياء المدينة باستثناء منطقة المشروع الواقعة جنوبا بما فيها السوق ومحيط مسجد القسام، والتي لا يزال النازحون يتحركون فيها بحذر شديد خشية الاستهداف بفعل السيطرة النارية لقوات الاحتلال. ومن منطقة الشيخ زايد يتوسع الخط ليشمل منطقة تل الزعتر، ومن خلفه في أقصى الشمال الشرقي ليطوق عزبة بيت حانون ومدينة بيت حانون، قبل أن يتجه جنوبا إلى عمق مخيم جباليا، وصولا إلى منطقتي الهوجة والترانس اللتين تعدان من أبرز المناطق المركزية داخل المخيم. وتظهر المعطيات الميدانية أن ما بات يعرف بالخط الأصفر تجاوز شارع صلاح الدين غربا نحو عمق مخيم جباليا، متجاوزا ما يعرف بشارع السكة، ليحط رحاله في وسط المخيم قبل أن يتعرج مجددا قاسما منطقة جباليا البلد إلى شطرين شرقا وغربا، وممتدا جنوبا حتى مشارف حي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة. وفي تلك المنطقة لا تزال المكعبات الصفراء التي يضعها جيش الاحتلال ترسم الحدود الخط على الجانب الشرقي من شارع صلاح الدين بالقرب من مؤسسة الصخرة الشهيرة غرب حي الشجاعية، ثم منطقة سوق الجمعة، ليتوغل جنوبا داخل حي الزيتون وصولا إلى منطقة وادي غزة. وبذلك أصبحت جميع المناطق الواقعة شرق صلاح الدين بما فيها أحياء الشجاعية والشعف وشرق التفاح والزيتون حتى ما يعرف بدوار الكويت، ثم المنطقة الغربية من جحر الديك وصولا إلى وادي غزة على مشارف المحافظات الوسطى من القطاع ضمن نطاق السيطرة الإسرائيلية المباشرة داخل هذا الخط. وفي وسط القطاع يواصل الخط امتداده شرق شارع صلاح الدين ليشمل أجزاء واسعة من مخيمي البريج والمغازي، وهما المخيمان الوحيدان اللذان يقعان شرق شارع صلاح الدين، مرورا بقرية المصدر ومنطقة وادي الصلقة شرق دير البرح، حيث تتسع تلك المنطقة نسبياً لتتخطى شارع صلاح الدين ناحية الشرق، وهي منطقة مكتظة بالنازحين.
3: أنا من الشرقية وقاعدين على صلاح الدين غرب الخط الأصفر 150 متر، مش قادرين نجيبه تحت الطخ وتحت القصف وهذا، لكن احنا على أمل أن نرجع الشرقية، حاط أمل كل يوم في وجه ربنا أنه يصير هذا، مع أنه مش شايف حاجة، لأنه اليهود قاعدين ببنوا بعمره وبعمل مستوطنات وطخ وكل يوم قصف، وفي الليل بننام دب وطخ وعايشين معنا لا أكل ولا شرب، وبنسافر السفر لنجيب مي لنجيب أكل لندبر أمورنا.
4: طلصونا يا طالعوا ليش طالعوا؟ لأنه اليهود حاطين الحزام الأصفر هنا يا أخي، هذه النقطة خلاص خلصنا من الشجاعية. وأنا أروح ضارب فوق 40,000 دولار كلفتني، وأنا أروح أدرجني في خيمة، علي الطلاق من مرتي ما أنا عارف وين أركني، ولا واحد مدور علي ولا واحد مدور علي.
5: دربوا علينا الخط الأصفر لهان، وإحنا مش عارفين إحنا إيش نعمل ولا وين نروح، وقاعد جايين هنا عشان قاعدين نروح نجيب شوية أغراض شوية حاجات نعمل نستر حالنا فيهم، مش عارفين وين نروح ولا عارفين إيش نعمل. جابونا كان الخط الأصفر فوق جابونا إياه هنا، وقلت إحنا أصلا هن وقفتنا منطقة خطرة يعني ممنوع إحنا نقف فيها، وهنا أصلا ما كناش نعرف ولا نقدر نقعد ولا نقدر ننام ولا نقدر، يعني كنا قاعدين تحت القصف وتحت الدمار وتحت الهدى تحت كل حاجة، وقلنا صبرين ومستحملين وبنحكي يا رب ربنا يفرجها، عدة فرجت عدة هانت، بس احنا مش قادرين، احنا عن جد مش قادرين، احنا في عنا أولاد في عنا خوات في عنا صبايا، ايش نعمل وين نروح فيهم وين نترمى في الشوارع.
6: احنا من شرق التفاح الصنافور، كان الخط الاصفر عند الصيدلية الريموك، بعد يعني شهر شهرين اسابيع يعني قدموا الخط الاصفر، كنا نروح نجيب خشب ونقدم يعني ونجيب خشب ونرجع، هجيت بنقدرش نوصل للبرية.
7: يوميا بيقدم الخط الاصفر يوميا، هذا احنا على منبع عينينا ومنشوف بعينينا الناس اللي انت شايف هذه الحركة، هذه يوميا بس في نهار، وبتروح تجيب مثلا اللي بده الحاجة تبعتها، لكن تعال قبل المغرب بتلاقيش بشر بتلاقيش حدا، كله قاعد في بيوته، بس في بيوته خطر كمان.

0: غير أن هذه المساحة تضيق مجددا جنوبا مع عودة الخط الأصفر بمحاذاة شارع صلاح الدين في منطقة دوار بن سهيلة بخان يونس، حيث وضع الاحتلال علامات بالمكعبات الصفراء قبل أن يواصل امتداده باتجاه الجنوب عند منطقة دوار أبو حميد، ثم ينعطف متجاوزا المنطقة الواقعة بين البطن السمين وقيزان أبو رشوان ثم جورة اللوت غربا وصولا إلى ساحل البحر بمحاذاة الحدود الإدارية بمدينة رفح. ويعني هذا المسار أن معظم مدينة رفح الحدودية مع مصر باتت تقع داخل نطاق الخط الأصفر باستثناء شريط ساحلي ضيق في منطقة مواصي رفح التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين الفلسطينيين. وبين توسع المناطق المحظورة وتصاعد الغارات على مراكز الإيواء وتجديد القيود على دخول المساعدات الإنسانية، نجد الآلاف من العائلات الفلسطينية في غزة أمام موجة نزوح جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من التهجير المتكرر. فمع تمدد ما يعرف بالخط الأصفر في شمال القطاع وتزايد المخاوف الأمنية في محيطه، اضطرت عشرات الأسر إلى مغادرة أماكن لجوئها مجدداً.
1: فجأنا بعد ما قبلنا بهذا الوضع المحزن إلا أنه زاد الحزن طين، وتفاجأنا بأنه ناقل الجيش الإسرائيلي ناقل الحجر من آخر شارع الغزالي إلى هذه المنطقة ما يقارب قربوا حوالي 400 متر. طب إيش الاتفاقية ما بتنص على هذا الكلام؟ أصبح الاتفاقية حسب مزاج الضابط الإسرائيلي، بنقل الخط الأصفر حسب أهواءه وحسب مزاجه، لا مرتبط بترامب ولا مرتبط باتفاقيات ولا مرتبط بالعالم كله. لهذا الأمر بكلفنا تعب وشاق جدا جدا وبشكل خطر علينا. وجود الحجر الأصفر هان معناته الجيش الإسرائيلي حيظل داعم بجانب الخط الأصفر.
2: اليهود مسح حضورنا، مسح كلها ممسوحة حضورنا. أنا ساكن عند الجبل، كل دورنا ممسوحة وعملوا لهم مراكز لها. وين أنت سنافور من معتصلوا سنافور بيجيك الكاتر من نعزلوا بقول لك خط أصفر، إحنا قاعدين كمان في خط أصفر.
3: جيت أخذ حرامي وخشبات لي يعني، والله ما ضال دور ولا ضال حاج، طليت أغراض وطليت حاجاتي هناك، الله مش عارف إيش أقول. والله مشيت أقسم بالله يمكن 3 كيلو 4 كيلو على رجلي والله، وفي كواد وزنانات والأمور مش ها أنت سامع الطخ يعني، هي الطخ شغال. أنا بنصحش حد يروح غاد كمان.
4: قبل الحرب كنت مبسوط بدي أرجع زي ما كنت، ما حدش يعيني إلا الله، بدي أعيش مبسوط، بدي أعيش أنا وبناتي، بدنا مكان يقوينا، بدنا نرتاح. إحنا تعبانين على الآخر على فكرة، أنا مريضة مش قادر أروح دكتور، مش قادر أعمل إشي إلي لبناتي لأحفادي، مش قادر أعمل. ابني بنين عليه بده إشي، مش قادر أروح لابني أزوره أصلا، مش قادر أروح أزوره لأنه مشوار بعيد صعب، مفيش تركب لا تفويق لا كاش ولا إشي ولا إشي ولا إشي. هذا مش حياة، إحنا بنموت على البطيء على فكرة.
0: ووفق الأمم المتحدة يستخدم هذا الخط منذ ترسيمه في أكتوبر 2025 لتحديد المنطقة التي تقيد القوات الاحتلالية الوصول إليها داخل القطاع.

0: حذر العاملون في مجال حقوق الإنسان من أن قوات الاحتلال قتلت فلسطينيين لمجرد اقترابهم من هذا الخط. ومنذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء حوالي 1000، إضافة إلى أكثر من 3000 جريح، وإجمالي حالات الانتشال بلغت 784 شهيداً. وقال مكتب أوتشا أن انعدام الأمن يزيد من الضغط على النازحين الفلسطينيين للنزوح والتهجير مرة أخرى. وأفاد الشركاء العاملون في المجال الإنساني بأن العديد من العائلات النازحة حديثا غادرت دون خيامها أو ممتلكاتها، ويقيم بعضهم الآن لدى أقاربهم وأصدقائهم، فيما يرى محللون أن هذه السياسات تتجاوز الاعتبارات الأمنية المعلنة لتندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل واقع القطاع وفرض معادلات جديدة على أرض الواقع يصعب تغييرها مستقبلا. وللحديث بشكل أوفى حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف من القطاع الأخ محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. أخ محمد، نحن نتحدث عن توسيع لما يعرف بالخط الأصفر. يرى الكثيرون بأن هذه السياسة، سياسة الاحتلال في الحشر الجغرافي والتهجير الصامت، ليس مجرد ترسيم حدود مؤقت أو ممر أمني، بل هي أداة لتقطيع أوصال القطاع وإعادة صياغة جغرافيته السكانية والسياسية. كيف ترون الوضع وماذا ينتج عن ذلك؟
1: صحيح، يعني هذا الخط الأصفر الذي يعني شكل خطر كبير على المواطنين المحيطين في هذه الأماكن ليليا يوميا، هناك استهدافات، هناك قدم يوميا وتقدم لهذا الخط. يعني أصبح هذا الخط على في مناطق الشجاعية ومناطق الزيتون ومناطق التفاح على خط صلاح الدين. كل يوم هناك تقدم للآليات وهناك تقدم لقوات الاحتلال على هذا الخط، ومن يعني يظهر على هذا الخط من المواطنين سواء السكان أو المحيطين للمكان يتم تعريضه للخطر ويتم إطلاق النار عليه. وهناك أيضا لا ننسى هذه العصابات التي بدأت يعني يوميا التعرض للأهالي وسلب ممتلكاتهم و السطو على ممتلكات المواطنين في هذه المناطق. هذا الأمر للأسف الشديد يعني يسير بآلية وبوتيرة غريبة جدا من قبل الاحتلال. يعني وهذا التقدم قدم الكثير من المناطق التي تحيط في المناطق السكانية، وزاد عدد حالات النزوح يوميا. هناك حالات نزوح من المناطق المحيطة للخط الأصفر. هذا العبء الكبير الذي يشاهده قطاع غزة أدى إلى تكدس كبير في المناطق الغربية. كل هذه الأمور للأسف الشديد تسير بصمت وتسير بآلية مرتبة مخطط لها من قبل الاحتلال، أن يتم صدم الكثير من الأراضي والأماكن الكاملة. نتحدث عن ما يزيد من 70 في مناطق في قطاع غزة، أكثر من 70% من هذه المناطق هي سيطرة كاملة من قبل الاحتلال، سواء بوجود قوات للاحتلال أو بوجود لكوات كابتر أو بوجود العصابات التي أصبحت ظاهرة خطيرة في منطقة قطاع غزة.
0: عندما نتكلم عن تكدس شديد للنازحين، أكثر من 2 مليون إنسان أصبحوا محشورين في منطقة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع التي هي أصلا مكتظة وأصغر مساحة عليها اكتظاظ في العالم. هذا التكدس ماذا ينتج عنه يا أخي محمد؟
1: صحيح، يعني التكدس هذا ينتج عنه المشاكل الكثيرة، سواء مشاكل مرضية أو مشاكل نقصات في كل شيء. يعني هناك للأسف الشديد في المناطق الغربية هناك حالة صعبة للمواطنون، هناك وجود نفايات كثيرة، وجود مياه صرف صحي كثيرة، الأعداد داخل المخيمات أعداد كثيرة. هذا الأمر قد يؤدي إلى مشاكل سواء اجتماعية أو مشاكل صحية. هذا التكدس الكبير، يعني أعداد كبيرة، ما يزيد عن 1 مليون أو ما يزيد حتى في مدينة غزة لوحدها ما يزيد عن 1 مليون مواطن الآن موجودين في منطقة غرب غزة، سواء على منطقة الرمال أو

0: الميناء والبحر. هذا التكدس الكبير الذي نشاهده يوميا يؤدي إلى صراعات ويؤدي إلى مشاكل، وهناك حالة صعبة جدا، الحالة المرضية لدى الأطفال. للأسف الشديد نحن دخلنا في فصل الصيف وكنا نحزن من خطورة هذا الأمر، هناك انتشار للقوارض، هناك انتشار للبعوض وانتشار الأمراض الجلدية الكثيرة، والآن نشهد أيضا أمر خطير، يعني زحف العدد الكبير الآن من المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية نتيجة تقدم قوات الاحتلال. كل هذا الأمر يعني يزيد المعاناة ويزيد حالة الإرباك ويزيد العجز الذي الآن أصبحت المؤسسات الوطنية الفلسطينية عاجزة عن تقديم الإمكانيات نتيجة عدم دخول إمكانيات لها. هي أصبحت للأسف الشديد يعني تتعرض لانتقادات كثيرة لأنها غير قادرة على تقديم سواء الخدمة الإغاثية أو الخدمة الصحية. تقدم بما استطاعت من إمكانيات، لكن كما تعلمون الإمكانيات كل يوم تتناقص، والاحتلال لا يسمح بدخول مواد غذائية كافية لهذه المؤسسات أو دخول أدوية لتقديم خدمة صحية لدى المئات من الأطفال والنساء والحالات الصعبة من الأمراض المزمنة.
1: نعم، نتحدث أيضا عن احتلال قتل منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر تقريبا حوالي 1000 شهيد حتى اللحظة، سواء ممن هم يتم استهدافهم بالقرب من ما يعرف في الخط الأصفر. يعني هذه الحالات والانتهاكات التي يستمر الاحتلال بها رغم اتفاقية وقف إطلاق النار، ما يصلكم من حالات يوميا وكيف تنظرون إلى هذا العدد الكبير من الشهداء؟
0: يعني وقف إطلاق النار لم نشعر بتحسن في الحالة الوضع، الإطلاق النار مستمر ليلة نهار، هناك شهداء كما تحدثت أن ما يزيد عن 1000 شهيد وما يزيد عن 3000 جريح منذ وقف إطلاق النار. الاحتلال فقط يعني يعلن للعالم أن هناك وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، لكن هناك حقيقة صعبة جدا. الاحتلال يستهدف يوميا المناطق الإنسانية، كان هناك استهداف لمنطقة الرمال التي تعتبر منطقة إنسانية، ووفاة طالبة يعني كانت تقدم امتحان توجيهي وهي الوحيدة لأمها بعد استشهاد زوجها، يعني حالات إنسانية صعبة جدا. الاستهدافات مستمرة كما تحدثنا ليلا يوميا، هناك استهدافات لشقق، هناك استهدافات لسيارات، هناك استهدافات لمناطق على بحر قطاع غزة سواء من الزوارق البحرية أو من الطيران المستمر، هناك طيران كواد كاتر في كل مناطق مدينة غزة، يعني لا يستهدف فقط المنطقة الصفراء أو المنطقة البرتقالية أو ما يسمونها المناطق الإنسانية، هناك استهداف في كل الأماكن، وهناك تغول واستمرار للقتل الممنهج لدى قوات الاحتلال. يوميا يدخل المستشفيات إصابات، يوميا يدخل المستشفيات شهداء من هذا الاستهداف، لذلك يجب وقف هذه الانتهاكات التي يعني أصبحت واضحة، وعلى الوسطاء والضامنين الضغط على الاحتلال أين وقف إطلاق النار مما يحدث يوميا داخل قطاع غزة، نصحى صباحا على اغتيالات وفي المساء يوميا هناك اغتيالات.
1: يقودني ذلك إلى سؤال، في ظل ما ذكرناه هناك انتقاد شديد للدور الدولي والأممي الذي يتراوح ما بين التواطؤ والعجز البنيوي في الاستجابة لهذا الواقع، كيف ترون أنتم ذلك؟ وهل بالفعل هناك محاولات ولو خجولة لوقف هذه الانتهاكات وهذا الاستهداف وتغيير الوضع الإنساني الكارثي في القطاع؟
0: يعني أهل قطاع غزة حتى نكون صريحين يعني خذلوا من الجميع، يعني حتى المنظمات والمؤسسات الدولية خذلت أهل قطاع غزة، يعني توفير الأمن والأمان هذا جانب كبير من الأمم المتحدة ومن المنظمات ومن المؤسسات الدولية، يعني عندما يتم استهداف مقر للأمم المتحدة، يتم استهداف سيارات الأمم المتحدة، هذا ضرب عرض الحائط، الاحتلال الإسرائيلي لا يعني يضع أي معايير، لذلك لغياب المحاسبة ولغياب العقاب على الاحتلال يفعل ما يشاء، حتى المؤسسات التي تعتبر مؤسسات محرمة أن يتم استهدافها كالمؤسسات الصحية والمؤسسات الخدماتية، الاحتلال يستهدف كل شيء من يعني

0: ومن العقاب ساء الأدب كما يقال. لذلك يعني على هذه المؤسسات التي التاريخ لا ينسى ويسجل كل شيء، على هذه المؤسسات أن تقوم بهذا الدور المناط إليها. هي تقوم بدور بسيط لكن عليها الدور الكبير في يعني تقديم العون لأهل قطاع غزة والوقوف والحديث بصراحة أن الاحتلال لم يلتزم بوقف إطلاق النار. الفلسطينيين بشكل كامل سواء منظمات الفلسطينية بشكل واضح أعلنت وقف إطلاق النار وهي ملتزمة، والجميع يتحدث عن التزام الجانب الفلسطيني بكل الاتفاقيات، لكن الاحتلال لا يلتزم. لذلك يجب معاقبة الاحتلال على ما يقوم به وتقديمه لكل المحاكم الدولية ولكل المؤسسات المعنية بهذا الأمر حتى يفضح كذب الاحتلال ووضح معاناة هذا الشعب. كان 1000 يوم لحرب قطاع غزة، 1000 يوم وأهل قطاع غزة يتحملون القصف والقتل والمعاناة والجوع والمرض. يعني هذا الأمر الخطير يجب أن يقف. إلى متى سيبقى قطاع غزة بهذه الوضعية؟
1: الأخ محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: الشكر موصول لكم مستمعين على حسن المتابعة. إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم غزة الشاهدة. لكم مني التحية ومن طاقم العمل كان معنا في الهندسة الإذاعية عماد حمد. دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء.
2: كنتم مع غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جرادة.
3: آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، تحية لكم. هذا موجز الخامسة، ستة شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال غزة وخان يونس ودير البلح والانصارات خلال الساعة 24 الأخيرة. وجيش الاحتلال يجدد قصف مبان سكنية شرق مدينة غزة. الاحتلال يفرج عن المفتي محمد حسين عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة بعد تسليمه قرارا بالإبعاد عن الأقصى مدة أسبوع. إصابة ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال والعشرات بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله. إصابة مواطنين بينهم أو إصابة مواطنين بينهم نساء وأطفال بردود واختناق جراء اعتداء مستوطنين في حوارة شرق يطا جنوب الخليل، فيما اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين خلال هذا الهجوم. المجلس الوطني يقول إن مصادقة الكنيسة على مشروع قانون يجيز تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة. في بيت لحم نيابة العامة والشرطة تكشفان ملابسات جريمة مقتل شاب تبلغ 22 عاما عثر على جثمانها داخل منزلها الخميس في مدينة بيت جالة. مصرع 12 شخصا وإصابة 6 على الأقل جراء حريق غابات اندلع في وقت متأخر من الليلة الماضية قرب المارية في إقليم الأندلس جنوبا وسط موجة حر حادة ساعدت على الانتشار السريع للنيران. أجواء حارة جدا اليوم وارتفاعات متوالية على درجات الحرارة حتى الخميس المقبل. لكم تحية وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية. ونحمي الرواية.
1: احنا بفلسطين ومكبرش، احنا في اي لحظة ممكن نرتاح.
2: صوت فلسطين يقدم ما وراء الركام، اعداد وتقديم دانيال يوسف.
3: هنا صوت فلسطين، اسعدتم اوقاتا واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ما وراء الركام. الحروب تترك خلفها ندوبا غائره في النفس البشريه، ولعل من اقصى هذه الندوب تلك الخسارة الصامتة التي تنزف بعمق داخل الهوية والروح الإنسانية جراء فقدان معالم الوجدان. ففي قطاع غزة امتدت يد الطمس الممنهج لتطال تراثا حيا صمد لمئات السنين، ما بين مساجد تاريخية صدح فيها الأذان لقرون، وكنائس عتيقة رتلت فيها الأجيال ترانيم السلام. هذا الاستهداف الواعي للهوية البصرية والجغرافية هو ما يطلق عليه علمياً المحو المكاني، والذي يمثل محاولة لشطب الجذور الممتدة وتفكيك الذاكرة الجماعية التي تربط شعباً بأكمله بأرضه وتاريخه. ووراء هذا الركام سنغوص اليوم في الأثر النفسي العميق لهذه الجريمة الصامتة مع الأخصائية النفسية الأستاذة هنادي الدناف. يسعد أوقاتك أستاذة هنادي، وأهلا وسهلا فيك معنا.
4: هلا، يسعد أوقاتك أستاذة دانيا.
3: بداية أستاذة، في علم النفس هناك ارتباط وثيق بين استقرار المكان واستقرار النفس، فكيف يؤثر تدمير المعالم التاريخية والدينية على الأمن النفسي للمواطن في غزة، وهل يشعره ذلك بأن وجوده أصبح مؤقتا؟
4: نعم صحيح، في علم النفس هناك ارتباط وثيق بين استقرار المكان والاستقرار النفسي، بمعنى أنه الإنسان ما بيعيش في مكان كحيز مادي فقط، لا، هان المكان بيكون عنده جزء من هويته النفسية ومن إحساسه بالأمان النفسي. كل إنسان بشكل طبيعي بيبني إحساسه بالثبات من خلال الأشياء اللي حواليه، زي مثلا الشوارع اللي بيعرفها، المعالم اللي تعود يشوفها، الأماكن اللي بتشكل ذاكرته اليومية والتاريخية. هذا كله بيساهم في أنه يكون شعور داخلي بالاستقرار، وبأنه الحياة إلها معنى متصل ممتد. لما يتم استهداف هاي المعالم التاريخية والدينية، الموضوع ما بيكون مجرد خسارة مباني أو حجارة، لا، هان بيصير في مساس مباشرة بالذاكرة الجمعية وبالإحساس بالاستمرارية. هاي الأماكن مش مجرد رموز، هاي نقاط ارتباط بين الإنسان وماضيه، بينه وبين عيلته ومجتمعه وتاريخه. ولما تختفي الإنسان، مش بس إنه بيفقد مكان، هو بيفقد جزء من الإطار اللي كان يفهم من خلالها نفسه والعالم اللي حواليه. وهذا النوع من التدمير بيترك أثر نفسي عميق جدا، لأنه بيصيب فكرة الثبات نفسها. الإنسان بطبيعته بحاجة أنه يشعر فيه إشي ثابت في حياته، إشي مثلا ممكن يرجع إله وقت الضغط أو الخوف. لكن لما هذا الثبات ينكسر، بيصير اهتزاز داخلي في إحساس بالأمان الوجودي. والمقصود فيه هو إحساس الإنسان إنه موجود في عالم مفهوم وأمان نسبياً، وإنه قادر يبني مستقبله وإنه يخطط إله. لكن إنه هاي البيئة المحيطة بتتغير مثلاً بشكل عنيف وبشكل كمان متكرر، ولما العالم اللي كانت تعطي معنى للمكان تختفي، بصير هذا الإحساس أضعف. مش بالضرورة يكون وعي أو مباشر، لكن بيظهر على شكل قلق داخلي مستمر وتساؤل دائم عن الاستقرار وعن معنى الثبات أصلا. ومع الوقت هذا الواقع ممكن يختلف، اللي هو شعور داخلي عند الإنسان إنه مثلا هنا الحياة نفسها صارت أقرب للمؤقت، مش بمعنى إنه فقدان الأمل، لا، بمعنى إنه فقدان الإحساس بالاستقرار الطويل. كأنه الإنسان عايش مثلا في حالة انتظار دائم لإشي مش معروف، وهذا بيزيد من الضغط النفسي وبيخلي العلاقة مع المكان أقل أماناً وأكثر حذراً. لكن بنفس الوقت إنه هان الإنسان أيضاً عنده قدرة على التكيف وعلى إنه إعادة اللي هو بناء المعنى حتى في أصعب الظروف. فمع كل هذا الألم بضل اللي هو في محاولة داخلية لإعادة ربط النفس بالمكان حتى لو بشكل رمزي أو عبر الذاكرة، وهذا بيساعد على تقليل حدة التصدع النفسي ولو بشكل جزئي.
3: ومن هنا أستاذة هنادي، كيف يساهم اختفاء الأصوات والتفاصيل البصرية لهذه الأماكن في خلق حالة من الغربة وفقدان الاتجاه لدى الناجين؟
4: الإنسان بطبيعته ما بيخزن المكان كصورة فقط، لا، هنا بيكون كمنظومة كاملة من الحواس، زي مثلا صوت الشارع، حركة الناس، ريحة المكان، تفاصيل الأضواء والألوان، حتى الإيقاع اليومي اللي كان متعود عليه، هاي كلها العناصر بتتجمع مع الوقت وبتصير جزء من الذاكرة العاطفية. يعني إنه مش بس بنعرف المكان، لا، كمان بنحسه وبنرتاح إله لأنه مألوف. لما هاي المثيرات تختفي فجأة أو إنها تنقطع بشكل مفاجئ، بصير نوع من الصدمة النفسية الحسية، كأنه الدماغ فجأة فقد جزء من الخريطة الداخلية اللي كان يعتمد عليها الفهم المكان. الإنسان ممكن يضل واقف بنفس الجغرافيا، لكن الإحساس الداخلي بالمكان بيتغير بالكامل، وكأنه دخل له على مساحة جديدة رغم إنها هي نفس الأرض. في الحالة هاي بيظهر شعور الغربة بشكل واضح، مش غربة لأنه انتقل من مكان لمكان، لا، إنه هنا الغربة إنه الإنسان المكان نفسه اتغير أو إنه فقد ملامحه اللي كانت ثابتة في الذاكرة. الشوارع اللي كانت مألوفة، الزوايا اللي كانت بتحمل معنى أو ذكرى، بتصير فيها نوع من الانفصال بين الصورة القديمة والواقع الجديد. وهذا الانفصال بين الذاكرة الحسية والواقع الحالي بيخلق حالة اسمها فقدان الاتجاه النفسي، يعني إنه هنا الإنسان مش قادر إنه يربط بين إحساسه بالمكان بسهولة، بصير في ارتباك داخلي، كيف إنه يفهم هذا المكان، كيف إنه يتعامل وهو مش مثل مكان في الذاكرة. ومع استمرار هذا الشعور ممكن إنه يتعمق الإحساس بعدم الانتماء المؤقت، وكأنه الإنسان عايش اللي هو بين صورتين، صورة محفوظة في الذاكرة لمكان كانت مألوفة إله وكانت أمان، وصورة تانية كانت واقعية جديدة فيها تغيير وفقدان للملامح. وهذا بيزيد من الضغط النفسي لأنه بيكسر الإحساس بالثبات اللي كان إنه هو بيعتمد عليه الإنسان في حياته اليومية.
3: إذن أمام هذا الاختراب النفسي أستاذة، كيف يصنف في علم النفس هذا الحزن الرمزي المشترك على خسارة التاريخ وما خطورته على التماسك المجتمعي؟
4: في علم النفس الاجتماعي، تدمير الرموز التاريخية والدينية ما بينظر إلها كخسارة مادية فقط، لا، هنا كضرب مباشر للذاكرة الجمعية للمجتمع. يعني مش مجرد مباني بتروح، بل جزء من الهوية المشتركة اللي الناس بتبنيها عبر الأجيال. وهذا النوع من الفقد بنسميه حزن رمزي أو حزن جماعي، لأنه ما بيمس فرد واحد أو تجربة شخصية، لا، هنا بيمس إحساس مجتمع كامل بتاريخه بمعناه وباستمراريته، وكأنه في إشي مشترك بين الناس انكسر فجأة، حتى لو كان شخص هنا بيعيش الألم بطريقة مختلفة. خطورة هذا النوع من الحزن إنه ممكن ينعكس على مثلا تماسك المجتمع نفسه. الذاكرة المشتركة هي اللي بتربط الناس ببعض وبتعطيهم إحساس إنهم جزء من قصة واحدة. لما هاي الذاكرة بتتعرض للضرب أو التشويه، بصير في نوع من الاهتزاز بهذا الرابط، وبيبدأ اللي هو شعور الضياع الجماعي أو فقدان المعنى المشترك. وفي هاي الظروف الحرب المستمرة، وهذا التأثير بيكون أعمق لأنه المجتمع أصلاً تحت ضغط نفسي عالي. فغياب هاي الرموز المعالم اللي كانت بتمثل اللي هو نقاط تجمع للذاكرة الهوية، ممكن إنها تضعف الإحساس بالتماسك، وإنها تخلي الناس اللي أكثر عرضة للشعور بالعزلة حتى وهم داخل نفس المجتمع.
3: ولمواجهة هذه الخطورة وإفشال الهزيمة الإنسانية، كيف تتحول الرواية الشفوية والتوثيق إلى أدوات لترميم هذه التصدعات وحماية الهوية؟
4: في أدوات مهمة بتساعد على الترميم النفسي، وأهمها الرواية الشفوية والتوثيق والحديث عن الأماكن اللي انهدت أو إنها تغيرت. فهنا السرد مش مجرد نقل ذكريات أو أحداث، هي عملية أعمق من هيك، هدفها إنها تعيد بناء المعنى. لما الإنسان يحكي عن تجربته أو عن المكان، هو فعلياً بيساعد نفسه إنه يرتب الفوضى الداخلية اللي جواته، ويحول هذا الألم من شعور مبعثر وتقيل إله إلى إشي إنه يكون مفهومه واضح. لما الناس تحكي عن الأماكن اللي فقدوها أو عاشوها، كأنهم بيرجعوها للحياة بشكل رمزي داخل الذاكرة، وهذا الحكي بيثبت إنه هاي الأماكن كانت موجودة إلها قيمة ومعنى، مش إنه ممكن تنمحى من وعي الناس حتى لو تغير الواقع على الأرض. وكمان هذا النوع من التعبير بيساعد على تخفيف الإحساس بالعجز، لأنه بيحول الإنسان من حالة صمت وانكسار داخلي إلى حالة إنه يشارك فيها ويتواصل مع الناس الثانية. ومع الوقت هذا الإشي بيساهم في حماية الهوية الجماعية من إنه التفكك، وبيخلي الذاكرة المشتركة تظل حية ومستمرة رغم كل الظروف.
3: وبالحديث عن حماية الهوية، كيف نبني في وعي أطفال غزة رابطاً نفسياً متيناً مع معالم هدمت ولم يروها لحمايتهم من التشويه مستقبلاً؟
4: الأطفال اللي كبروا وسط الحرب والركام كتير ما أتيحت لهم الفرصة إنهم يشوفوا هاي المعالم التاريخية والدينية اللي كانت جزء من ذاكرة المجتمع. وهنا بيجي دور الأسرة، المدرسة، حتى المؤسسات الثقافية في إنها تنقل هاي الذاكرة للأجيال الجديدة. وكمان بنحكي إنه في علم النفس النمائي، هوية الطفل ما بتتشكل فقط من الأشياء اللي عاشها بنفسه، وإنما كمان إنه من القصص اللي بيسمعها والصور اللي بيشوفها، حتى الروايات اللي بتنقلها العيلة والمجتمع. لهيك لما بنحكي للأطفال عن هاي المعالم ونورجيهم صورها ونحكي كيف كانت تمثل الناس، إحنا بنبني عندهم ارتباطاً نفسياً ومعرفياً فيها حتى لو ما شافوها على أرض الواقع. وهذا الارتباط مهم جداً، لأنه بعزز شعور الطفل بالانتماء لهويته ولتاريخه، وبيخلي إنه يدرك إنه هاي الأماكن جزء من قصته وقصة شعبه. ومن الناحية النفسية هذا بيساعد على بناء هوية أكثر تماسكاً، وبيحصن الأطفال من أي محاولات لتشويه وعيهم أو إقناعهم إنه هاي التاريخ أو هاي المعالم ما كانت موجودة أو ما إلها قيمة.
3: جزيل الشكر لك يا الأخصائية النفسية الأستاذة هنادي الدنف على هذه المشاركة القيمة.
4: أحب أتشكرك أستاذة دانيا على الاستضافة، وبشكر إذاعة صوت فلسطين ما وراء الركام على إنها أتاحت هاي الفرصة إني أحكي عن هذا الموضوع المهم، وكل الشكر لكم. تحياتي.
3: وفي ختام هذه الحلقة نخرج بحقيقة راسخة، وهي أن سياسة المحو المكاني قد تنجح في إزالة حجر أثري أو هدم مئذنة تاريخية أو طمس زقاق عتيق، لكنها تقف عاجزة تماماً أمام هدم المكان المحفور في الوجدان الحي والذاكرة التي لا تموت. إن محاولة تجريد الإنسان في غزة من معالمه الروحية والتاريخية هي محاولة بائسة لجعله مجرداً من ماضيه ومحروماً من هويته. فالذاكرة الجماعية عصية على الفناء، بل إن هذا الحنين والارتباط الوثيق بالأرض يتحول في علم النفس إلى طاقة صمود جبارة ومقاومة أصيلة للبقاء، تجعل الأماكن التي تحولت إلى ركام تعاد صياغتها كرموز مقدسة في وعي وعقول الأجيال القادمة، لتبقى الحكاية حية ومستمرة. شكراً لكم على الإصغاء لما وراء الصوت، لما وراء الركام. كنت معكم في الإعداد والتقديم دانيال يوسف، وفي الهندسة الإذاعية الزميل المهندس محمد سباني. نلقاكم في حلقة قادمة نحمل فيها صوت الناس من بين الركام إلى آذان العالم. في أمان الله.
5: سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه. سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

إصابات إثر قصف الاحتلال مواطنين بقطاع غزة، وإصابات بالرصاص الحي والاختناق خلال اقتحام المغير في رام الله. الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على المستوطنات. إلى التفاصيل. أصيب عدد من المواطنين بجروح إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحته صوبهم في مناطق عدة بقطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بأن 3 مواطنين أصيبوا إثر استهداف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي. مشفى كمال عدوان شمال القطاع ما أدى لإصابة 3 من العاملين في قسم الحراسة، كما أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلق الطيران المسير النار تجاه المنازل شرق حي التفاح بمدينة غزة. وكانت مصادر طبية أعلنت استشهاد 6 مواطنين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة. وجدد جيش الاحتلال اليوم قصف مباني سكنية شرق مدينة غزة. في الضفة الغربية أفرجت قوات الاحتلال عن خطيب المسجد الأقصى المبارك المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين بعد تسليمه قرارا بالإبعاد عن الأقصى مدة أسبوع. وكان الاحتلال اعتقل اليوم المفتي عقب انتهاء خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة. في رام الله أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال والعشرات بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله، كما أصيب آخرون بردود وجروح عقب اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح خلال مداهمتهم منزلا. وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا أن مستوطنين هاجموا منزلا في القرية قبل أن تداهمه قوات الاحتلال وتعتدي على كل من فيه بالضرب المبرح. في الخليل أصيب عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال بردود واختناق جراء اعتداء مستوطنين على منطقة حوارة الشرقية جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال الهجوم. في نابلس اقتحم مستوطنون منطقتي النصرية والبيذان شمال نابلس تحت ذريعة تنظيم مسارات استعمارية فيها، وذلك ضمن حملة الاستعمار البيئي. كما هجم مستوطنون غرفا زراعية بين بلدتي أوسرين وبيت جنوب نابلس، واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من محافظة بيت لحم، أحدهما رئيس بلدية جناتة شرق المحافظة بعد دهم منزليهما وتفتيشهما. يدرس الاتحاد الأوروبي سلسلة من الخطوات المحتملة لتشديد القيود على واردات البضائع من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان. وقد عممت المفوضية الأوروبية وثيقة داخلية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيتم مناقشتها اليوم من قبل السفراء قبل بحثها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل. ووفقا لمصادر دبلوماسية فقد طلبت أكثر من 20 دولة من المفوضية في حزيران الماضي تقديم خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات. استشهد لبناني وأصيب آخر اليوم في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مركبة في بلدة كفر رمان جنوب لبنان، كما أصيب مواطنان جراء قصف من مسير استهدف مركبة في النبطية جنوبا، في وقت يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بإصابة 2 جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت شاحنة نفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفر دجال في النبطية. أكدت شبكة CNN أن إدارة ترامب لا ترغب في انخراط إسرائيل بالعمليات العسكرية ضد إيران. ونقلت الشبكة عن مسؤولين إسرائيليين أن التقييم الإسرائيلي السائد هو أن ترامب لا يريد العودة إلى حرب شاملة مع إيران، وأن أقصى ما قد يفعله هو إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وفقد 6 آخرون جراء انزلاقات تربة في الفلبين نتيجة الأمطار الغزيرة المصاحبة لإعصار بافي. وذكرت وسائل الإعلام أن الإعصار سيجتاح مناطق شمال تايوان وشرقها اليوم وغدا وسواحل الجزر جنوب اليابان والصين خلال الساعات 24 المقبلة. حالة الطقس: يبقى الجو غدا السبت حارا وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها حتى نهار الخميس المقبل. سيداتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها: إصابات إثر قصف الاحتلال مواطنين بقطاع غزة، وإصابات بالرصاص الحي والاختناق خلال اقتحام المغير في رام الله، الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على المستوطنات. شكرا للمتابعة، لقاؤنا الإخبارية على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضراً ليحكي للعالم قصة شعبه.

فالدفء يعمر أضلعنا ولهيب الأرض. الساعة الآن 7:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، تحية لكم. هذا موجز سابعة إصابة ثلاثة مواطنين بجروح إثر استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. الاحتلال يفرج عن المفتي محمد حسين عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة بعد تسليمه قرارا بالإبعاد عن المسجد أسبوعا. إصابة ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال والعشرات بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله. إصابة مواطنين بينهم نساء وأطفال بردود واختناق جراء اعتداء مستوطنين في حوارة شرق يطا جنوب الخليل. والاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين خلال الهجوم وإصابات قبل قليل في اعتداء مستوطنين بمسافر يطا. الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على المستوطنات بالضفة. شهيد ومصابون إثر قصف الاحتلال مركبة في بلدة كفر رمان جنوب لبنان. مصرع 15 شخصا وفقدان 6 آخرين جراء انزلاقات تربة في الفلبين نتيجة أمطار غزيرة مصاحبة لإعصار بافي. واستمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى الخميس المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل.
1: هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، تحية لكم. هذا موجز الثامنة. إصابة 3 مواطنين بجروح إثر استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. بالخليل 9 إصابات بردود واختناق واعتقال طفل خلال هجوم قوات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين بمسافر يطا جنوب المدينة ومحاولتهم سرقة قطيع أغنام. في نابلس 2 إصابة بجروح خلال هجوم مستوطنين على أراضي المواطنين في بيت فريك شرق المدينة. في رام الله قوات الاحتلال تحتجز عددا من الشبان خلال اقتحامها قرية دير جرير شرق المدينة. الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على المستوطنات بالضفة. شهيد ومصابون إثر قصف الاحتلال مركبة في كفر رمان جنوب لبنان. جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية يتوقع عقدها الأسبوع المقبل وربما تستضيفها سويسرا. تظاهرة في طمرة في أراضي 48 تنديدا باستمرار تفشي الجريمة وتقاعس الشرطة الإسرائيلية. استمرار الأجواء الحارة حتى الخميس. هذه تحية وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: صوت فلسطين يقدم. جرح جرح لا يلتئم.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. أعزائي المستمعين، الكثير من المواطنين والنازحين والمقيمين في المحافظة الوسطى يعانون مرارة العيش، مرارة النزوح، وقلة الطعام والشراب والغذاء، وقلة مواد النظافة في هذه الأجواء الصعبة والقاسية، بالإضافة إلى عدم الأمن والأمان والخوف الذي يحيط كل مكان وكل أسرة وكل خيمة في المحافظة الوسطى. للحديث أكثر في هذا الموضوع نستضيف أبو لؤي جنينة. مرحبا أخي أبو لؤي، يعطيك العافية.
3: الله يعافيك يا رب ويسلمك. حس الواحد انه سايب كل حياته وذكرياته ورايح على المجهول. حياة صعبة جدا، يعني ما فيش فيها راحة نفسية. الناس المريض مش لاقي علاج لمرضه، طب كيف بده يعيش هذا؟ وقت ما اوصف لك مش حتقدر، ما حدش حيشعر باللي انت شاعر فيه. اللي كان معاه مبلغ من المال وجاي فيه انصرف في التنقل من غزة إلى هنا. فلازم إحنا نكون مع بعض وإيد واحدة ونرجع نعيد للبلد هذه من جديد.
2: أبو لؤي، أنت من سكان غزة ومدينة غزة قبل الحرب، والآن أنت مقيم في المحافظة الوسطى وخاصة في دير البلح. حدثنا عن رحلة النزوح وعذاب هذه الرحلة.
3: أكيد طبعا تعذب الواحد. جينا من بيوتنا، سبنا بيوتنا وسبنا أغراضنا في بيوتنا، وجينا على أساس أنه فترة مؤقتة وحنرجع تاني. قعدنا هنا في خيمة وبعدين قعدنا في بيوت وتنقلنا من مكان لمكان، بهدلة، ما فيش يعني استقرار، ما فيش أمان، فيش راحة. حاسس أنك أنت قاعد في الشارع تعتبر، في كل سبت بيتك وسبت حياتك كلها.
2: يعني عندما جاء خبر أن تترك هذا البيت قبل الحرب وتغادر إلى مكان الجنوب المحافظة الوسطى وتترك غزة، مكان سكنك، مكان إقامتك، مكان ذكرياتك، كيف كان الشعور أخي أبو لؤي؟
3: والله شعور لا يوصف من الحزن والتعب نفسيا. حس الواحد انه سايب كل حياته وذكرياته ورايح على المجهول، مش عارفين احنا حنرجع امتى، ايش بده يصير لنا. فعذاب نفسيا عذاب اكثر منه سبت مكان.
2: نعم. وتوجهت الى المحافظه الوسطى دير البلح. نعم. كيف يعني تمارس حياتك في خيمه بسيطه صغيره فيها عدد انفار لا يقل عن 7 انفار او 6 انفار؟ صف لنا هذه الحياه.
3: والله حياه مؤلمه. كفايه انك انت مش عارف تنام سواء في البرد او في الشتاء، في الصيف حر شديد جدا، خيام لا تبيد. واحده ثانيا بدك الأكل والشرب ومصاريف.

0: تعب نفسي أكثر معاناة معاناة معاناة. الناس كلها في معاناة في ضنك. أنت ما بتشعر، ما حدا شاعر بالمعاناة اللي قد ما هو صاحب الشغلة. وقد ما أوصف لك مش حتقدر، ما حدش حيشعر باللي أنت شاعر فيه.
1: أكيد أخو رأي، يعني من معاناة إلى معاناة ومن أزمة إلى أزمة، لكن في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية والمؤلمة، يعني مر عليك الكثير من الأحداث والمواقف الصادمة خلال هذه الفترة، حدثنا عن هذه الأحداث والمواقف.
0: طبعا أكيد شفت الإبادة اللي احنا عايشين فيها، شو الجسس. أنت تكون جنبك في خيمة ولا اللي بعدك في بيت، بيت ولا في خيمة في الشارع، وانت ماشي تلاقي جسد من الطائرة أفلش لا أفلشر. هذه نفسيا تعبتنا، انك انت بشر وكان جنبك واحد راح، كنت ماشي بس انت في ثواني صاروخ نزل عليهم راح. طب كيف بده يكون نفسيه البني ادم؟ يعني شو غير صعب، صعب الواحد يتكلم بجد، صعبه امور صعبه، لانه الناس اللي عانت واحنا عانينا من وضع ماساوي جدا، ما حدا شاعر فيه، ما حدا شاعر، العالم كله في وادي واحنا في وادي.
1: يعني كانت هذه الأيام الماضية خلال فترة الحرب الكثير من المشاهد والمناظر المؤلمة، مصابين، شهداء، جثث أطفال.
0: أطفال أطفال، يعني طفل مايله في مايله بس عايز فرحان في الشارع، وتيجي صاروخ وطيروه. طيب ليش؟ إيش دخلوا هذا؟ إيش ذنبوا هذا؟
1: خلال هذه الفترة الماضية، فترة النزوح، بالإضافة إلى هذه الأحداث التي استمعت عنها أو شاهدتها بأم عينيك، المناظر الصعبة والقاسية، يعني في ظل نقص المواد الغذائية والمواد التموينية، كيف يمارس الناس والمواطن يومه في هذه الخيمة؟
0: طبعا الناس في معاناة، لا أكل ولا مصاريف، يعني مؤاخذة بالكلمة اللي كان معاه مبلغ من المال وجاي فيه انصرف في التنقل من غزة إلى هنا، صرفوا مواصلات، والناس مش لقى الأكل، تروح تشتري خضرة مش قادر تجيبها، ابنك بده موزة مش قادر تجيب له، بدك منظفات، أسعار خيالية صارت. كفاية احنا في حرب والتجار والحرب التجار، هذه حاجة تعاني.
1: إضافة إلى العلاجات غير متوفرة،
0: غير متوفرة، ما فيش. تروح على المستشفى، أنا بدي أكمون مش لاقي، تروح على الوكالة بدك حبوب الضغط مش لاقي، بيقولك مش موجود، لأن ما دخلناش ده مواد، ما دخلناش علاج. طب اللي عنده ضغط ولا عنده سكر منو بدي يصرف؟ منو بدي يجيب علاج إذا كان ما فيش في المستشفيات الحكومية؟ لأنه روا فيهاش. أنا بروح على الوكالة بقولك ما عنديش والله.
1: يعني أكيد يعني المراكز الطبية خالية من مضمونها، لا يوجد فيها أبسط مقومات العلاج.
0: أكيد أكيد ما فيش، وين بتروح؟ يعني المريض مش لاقي علاج لمرضه، طب كيف بده يعيش هذا؟ اللي جعان واللي ما حوش فلوس كيف بده ياكل ويشرب؟ كيف بده ياكل اولاده؟ الحياه صارت صعبه، وصارت عندنا هنا من دواعي الحرب سرقات، السرقه والحاجات هذه، ما هي ما كانش منتشره في مجتمعنا، ظهرت ليش في المجتمع؟ لأنه مش قادر يوفر لابنه لقمة، بحلل إنه يجيب له إيش رغيف عيش. طب إجت فترة إنك كيس طحين مش قادر تشتريه، وصل 2500 شيكل كيس طحين، 2500 شيكل مين بده يشتريه؟ وصلت مش لاقي أنت كيس بصل، وصلت بأسعار خيالية. طب هذا كله لصالح مين؟
1: بالإضافة لا يوجد وقود غاز، غاز غير متوفر،
0: كانوا يجروا يلملموا الكراتين من الشارع ويلملموا البلاستيك والحاجات عشان يولعوا خيام، يولعوا نار يسوي كاسة شاي عليها، السكر فش يشرب شاي بدون سكر. يعني حياة صعبة صعبة صعبة، إيش أوصف لك؟ أقول لك صعبة صعبة كانت.
1: يعني هذه يعني حياة الخيمة يعني
0: مش حياة،
1: مش حياة إطلاقا، ولا يوجد فيها أبسط مقومات الحياة.
0: يعني أقول لك حاجة، أنت عايش في خيمة بدك تدخل دورة مية، كيف دورة المية صعبة؟ ما فيش مكان، تروح من مكان لمكان عشان تدخل مسجد، ولا يكون بعض الناس، مش كل الناس يعني عندها ثقافة.
1: الآن انتشرت الأوبئة والأمراض والحشرات،
0: يا عم انتشرت هذا، انت لقيت الحكة اللي في الجسم هذه والصراصير والحاجات هذه من وين طلعت؟ من عندهم النظافة، فيش مواد نظافة، فيش مواد نظافة.
1: نعم
0: يعني بدك تجي

0: أبسط حاجة الديتول موجود؟ مش مشفتوش. ولو لقيته هتلاقيه بالأسعار خيالية 300 شيكل. عشان إيش؟
1: نعم نعم.
0: عشان ليش؟ اللي حقه 10 شيكل تأخذ 300 شيكل.
1: هل هذه الحياة أثرت على الحالة النفسية عند الناس والنازحين أكيد. والمواطنين؟
0: أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد. أقول لك إيش ما يكون، ما تقوليش في واحد ما فيش تأثر نفسيا من الحرب هذه. فيش بني آدم ما تأثرش. إيش بقولك؟ تأثر من جميع النواحي، ماديا تأثر، صحيا نفسيا تأثر. اللهم صل على سيدنا محمد. حتى في الأسرة الواحدة صاروا متأثرين.
1: نعم.
0: تلاقي الأب مش قادر يتكلم مع أهل بيته. ليش؟ لأنه مخنوق. الطفل والولد مخنوق من مش عارف بتصير يفتش له في بلاد الشارع، بتضرب، بتقاتل مع أخته، بتقاتل مع أخوه، بتقاتل مع أبوه، بتقاتل مع أمه، لأنه مخنوق. كل هذا مش هذا كله من نتائج الحرب اللي احنا عايشينها.
1: أبو لؤي، يعني ما هو المطلوب لتحسين أوضاع النازحين والمواطنين والسكان في قطاع غزة؟
0: والله مطلوب حاجات كثيرة، كثير كثير كثير كثير. أولا إن شاء الله نفك الغمة اللي احنا فيها هذه ونرجع بشر تانية، نعيد حياتنا من جديد ونوقف كأخوة، كأخوة قبل كل حاجة. إنه احنا كل هيتنا تضرروا، ما تقوليش فيش حدا ما تضررش من الحرب، لا كبير ولا صغير. نرجع للقيم اللي مبادئ الدين تبعنا، أخلاقنا الدينية، المسلمين الأقل لأخوه، قال لك الرسول المؤمن لأخوك عدد واحد، شدين بدينا مع بعض. كيف بدنا ترجع حياتنا والعودة على بيوتنا تاني، على المنطقة الشمالية كلها، نرجع لبيوتنا، نرجع لحياتنا الطبيعية، ما نرجعش احنا في مخيمات قاعدين في الشوارع، لا نرجع لبيوتنا ونستقر ونبدأ من حياة من جديد. صح كل فترة وحتعدي إن شاء الله ونرجع ونبني ونبني من جديد، نبني حياتنا من جديد، والجيل إن شاء الله يرجع ويتعلم ويصير بني أدمين ويصيروا أحسن من الجيل اللي فاتت كلها، ويوقفوا على حنا ونرجع لوطننا ونرجع لبلدنا ونعمر. وطبعا لازم تنفتح المعابر عشان ندخل كل حاجة ونسهل على حالنا. ما نقولش احنا تحت احتلال، ما فيش انه فيش انسان قادر يوصل لك حاجة. يعني انا بدي افهم المعابر هذه اللي كانت مقفلة عشان مين؟ عشان يزروا علينا وطلعونا احنا برا، وطلعونا على بعضنا، نقوي على بعضنا، نقتل بعضنا، نخرب حياتنا ببعضنا. والعالم كله، كل واحد مشغول في حاله، مش سائل فينا ولا حدا سائل عليه. فلازم احنا نكون مع بعض وايد واحدة ونرجع نبيد للبلد هذه من جديد، ونرجع نعيش من جديد، نتحمل ونعلم أولادنا كيف يتأدبوا ويتعلموا، كيف يصيروا رجال يهتمين في بلدهم، مش كل حاجة يقتال وصراخ وسرقة وبلطجة. هذا مش حياة، البلطجة هذه مش حياة.
1: شكرا أخي أبو لؤي على هذه المعلومات وعلى هذه الإيضاحات وعلى هذا الشعور والنفس الطيب من أجل البناء والأمل في المستقبل.
0: الله يبارك فيكم وإن شاء الله كده نتقابل وإحنا في أحد سمع حال من الحال اللي إحنا عايشينه، وربنا هيك يفدها ويشيلها من غمه إن شاء الله.
1: إن شاء الله أعزائي المستمعين، هناك أمل كبير لدى النازحين والمواطنين بالعودة إلى أماكن سكنهم وبفتح المعابر، آملين أن تتغير أوضاعهم وحياتهم إلى الأفضل وإلى حياة آمنة مستقرة بعيدة عن الخوف والدمار، ويأملون أيضا بالعيش بسلام وبأمن وأمان. أعزائي المستمعين، أصبحكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج جرح لا يلتئم. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية محمود مشتهى، ومن الأخراج الزميل محمد أبو صمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالح. شكرا لحسن المتابعة.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الزبادي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان جيتارتان.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: مهد الديانات المتوج بالقدس أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
3: هنا صوت فلسطين. في فلسطين أماكن عبرها العابرون ولم يدركوا سحرها. نعيد قراءة الصمت. أرضك العان، ما وراء الحكاية. برنامج أرضك العان، إعداد وتقديم حنا أفغاني. أرضك العان، ما وراء الحكاية.
4: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام في برنامج أرضك كنعان. في حلقة هذا الأسبوع سنتحدث عن برك سليمان. تعد برك سليمان الواقعة في بلدة إرطاس جنوب مدينة بيت لحم من أبرز المعالم التاريخية والأثرية في فلسطين، لما تمثله من شاهد حي على عراقة الحضارة الفلسطينية وتطور أنظمة إدارة المياه عبر العصور. وقد أطلق عليها اسم برك سليمان نسبة إلى السلطان العثماني سليمان القانوني، الذي أمر بترميم وتطوير نظام قنوات المياه التاريخي فيها. وقد لعبت هذه البرك دورا محوريا في تزويد مدينتي بيت لحم والقدس بالمياه لقرون طويلة، لتبقى اليوم إرثا وطنيا وثقافيا يجسد أهمية الحفاظ على التاريخ والهوية والسيادة الفلسطينية. ينضم إلينا عبر الهاتف من وزارة السياحة والأثار دكتور وائل حمامرة. أهلا بك معنا دكتور.
5: أهلا بك.
4: في البداية دكتور وائل، ما الذي يمنح هذا الموقع مكانته التاريخية والأثرية؟
5: هي تقع على بعد حوالي 4 كيلومتر جنوب مدينة بيت لحم، ضمن أراضي بلدة إرطاس وبالقرب من بلدة الخضر، وهي تعد من أهم المنشآت التاريخية المرتبطة بإدارة الأنظمة المائية في فلسطين، كما أنها تمثل منظومة هندسية متطورة استخدمت عبر قرون طويلة لتجميع المياه في برك ضخمة، ومن ثم نقل هذه المياه إلى مدينة القدس وبيت لحم. وكان الغاية من إنشاء هذه البرك قديما لتزويد مدينة القدس بالمياه بسبب الزيادة السكانية فيها، وهي أقيمت بداية في خلال الفترة الهندسية والرومانية، أي قبل حوالي 2000 عام من وقتنا الحالي، وارتبطت بمجموعة من القنوات المتصلة بالعشرات من الينابيع، إضافة لتجميع مياه الأمطار في فصل الشتاء، وبلغت سعتها ما يزيد عن 250,000 متر مكعب، وهذه المياه كانت جارية على مدار العام. وتعاقب استخدام البرك وترميمها وتطويرها خلال فترات تاريخية متعددة، ابتداء من الفترة الرومانية امتدادا للفترة البيزنطية والإسلامية والانتداب البريطاني والحكم الأردني، وكل فترة من هذه الفترات يوجد لها معالم ومنشآت مميزة يطول الحديث عنها، ويجب أن نتحدث أن تسمية هذه البرك برك سليمان نسبة إلى السلطان العثماني سليمان القانوني الذي قام بترميمات وإنشاءات مهمة سواء في منطقة برك سليمان أو إقامة الأنظمة المائية والمنشآت والأسبلة في مدينة القدس لتزويد الزوار للمدينة. وهذا الدرجات تطور المعرفة الهندسية والمائية والمعمارية لسكان فلسطين بتصميم المنشآت المائية. فقيمة ثلث درك في المنطقة هي درك مقطوعة بالصخر بداية وأضيفت لها جدران استنادية تتدرج بالارتفاع وارتبطت بقنوات على مسافات طويلة. تبدأ هذه القنوات من منطقة شمال الخليل بالقرب من منطقة سعير وتمر بمجموعة قنوات. وهذه القنوات توقفت في ستينات القرن الماضي وتحولت وظيفة البرك للاستخدام الزراعي خاصة سكان قرية إرطاس. وحاليا يوجد بها منتزه للاستجمام وتقام بها فعاليات ثقافية ومحلية إضافة لمشاريع سياحية وثقافية حيث يوجد هناك كثر المؤتمرات بالقرب منها.
4: استكمالا لما ذكرت دكتور، شكلت برك سليمان مصدرا رئيسيا لتزويد مدينتي بيت لحم والقدس بالمياه بفضل نظام هندسي متطور لتجميع المياه ونقلها. آلية عمل النظام المائي في برك سليمان وكيف استطاع هذا النظام أن يؤدي دوره لقرون؟
5: نعم، شكلت برك سليمان الثلاث قلب النظام المائي الذي زود مدينة القدس وبيت لحم عبر العصور. فكما ذكرنا سابقا هي تتدرج بالارتفاع من البركة العليا فالوسطى ثم السفلى، يصل عمق أكبر البرك حوالي 15 متر وهي البركة السفلى. كان جزء من نظامها يقوم على الاستفادة وتجميع المياه الموجودة من الينابيع المحيطة كعين طالح وعين القلعة وعين الفروجة الواقعة في القسم الجنوبي إضافة إلى بركة عطان. وكما أنها ارتبطت بقناتين إلى المنطقة الجنوبية، القناة الأولى والأقدم هي قناة العروب التي تبدأ من منطقة العروب ثم بركة العروب وتمتد بطريقة متعرجة تشرف على منطقة الغور، تسير بطول حوالي 39 كيلو متر إضافة إلى قناة أخرى هي قناة وادي البيار طولها حوالي 5 كيلو متر. وهذه القنوات كانت تصب في برك سليمان ثم تمتد بعد برك سليمان عبر قناتين بنيت خلال الفترة الرومانية تسمى إحداها القناة السفلى والقناة الأخرى هي القناة العليا، وكانت أيضا قناة ثالثة تسير أيضا باتجاه موقع آخر هو قلعة جبل الفردوس أو الموقع الهيروديوم. وربما أن هذه البركة كانت بالأصل مقالع للحجارة ثم وقفت لتجميع المياه وبنيت جدران لها سواء في مناطق الصخر الضعيف أو قسمها العلوي. قطع صخر البرك بتدرج وخاصة البركة الوسطى والسفلية وذلك لتسهيل أعمال الحفر وقطع الصخر فيها. واحتوت أيضا هذا البرك على أدراج مكنت الأشخاص من الوصول للمياه المتجمعة بها ورممت في مناسبات وفترات عدة ويظهر ذلك من خلال حصارتها وجدرانها والدعامات الموجودة على جدرانها. وهذه البركة العلوية والسفلى تعود للفترة الرومانية بينما يختلف المؤرخون والأثريون حول تاريخ البركة الثالثة. يعتقد البعض أن وهم أقلة أنها تعود للفترة الرومانية بينما يجمع معظم المؤرخون أنها تعود للفترة المملوكية مع بعض الترميمات الواسعة خلال الفترة العثمانية في فترة حكم السلطان سليمان القانوني الذي سمي النظام جميعه على اسمه كما بنيت أيضا قلعة مراد الرابع خلال بداية القرن السابع عشر الميلادي بالقرب من هذه البرك بهدف حماية النظام المائي في المنطقة وحماية الطريق التجاري الذي كان يربط بين القدس والخليل وهو أيضا طريق الحج الذي كان يسير به الحجاج من منطقة بلاد الشام وفلسطين باتجاه مكة.
4: دكتور في ظل تصاعد مخططات الاحتلال الرامية إلى الاستيلاء على برك سليمان وربطها بالمشاريع الاستعمارية المحيطة لتغيير الطابع التاريخي والجغرافي وطمس هويته الفلسطينية، الانتهاكات التي تتعرض لها برك سليمان؟
5: في الآونة الأخيرة تتعرض برك سليمان لسلسلة من الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على الرغم من أن هذا الموقع السياحي والأثري المهم هو يقع ضمن تصنيف المنطقة ألف الخاضعة بالأصل إلى صلاحيات دولة فلسطين والفلسطينيون والسكان المحليون، ذلك وفق اتفاقية أوسلو، وإضافة إلى أن هذا الموقع هو أرض وقفية وموقع تراثي وسياحي فلسطيني، وحاليا يقوم المستوطنون وعرض المستوطنون وبعض الوزراء من الحكومة الإسرائيلية والمتطرفون برفقة جيش الاحتلال إلى زيارة الموقع والتي تؤثر على الموقع التاريخي والبيئي والثقافي. وهذه الانتهاكات تأتي تحت أهداف استيطانية من أجل توسع الاستيطاني لمستوطنة إفراط غير الشرعية

0: الفريدة من الموقع وطمس هوية الهوية التاريخية الفلسطينية وفرض روايات إسرائيلية على الموقع، وهذا عادة ما يقوم به الاحتلال من اجتزاء الفترات التاريخية والتركيز على الفترة بعينها وإهمال السياق التاريخي المتكامل في الموقع وفي المواقع الفلسطينية بشكل عام. ونحن على يقين ونعرف أن هذا الموقع بجميع معالمه وبنيته هو موقع أثري فلسطيني تواصلت في الفترات الزمنية، ولا يوجد أحقية للاحتلال بهذا الموقع. فيحاول الاحتلال دائما نظام المواقع الأثرية والسياحية لتكون تحت إشرافه وخلق بنية سياحية واقتصادية للمستوطنين. وهناك العشرات من الأمثلة الموجودة عندنا بفلسطين التي يسيطر عليها للإحتلال، مثل كما ذكرنا سابقا موقع الفرديس قلعة الفرديس أو في جبل جرزيم أو خربة سيلون المقاومة الموجودة حاليا في خربة شيلو أو في تل رميدة وغيرها من المواقع. هي سياسة احتلالية استيطانية بالاستحواذ على المواقع الفلسطينية ومقومات الاقتصاد الفلسطيني. فالاحتلال بنى مستوطنة إفراط في الجهة الجنوبية من برج سليمان وعمل على تشويه المشهد الثقافي في المنطقة وأقام مباني ومنشآت في المنطقة إضافة إلى شق الشوارع الذي دمرت هذه المعالم. وكل إجراءات الاحتلال هذه هي تخالف الاتفاقيات الدولية، سواء اتفاقية جنيف أو اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، واتفاقية 1972 بشأن حماية معالم التراث الثقافي والطبيعي الموجودة، والتي تنص أيضا على أن أي أعمال في المواقع الأثرية الواقعة تحت الاحتلال هي يجب أن تكون لمصلحة السكان الخاضعين للاحتلال وليس لمصلحة المحتل الذي يحاول أن يسيطر أو يهود المواقع الأثرية.
1: من هنا نأتي إلى الحضور الرسمي والمؤسساتي، أهمية تعزيز الحضور الرسمي والمؤسساتي لحماية هذا الإرث الوطني وأيضا دور وزارة السياحة والأثار بشكل خاص.
0: إن التواجد الفلسطينيين سواء التواجد الرسمي أو المؤسساتي أو التواجد الشعبي يعد عنصر أساسيا في حماية الموقع والمواقع الأثرية بشكل عام من التعديات التي يقوم بها الاحتلال والمستوطنون الذين يهدفوا للسيطرة والاستحواذ على التراث الثقافي الفلسطيني. لذلك يجب أن يكون هناك تعاون مشترك وشامل بين جميع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية والبلديات المجاورة كبلدية رطاش وبلدية الخضر وجميع الداعمين للشعب الفلسطيني. كما قامت وزارة السياحة والآثار وضع البرك على القائمة التمهيدية على لائحة التراث العالمي في التمهيدية في آخر تحديث لها، وهي البرك أيضا مدرجة ضمن المواقع والمطارات السياحية في فلسطين. وتم القيام بأعمال ترميم وتنقيبات سابقة في الموقع خاصة في البركة السفلى، وتعمل عادة على تسويق البرك سليمان ضمن المعارض التي تقوم بها الوزارة بالخارج، وتعمل على رفع الوعي المجتمعي بأهمية الموقع كجزء من الهوية التاريخية والثقافية لفلسطين ومنطقة بيت لحم.
1: كلمة أخيرة للمواطنين دكتور وائل لتعزيز الدور المجتمعي وأهمية تنشيط السياحة الداخلية والخارجية كونها مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.
0: أيضاً بشكرك على هذا السؤال، وبحكي إن يعني الأهل من الفلسطينيين والمستمعين على ضرورة زيارة برج سليمان للتعرف على تاريخها ومعالمها والاستمتاع بجمالها، وأن لا نتركها وحيدة أمام هجمة الاحتلال والمستوطنون الذين يهدفون للاستيلاء عليها، وندعو

0: عمل زيارات من قبل المؤسسات والمجتمع المدني والمخيمات الصيفية والعاملين بالمسارات السياحية إلى زيارتها وتسليط الضوء عليها. وهنالك ضرورة لتنظيم فعاليات ثقافية وتراثية في الموقع، سواء معارض أيام تراث، عروض تعليمية، ويكون هناك مشاركة واسعة من المدارس والجامعات وزيارات تعليمية منتظمة. كما أدعو إلى زيادة الوعي بأهمية المواقع الأثرية والسياحية من أجل الحفاظ عليها للأجيال القادمة، لأن تنشيط السياحة الداخلية والخارجية هو ليس مجرد نشاط اقتصادي فقط، بل هو فعل وطني يعزز ارتباط الناس بتاريخهم وأرضهم، ويساهم في دعم المجتمع المحلي وإبراز الهوية الثقافية.
1: شكرا لك دكتور وائل حمامرة من وزارة السياحة والأثار على هذه المعلومات والإيضاحات. تمثل برك سليمان شاهدا على التاريخ الفلسطيني العريق، ويجسد قيمة المواقع الأثرية والتراثية باعتبارها جزءا أصيلا من الهوية الوطنية، في ظل تصاعد محاولات الاحتلال للسيطرة على الموقع وطمس هويته الفلسطينية، تتواصل الجهود الوطنية لحماية هذا الإرث الحضاري وتنشيط الحركة السياحية لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، ويعزز حضور الرواية الفلسطينية للأجيال القادمة. كنت معكم في برنامج أرض كنعان، في التقديم والإعداد حلا أفغاني، في الهندسة الإذاعية عماد حمد.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

إصابات إثر قصف الاحتلال مواطنين بقطاع غزة، وإصابة بالرصاص الحي والاختناق خلال اقتحام لمغير في رام الله. الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على المستوطنات. إلى التفاصيل. أصيب عدد من المواطنين بجروح إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحة طائرته صوبهم في مناطق عدة بقطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بأن 3 من المواطنين أصيبوا إثر استهداف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مشفى كمال عدوان شمال القطاع، ما أدى لإصابة 3 من العاملين في قسم الحراسة. كما أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال شرق مخيم لبريج وسط القطاع، فيما أطلق الطيران المسير النار تجاه المنازل شرق حي التفاح بمدينة غزة. وكانت مصادر طبية أعلنت عن استشهاد 6 مواطنين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة. وجدد جيش الاحتلال اليوم قصف مباني سكنية شرق مدينة غزة. فالضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم أحياء بمدينة جنين، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء أبو ظهير والجبريات في المدينة واعتلت سطح منزل وحولته لنقطة عسكرية، كما أطلقت قنابل صوت في محيط منازل المواطنين. في نابلس أصيب مواطنان بجروح مساء اليوم بالضرب المبرح خلال هجوم مستوطنين على بلدة بيت فوريك شرق نابلس وفق الهلال الأحمر. في رام الله احتجزت قوات الاحتلال شبانا خلال اقتحام قرية دير جرير شرق المدينة. في بيت لحم اقتحم الاحتلال مساء اليوم بلدة تقوع جنوب شرق المدينة. في الخليل أصيب عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال بردود واختناق جراء اعتداء مستوطنين على منطقة حوارة شرق يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال الهجوم. أكد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن هدم المستوطنين مدرسة يانون جنوب نابلس يكشف منهجيات المشروع الاستعماري القائم على تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها الأصليين تحت وطأة الإرهاب المنظم. وأضاف فتوح أن هدم المدرسة بعد نحو 8 أشهر من التهجير القسري لسكان خربة يانون يستهدف ما تبقى من مقومات الوجود الفلسطينية. يدرس الاتحاد الأوروبي سلسلة من الخطوات المحتملة لتشديد القيود على واردات البضائع من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان. وقد عممت المفوضية الأوروبية وثيقة داخلية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيتم مناقشتها اليوم من قبل السفراء قبل بحثها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل. ووفقا لمصادر دبلوماسية فقد طلبت أكثر من 20 دولة من المفوضية في حزيران الماضي تقديم خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات. كشفت النيابة العامة والشرطة اليوم ملابسات جريمة مقتل شابة تبلغ من العمر 22 عاما عثر على جثمانها داخل منزلها يوم أمس في مدينة بيت جالة. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقاطة أن إجراءات البحث والتحري التي نفذت بإشراف النيابة العامة قادت إلى تحديد هوية المشتبه به رغم محاولته تضليل العدالة وإخفاء معالم الجريمة، وتم توقيفه تمهيدا لاستكمال الإجراءات واتخاذ المقتضى القانوني وفقا للأصول. شارك المئات من مدينة طمرة داخل أراضي عام 48 اليوم في مظاهرة غاضبة تنديدا بجريمة مقتل الشاب ياسر أبو الهيجاء 34 عاما الثلاثاء الماضي في صالون الحلاق الذي
يملكه وتنديدا بتقاعس الشرطة الإسرائيلية في معالجة ملف الجريمة المتفشية. هذا وتوجه المتظاهرون نحو مركز الشرطة في المنطقة الصناعية بالمدينة استجابة لدعوة أطلقتها بلدية طمرة واللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. استشهد لبناني وأصيب آخر اليوم في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مركبة في بلدة كفر رمان جنوب لبنان، كما أصيب مواطنا جراء قصف من مسيرة استهدفت مركبة في النبطية جنوبا، في وقت يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف النار. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بإصابة 2 جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت شاحنة نفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفر دجال في النبطية. أكدت شبكة CNN أن إدارة ترامب لا ترغب في انقراض إسرائيل بالعمليات العسكرية ضد إيران. ونقلت الشبكة عن مسؤولين إسرائيليين أن التقييم الإسرائيلي السائد هو أن ترامب لا يريد العودة إلى حرب شاملة مع إيران، وأن أقصى ما قد يفعله هو إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. ووفق موقع أكسيوس فإن جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية يتوقع عقدها الأسبوع المقبل، وربما تستضيفها سويسرا. لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وفقد 6 آخرون جراء انزلاقات تربة في الفلبين نتيجة الأمطار الغزيرة المصاحبة لإعصار بافي. وذكرت وسائل الإعلام أن الإعصار سيجتاح مناطق شمال تايوان وشرقها اليوم وغدا وسواحل الجزر جنوب اليابان والصين خلال الساعات 24 المقبلة. يستضيف ملعب لوس أنجلوس مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين إسبانيا وبلجيكا ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2026. حالة الطقس: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها نهارا حتى يوم الخميس المقبل، بحيث تكون الأجواء شديدة الحرارة. سيداتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة وهذه عنوانها: إصابة إثر قصف الاحتلال مواطنين بقطاع غزة، وإصابة بالرصاص الحي والاختناق خلال اقتحام لمغير في رام الله. الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على المستوطنات. شكرا للمتابعة لقاءنا الإخباري على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصير. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريم.
1: في غزة لا تبدأ الحكايات من بداياتها بل

0: من اللحظة التي انكسر فيها كل شيء، من حي الشجاعية حيث لم تعد للبيوت مأوى بل ذاكرة مفتوحة على الفقد، يأتينا صوت يحاول أن يبقي ما تبقى من الحياة حية. ضيفنا أب وزوج يحمل أطفاله بين ذراعيه ويحمل في قلبه ما لا يحتمل من الغياب. شاعر لم يختر أن يكتب عن الحرب بل وجد نفسه يكتب بها. فقد بيته وفقد بعضا ممن يحب ونزح إلى خيمة حيث لا شيء ثابت إلا محاولته ألا ينهار. يعمل في المجال الطبي كأنه يسعف ما يمكن إنقاذه من الأجساد، ثم يعود ليكتب لينقذ ما تبقى من روحه. في هذه الحلقة لا نبحث عن إجابات بل نوثق أثر إنسان عاش وكتب كي لا يمحى. مرحبا بكم أحبائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج حبر على الركام، مع حكاية تشبه هذا الوجع الذي نحياه. نرحب بضيفنا الشاعر المبدع حسن حرارة. مرحبا بك أستاذ حسن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير للقائمين على برنامج حبر على الركام، هذا المنبر الذي يصر على أن يمنح الكلمة للحياة وسط الركام وأن يحفظ الحكايات من الضياع. وأرجو أن تكون هذه الحلقة مساحة صادقة نشارك فيها الألم كما نشارك الأمل، ونستحضر فيها ما بقي فينا من إنسانية رغم كل ما مررنا به، حتى لا نروي فقط ما حدث بل نحاول أن نحفظ ذاكرة الإنسان وسط العاصفة. جئتكم لا بصفتي شاهدا على الألم فحسب، بل مؤمنا بأن خلف كل ركام حكاية تستحق أن تروى، وأن خلف كل خسارة قدرة على النهوض من جديد. شكرا لكم على هذه المساحة الإنسانية، وأتمنى أن تصل كلماتي إلى القلوب قبل الآذان.
0: قبل أن تقتحم الحرب تفاصيلك، كانت هناك حياة تشبهك، بيت يحتضنك، وأيام لا تخاف فيها من الغد. اليوم تبدو تلك الحياة كأنها تخص شخصا آخر. كيف كان حسن حرارة قبل هذه الحرب؟ كيف كانت حياتك كأب وزوج وشاعر في حي الشجاعية؟ ومتى شعرت للمرة الأولى أن هذا العالم الذي تعرفه بدأ يتفلت من بين يديك؟ وكيف انعكس ذلك على علاقتك بأسرتك وبدورك كأب في تلك الظروف؟
1: كان حسن حرارة قبل هذه الحرب كان إنسانا بسيطا يعيش تفاصيل الحياة الصغيرة التي تبدو اليوم أحلاما بعيدة. زوجا يجد سعادته في أسرته، وأبا يخطط لمستقبل أطفاله، وشاعرا يكتب للحياة أكثر مما يكتب للألم. كنت أرى في حي الشجاعية أكثر من مكان للسكن، كان ذاكرة وهوية وعائلة كبيرة تتقاسم الفرح والحزن. لم أكن أتخيل أن يأتي يوما أخاف فيه على بيتي أو أطفالي أو حتى على ذاكرتي. لكن الحرب لا تسألنا إن كنا مستعدين، بل تدخل حياتنا فجأة وتعيد تعريف كل شيء. أما اللحظة التي شعرت فيها بأن العالم الذي أعرفه بدأ يتفلت من بين يدي، فلم تكن لحظة واحدة، بل كانت تراكما موجعا. كل بيت يهدم، وكل وجه يغيب، وكل وداع بلا موعد للقاء كان يأخذ مني جزءا من ذلك العالم. وعندما تصبح أبا في الحرب، فإنك تخوض معركة أخرى، تحاول أن تبدو قويا أمام أطفالك، بينما تخفي خوفك وقلقك وانكسارك حتى لا ينتقل إليهم.
0: في الحرب لا نفقد أشخاصا فقط، بل نفقد أجزاء منا كانت تسكنهم، ويصبح الغياب أثقل من أن يحكى. أستاذ حسن، كيف عشت لحظة فقدك لبيتك وبعض أحبتك؟ هل كان الألم في لحظة الفقد أم فيما تلاها من تفاصيل يومية تعيدهم إليك؟ وما الذي تغير في داخلك بعد كل هذا الغياب؟
1: فقدان البيت ليس فقدان جدران وأثاث، بل فقدان عمر كامل من الذكريات. وفقدان الأحبة لا يعني أنهم غابوا فقط، بل يعني أن جزءا منك قد رحل معهم. أظن أن الألم الحقيقي لا يكون في لحظة الفقد وحدها، بل فيما بعدها، عندما تشتاق إلى الأشياء الصغيرة، إلى صوت اعتدت سماعه، إلى زاوية في البيت لم تعد موجودة، إلى أشخاص ما زلت تنتظر حضورهم رغم يقين الغياب. لقد غيرني هذا الغياب كثيرا، جعلني أكثر إدراكا لهشاشة الحياة، وأكثر تمسكا بالحب والرحمة، وأكثر إيمانا بأن الذكرى الجميلة تستطيع أن تقاوم الموت.
0: حين يجبر الإنسان على مغادرة بيته، لا يترك جدرانا فقط، بل يترك جزءا من روحه. وفي الخيمة تصبح الحياة مؤقتة والطمأنينة مؤجلة. أستاذ حسن، كيف كانت تجربة النزوح القصري عليك وعلى أسرتك؟ وكيف حاولت كأب أن تحمي أطفالك من هذا الخوف المستمر؟ وماذا كانت تمثل لك الخيمة في لياليها الطويلة؟
1: النزوح ليس انتقالا من مكان إلى آخر، بل اقتلاع من الجذور. أصعب ما في الأمر أن ترى أطفالك يفقدون شعورهم بالأمان، وأن تحاول أن تمنحهم الطمأنينة بينما أنت نفسك تبحث عنها. كنت أحاول أن أخفي خوفي، أن أصنع لهم لحظات عادية وسط كل هذا الاستثناء، قصة قبل النوم، أو ابتسامة، أو وعدا بأن القادم سيكون أفضل. أما الخيمة بالنسبة لي فقد كانت درسا قاسيا في معنى الاحتياج، لكنها كانت أيضا دليلا على قدرة الإنسان على الاستمرار رغم كل شيء. فيها تعلمت أن الوطن ليس جدرانا فقط، بل هو الأشخاص الذين نحبهم ونتمسك بهم.
0: أن تعيش في قلب الموت يوميا، تحاول إنقاذ الأجساد ثم تعود لتكتب، هو أن تحمل عالمين لا يجتمعان. لكنك لا تستطيع أن تختار أحدهما. أستاذ حسن،

0: كيف تعيش هذا التداخل بين عملك في المجال الطبي ومشاهد الألم اليومية وبين الكتابة؟ هل كانت القصيدة وسيلة نجاة أم شكلاً من أشكال المقاومة؟ وكيف تغير صوتك الشعري تحت القصف؟
1: في عملي أرى الألم وجهاً لوجه، وأحاول أن أنقذ ما يمكن إنقاذه من الأجساد، وفي الكتابة أحاول أن أنقذ ما يمكن إنقاذه من روحي. أحياناً أشعر أن القصيدة كانت وسيلة نجاة شخصية بالنسبة لي، وأحياناً أخرى أراها شكلاً من أشكال المقاومة، مقاومة النسيان ومقاومة تحويل الإنسان إلى مجرد رقم في نشرات الأخبار. الحرب غيرت صوتي الشعري، أصبحت الكلمات أكثر صدقاً وأقل تكلفاً وأكثر قرباً من الإنسان البسيط الذي يحاول أن يعيش رغم كل هذا الخراب.
0: هناك لحظات لا تكفيها الأسئلة ولا تنصفها الإجابات، لحظات لا يتكلم فيها إلا النص. الشاعر حسن حرارة، نترك لك المساحة الآن لتقرأ لنا نصا يشبهك، وبعد أن نسمعه ماذا بقي في داخلك ولم تستطع الكلمات قولها.
1: قصيدة ترثي حي الرمال الذي يقع في غزة، وأستحضر ذاكرته ومعالمه وأهله لنجعل من الركام حكاية صمود ومن الحنين وعدا بالحياة. كتبت هذا النص إبان عودتي من جنوب غزة إلى شمالها في رحلة لم تكن انتقالا بين مكانين فحسب، بل عبورا مؤلما بين ذاكرة ما زالت تنبض بالحياة وواقع أثقلته الحرب بالخراب. وبينما كنت أجوب شوارع حي الرمان وأتأمل ما أصاب معالمه وبيوته وأزقته التي احتضنت سنوات من العمر، انبثقت هذه الأبيات شاهدة على وجع المكان ووفاء لذاكرته التي لم تهزمها النكبات. أقول وأجول في وسط الرمال لعلني أجد القوافي مرشدا ودليلا، وأجول في وسط الرمال لعلني أجد القوافي مرشدا ودليلا، وأفتش الطرقات أسأل صمتها هل ترجع الماضي الجميل قليلا. أين البيوت وقد تناثر دفئها وتبعثرت بين الركام فصولا، وأرى الوجوه على الجدار حكاية وتبوح بالأحزان جيلا جيلا. أواه يا وجعي تفطر ناظري والآن يخنقني الأسى وعويلا، لا العائلات هنا كسابق عصره كي يخبز القرشل والمعمولة، والجندي المجهول أصبح غائبا في ظل حرب تقتل المجهولة، والمجمع الطبي مهد شفائنا أضحى عليلا يطلب التأهيل، وأبو السعود على السعود حكاية فهو المهندس للكنافة قيلة، وفلافل السوسي رشة زيته في حمص لا يقبل التعديل. بقي في داخل الكثير، بقي خوف الأب على أطفاله وحزن الابن على من فقدهم وحنين الإنسان إلى بيته الأول. بقيت أشياء لا تستطيع اللغة أن تحتويها كلها، لكنني ما زلت أؤمن أن الكتابة ليست وصفا للألم فقط، بل محاولة للحفاظ على إنسانيتنا حتى ونحن نعبر أكثر الأزمنة قسوة ودراوة وشراسة.
0: لا يكتب الشاعر قصيدته بل يكتب أثره كي لا يمحى. حسن حرارة لم يكن مجرد صوت يروي، بل إنسانا حمل بيته في ذاكرته وأطفاله في قلبه، ومضى ليكتب رغم كل شيء. هنا حبر على الركام، حيث لا نبحث عن الحكايات بل نوثق الشهادات كما عاشت في أصحابها. شكرا للشاعر حسن حرارة، وشكرا لمستمعين الأحبة على حسن المتابعة والمحبة. إلى لقاء جديد في حلقة جديدة من برنامج حبر على الركام. كنت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي، رافقنا من الهندسة الإذاعية محمد صلاح. حبر على الركام من وجع لا يروى إلا إذا كتب.
2: كنتم مع حبر على الركام، إخراج محمد أبو سمرة.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين، هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان، هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

وهنا صوت فلسطين، تحية لكم في هذا الموجز الإخباري. إصابة 3 مواطنين بجروح إثر استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. في الخليل 9 إصابات بردود واختناق واعتقال طفل خلال هجوم قوات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين بمسافة يطا جنوب المدينة، ومواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سعير. في نابلس 2 إصابة بجروح خلال هجوم مستوطنين على أراضي المواطنين في بيت فريك شرق المدينة. أوتشا تقول إن استمرار العدوان الإسرائيلي على مخيمات الضفة أدى لتهجير مزيد من الفلسطينيين وتفاقم مخاطر الحماية. الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على المستوطنات بالضفة. شهيد ومصابون إثر قصف الاحتلال مركبة في بلدة كفر رمان جنوب لبنان. جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية يتوقع عقدها الأسبوع المقبل، ربما تستضيفها سويسرا. وفي غرب إيران اندلاع حريق في مصفات تكرير وبتروكيماويات بمحافظة لارستان. وأجواء شديدة الحرارة حتى الخميس المقبل. لكم تحية ودمتم بخير دائما سيداتي سادتي.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
1: يا وطني، يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. أصيب عدد من المواطنين بجروح إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي نيران طائرته صوبهم في مناطق عدة بقطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بأن 3 مواطنين أصيبوا إثر استهداف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مشفى كمال عدوان شمال القطاع، ما أدى لإصابة 3 من العاملين في قسم الحراسة. فالضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم أحياء بمدينة جنين في نابلس. أصيب مواطنان بجروح مساء اليوم بالضرب المبرح خلال هجوم مستوطنين على بلدة بيت فوريك شرق نابلس وفق الهلال الأحمر. في رام الله احتجزت قوات الاحتلال شبانا خلال اقتحام قرية دير جرير شرق المدينة. في بيت لحم اقتحم الاحتلال مساء اليوم بلدة تقوع جنوب شرق المدينة. يدرس الاتحاد الأوروبي سلسلة خطوات محتملة لتشديد القيود على واردات بضائع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس وهضبة الجولان. وقد عممت المفوضية الأوروبية وثيقة داخلية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشتها بين السفراء اليوم قبل بحثها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل. شارك المئات من مدينة طمرة داخل أراضي عام 48 اليوم في مظاهرة غاضبة تنديدا بجريمة مقتل الشاب ياسر أبو الهيجاء 34 عاما الثلاثاء الماضي في صالون الحلاقة الذي يملكه، وتنديدا بتقاعس الشرطة الإسرائيلية في معالجة ملف الجريمة المتفشية. استشهد لبناني وأصيب آخر اليوم في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مركبة في بلدة كفر رمان جنوب لبنان. كما أصيب مواطنا جراء قصف من مسيرة استهدف مركبة في النبطية جنوبا في وقت يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. أكدت شبكة CNN أن إدارة ترامب لا ترغب في انخراط إسرائيل بالعمليات العسكرية ضد إيران. ونقلت الشبكة عن مسؤولين إسرائيليين أن التقييم الإسرائيلي السائد هو أن ترامب لا يريد العودة إلى حرب شاملة مع إيران، وأن أقصى ما قد يفعله هو إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. ووفق موقع أكسيوس فإن جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية يتوقع عقدها الأسبوع المقبل وربما تستضيفها سويسرا. حالة الطقس: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها نهارا حتى يوم الخميس المقبل بحيث تكون الأجواء شديدة الحرارة. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
2: هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

إصابات إثر قصف الاحتلال مواطنين بقطاع غزة. الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على المستوطنات. والاحتلال يتوغل بريفي درعا والقنيطرة جنوب غرب سوريا. إلى التفاصيل. أصيب عدد من المواطنين بجروح إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي نيران طائراته صوبهم في مناطق عدة بقطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن 3 مواطنين أصيبوا إثر استهداف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مشفى كمال عدوان شمال القطاع، ما أدى لإصابة 3 من العاملين في قسم الحراسة. كما أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلق الطيران المسير النار تجاه المنازل شرق حي التفاح في مدينة غزة. فالضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس أحياء بمدينة جنين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء أبو ظهير والجبريات في المدينة واعتلت سطح منزل وحولته لنقطة عسكرية، كما أطلقت قنابل صوت في محيط منازل المواطنين. في نابلس أصيب مواطنان بجروح مساء أمس بالضرب المبرح خلال هجوم مستوطنين على بلدة بيت فوريك شرق نابلس وفق الهلال الأحمر. في رام الله احتجزت قوات الاحتلال شبانا خلال اقتحام قرية دير جرير شرق المدينة. في بيت لحم اقتحم الاحتلال مساء أمس بلدة تقوع جنوب شرق المدينة. يدرس الاتحاد الأوروبي سلسلة خطوات محتملة لتشديد القيود على واردات بضائع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس وهضبة الجولان. وقد عممت المفوضية الأوروبية وثيقة داخلية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمت مناقشتها بين السفراء لبحثها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل. شارك المئات من مدينة طمرة داخل أراضي عام 48 في مظاهرة غاضبة تنديدا بجريمة مقتل الشاب ياسر أبو الهيجاء 34 عاما الثلاثاء الماضي في صالون الحلاقة الذي يملكه، وتنديدا بتقاعس الشرطة الإسرائيلية في معالجة ملف الجريمة المتفشية. في سوريا توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريفي

محافظتي درعا والقنيطرة جنوب غرب البلاد. قالت وكالة الأنباء السورية سانا إن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت على الطريق الواصل بين قريتي سيسون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربية. وكانت قوات الاحتلال توغلت خلال الساعات 24 الأخيرة في قرية العشي بريف القنيطرة الجنوبية وفتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل أن تنسحب. كما توغلت قوات الاحتلال في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي وأقامت حاجزا مؤقتا عند مدخلها. في لبنان استشهد مواطن وأصيب آخر يوم أمس في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مركبة في بلدة كفر رمان جنوب البلاد، كما أصيب مواطنان جراء قصف من مسيرة استهدف مركبة في النبطية جنوبا، في وقت يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. أكدت شبكة CNN أن إدارة ترامب لا ترغب في انخراط إسرائيل بالعمليات العسكرية ضد إيران. ونقلت الشبكة عن مسؤولين إسرائيليين أن التقييم الإسرائيلي السائد هو أن ترامب لا يريد العودة إلى حرب شاملة مع إيران، وأن أقصى ما قد يفعله هو إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. ووفق موقع أكسيوس فإن جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية يتوقع عقدها الأسبوع المقبل، وربما تستضيفها سويسرا. حالة الطقس: تواصل درجة الحرارة ارتفاعها نهارا حتى يوم الخميس المقبل، بحيث تكون الأجواء شديدة الحرارة. سيداتي وسادتي، كانت هذه خاتمة نشراتنا الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: إصابات إثر قصف الاحتلال المواطنين بقطاع غزة، الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على المستوطنات، الاحتلال يتوغل بريفي درعا والقنيطرة جنوب غرب سوريا. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين وهذه الجولة الإخبارية.
1: الجارديان البريطانية قال بيرنهام إن حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة يفرض محاسبة المسؤولين عنها، واصفا ما يجري بأنه ندبة في الضمير الجمعي، وأضاف أنه لم يعد من المقبول استمرار قتل المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال في ظل تصاعد الأدلة على وقوع جرائم حرب. وأكد بيرنهام أنه يشعر بالرعب إزاء ما شاهده وقرأه عن الدمار الذي ألحق بغزة، متعهدا بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل وقف المعاناة، ومشددا على ضرورة إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. واتهم أيضا حكومة بنيامين نتنياهو بالسعي إلى تقويض فرص حل الدولتين من خلال مواصلة العمليات العسكرية وانتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار، داعيا إلى فرض مزيد من العقوبات على المتورطين في أعمال العنف، كما وأعلن تأييده فرض قيود على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لضمان عدم استخدام الأسلحة البريطانية في العمليات العسكرية في غزة أو الضفة الغربية، إلى جانب دراسة حظر التجارة مع المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تقتصر انتقاداته على الحكومة الإسرائيلية، إذ وجه انتقادا لحكومة كير ستارمر معتبرا أن الموقف البريطاني من الحرب لم يكن بالمستوى المطلوب، وأن لندن تأخرت كثيرا في المطالبة بوقف إطلاق النار. تصريحات بيرنهام تنضم إلى سلسلة من المواقف الغربية التي باتت تتحدث بصراحة أكبر عن ضرورة المحاسبة في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة، فيما تتزايد التساؤلات بشأن قدرة الضغوط الدولية على ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية

0: توقف الإبادة وتفتح باب المساءلة. لتلفزيون فلسطين دانا أحمد.
1: كشفت القناة السابعة العبرية أن أكثر من 3000 عائلة إسرائيلية سجلت أسماءها ضمن حملة استقطاب للسكن في 18 مستوطنة جديدة ستنشأ في الضفة الغربية. وبحسب القناة فإن هناك استجابة واسعة لحملة استقطاب العائلات الإسرائيلية منذ انطلاقها ضمن مخطط يهدف لزيادة عدد المستوطنين في المستوطنات المقامة بالضفة إلى 1,000,000 مستوطن. وتشمل الخطة إنشاء 8 مستوطنات بما في ذلك إعادة تأهيل المستوطنات الأربع في شمال الضفة التي تم إخلاؤها كجزء من خطة الانسحاب، وهي حومش وصنور وجنيم وكاديم، إلى جانب 14 مستوطنة جديدة إضافية سيتم إنشاؤها في نقاط استراتيجية في المنطقة. هذا ويواصل الاحتلال توسيع مستوطناته المقامة على أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية، إضافة إلى إقرار مشاريع استيطانية جديدة.
2: التوسع الاستيطاني في جنوب محافظة قلقيلية عاد ليتصدر المشهد مع استمرار البناء والتمدد في مستوطنة 2000 منشي المقامة على أراضي المواطنين. وخلال الأشهر الأخيرة تم رصد إنشاءات جديدة وشق طرق وتوسيع البنية التحتية إلى جانب تعديل مسار السياج الفاصل المحيط بالمستوطنة، ما يعني قضم مزيد من الأراضي الزراعية. وفي القرى الشرقية من المحافظة يتواصل التصعيد الاستيطاني، ففي قرية الفندق تعمل آليات الاحتلال على شق طريق جديد يلتهم أكثر من 220 دنما من أراضي قرى الفندق وجين صفوت وإمتين.
3: هذا الشارع الالتفافي بيهضم وبيسحق 218 دنم تحت الشارع، زائد بيعمل منطقة أمنية شرق الشارع وغرب الشارع بنفس المساحة، يعني 218 دنم تحت الشارع، 218 دنم غير مستفاد منها شرق الشارع، و 218 دنم غير مستفاد منها غرب الشارع. بتأثر معنا بشاركنا في هذا المصادرة اللي هو كمان جين صفوت، إلها أجزاء من الأراضي هذه بتروح فيها وجزء قليل من حجة.
2: وفي كفر قدوم يتواصل البناء لحي استيطاني جديد ضمن مستوطنة قدوميم، فيما تعمل الجرافات على توسعة مستوطنة تسوفيم وبناء وحدات جديدة على أراضي قلقيلية وجيوس والنبلياس. هذا التمدد لا يقتصر على الاستيلاء على الأرض فقط، بل يفاقم معاناة الأهالي ويهدد مصادر رزقهم الزراعية بعد منعهم من الوصول إلى مساحات واسعة من أراضيهم، ويغير واقع المنطقة لصالح المستوطنات. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية.
1: سلمت قوات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى المبارك المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين قرارا بالإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشيخ حسين عقب انتهاء خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى قبل أن تفرج عنه لاحقا وتسلمه قرار الإبعاد. نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات. وأفاد مراسلون بإصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال بردود واختناق جراء اعتداء للمستوطنين في منطقة حوارة شرق يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال الهجوم. وفي شمالي الضفة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عبارة شمالية طول كرم وداهمت عدة منازل وفتشتها بالتزامن مع اقتحام بلدة عنبتة شرقي المدينة، فيما اقتحمت تلك القوات أحياء عدة من مدينة نابلس دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما اقتحم مستوطنون منطقتي النصارية والباذان شمال نابلس وهاجموا منطقة قماص الواقعة بين بلدتي أوسرين وبيتا. في في غضون ذلك تتعرض قرية المغير شرق رام الله ومحيطها من القرى والبلدات لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، تشمل اقتحامات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على الأهالي والاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.
4: مشهد بات شبه يوميا يتعرض له أهالي بلدة المغير شمال شرقي رام الله، اقتحامات متواصلة من قبل جيش الاحتلال الذي يحاصر القرية ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة، يرافقها انتهاكات جسيمة طالت أبناء القرية ومنازلهم. فالرصاص الحي أصاب شابان، فيما أصيب العشرات بالاختناق جراء إطلاق القنابل الغازية التي تستهدف المنازل.
5: ضرب وتكسير، عدا عن العشرات اللي انصابوا في الغاز، يعني كانوا بشكل عشوائي يطلقوا النار والرصاص الحي وقنابل الغاز. من الساعة 10 بدأت، استمرت لحد الساعة 9 الصبح. حاليا الجيش طلعوا، المستوطن كمان طلع، والأوضاع يعني مش كثير هادية لأنه سكروا المدخل للرئيسي مشان محدش يقدر يدخل.
4: بالتزامن مع اقتحامات الاحتلال، تتعرض المغير والقرى والبلدات المحيطة بها لاعتداءات متواصلة من المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم. أحدثها كان في بلدة دير جرير شرق رام الله، التي تعرضت لهجوم كبير شنته ميليشيات المستوطنين عليها من 4 جهات مختلفة، بالتزامن مع إغلاق البوابة الرئيسية والاعتداء على عدد من منازل الأهالي ومركباتهم، في حين اعتدوا بالضرب على الأهالي الذين حاولوا التصدي للهجوم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات. هذه الاعتداءات تأتي بغطاء من حكومة الاحتلال التي تدعم الاستيطان وتشرعن البؤر الاستيطانية الرعوية وتجعلها ضمن سياسة الأمر الواقعي من أجل خنق وقتل الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين.
1: كما وتشهد محافظة سلفي تصاعدا كبيرا في اعتداءات المستوطنين، لا سيما إقامة البؤر الاستيطانية الرعوية التي باتت تشكل مصدر تهديد متواصل للمزارعين ومحاصيلهم.
6: في محافظة سلفيت لم تعد اعتداءات المستوطنين تقتصر على حوادث متفرقة، بل تحولت إلى واقع يومي يفرض نفسه على حياة المواطنين، خاصة مع تصاعد نشاط البؤر الاستيطانية الرعوية التي تنتشر في عدد من المناطق الزراعية والرعوية، مستهدفة المزارعين ورعاة الأغنام وممتلكاتهم.
7: في هذه الأثناء هناك عمليات تجريف واسعة في مختلف المستوطنات المقام على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت. يوم أمس كان هناك تجريف ما بين دارستا وكربان حسان وتأهيل طرق لخدمة المستوطنين في ياسوف وسكاكا، أيضا هناك أعمال تجريف واعتداءات للمستوطنين وتقطيع شجر الزيتون. الواقع في محافظة سلفيت لا يختلف كثيرا عما يجري في عموم يعني المحافظات الفلسطينية، هجمة شرسة تنفيذا لسياسات حكومة الاحتلال الممنهجة والرسمية لتحقيق استراتيجية يعني سموتريتش.
6: ففي مناطق وادي الشاعر والوجه الشامي ووادي المطوي وأطراف ياسوف وسكاكا وديرستيا وكفر الديك، يشكو المواطنون من اعتداءات متكررة تشمل ملاحقتهم أثناء عملهم في أراضيهم ومنعهم من الوصول إليها، إلى جانب الاعتداء على المركبات وتخريب الممتلكات وإطلاق المواشي داخل الحقول الزراعية في محاولات متواصلة لفرض واقع جديد على الأرض.
8: هناك حصار على ياسوف وهناك حصار على القرى الفلسطينية واعتداءات بشكل مباشر ومستمر من قبل قطعان المستوطنين وبحماية سلطات الاحتلال ويقوموا بمنع

0: وفي الأغوار الشمالية تتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق رعاة الأغنام في محاولة لتفريغ الأغوار وتهجير أهلها قصرا.
1: تتواصل اعتداءات المستوطنين بحق رعاة الأغنام في الأغوار الشمالية من خلال ملاحقتهم ومنعهم من الوصول إلى مساحات واسعة من المراعي، ما يفاقم معاناة المربين ويهدد مصدر رزقهم الرئيسي.
2: يعني نحن نشاهد ما يجري في خربة سمرة، وما طبعا يتم الآن هي عملية إذلال المواطن الفلسطيني فيها. المواطن يعيش يعني في وضع سيء جدا، لا يوجد مياه، لا يوجد أي شيء، ممنوع رعي أغنامه في تلك المنطقة، وبالتالي يعني هنالك عملية ضغط كبير على هذه الخربة التاريخية وسكنها من أجل تهجيرها والاستيلاء عليها.
1: ومع استمرار هذه الاعتداءات يشهد قطاع الثروة الحيوانية تراجعا ملحوظا في الأغوار نتيجة إغلاق المراعي وارتفاع تكاليف التربية، الأمر الذي دفع العديد من المربين إلى تقليص أعداد مواشيهم أو ترك المهنة.
3: يعني فكرة الاستيطان الإسرائيلي بشكل عام هي فكرة إحلال وسيطرة على الأرض وتهجير أصحاب الأرض الأصليين. الاستيطان الرعوي هو يعني لربما أسرع طريقة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في تهجير سكان الأرض الأصليين من خلال السيطرة على مساحة واسعة من الأراضي. هذه الأراضي تعتبر المورد الرئيسي والأساسي لمربي الثروة الحيوانية وللمزارعين الفلسطينيين.
1: ويؤكد مراقبون أن استمرار هذه السياسات يهدد مستقبل قطاع الثروة الحيوانية في الأغوار ويقوض صمود التجمعات البدوية التي تعتمد على الرعي كمصدر دخل رئيسي وسط مطالبات بتوفير الحماية للمواطنين. من الأغوار الشمالية، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
0: يعيش أهالي تجمع حلق الرمان غرب أريحة ظروفا معيشية وإنسانية صعبة في ظل العزلة التي فرضها الاستيطان وتضييقاته المستمرة، إلا أنهم ورغم كل التحديات يواصلون التشبث بأرضهم والدفاع عنها.
4: رغم الطريق الوعر الذي يشق الجبال ورغم العزلة التي فرضها الاستيطان عليهم، لا يزال سكان تجمع حلق الرمان إلى الغرب من قرية ديوك شمال محافظة أريحة يتمسكون بأرضهم في مشهد يلخص حكاية صمودهم اليومي.
5: احنا في هاي الأرض راسخين من باب عقيدة، هاي فلسطين إسلامية فلسطينية ليوم الدين بدها تظل. مهما عملوا فينا، مهما نكلوا فينا، احنا صامدين في الأرض هاي. هاي الجبال الغربية كلها يحدها من الجهة الغربية والشمالية، من الجنوب في بؤرة استيطانية، ومن الغرب بؤرة استيطانية، ومن الشمال بؤرة استيطانية، والجهة الشرقية منطقة وعرة لا يقدر واحد ينزل مشي ولا يطلع. يعني هم فاهمين ان اذا بنضايق على هالتجمع بمعيشتهم بالضرب بيهاجروا. لكن انا اقول رسالة لهم، لكل من في قلبه يفكر إن يوم من الأيام هذا التجمع إن شاء الله يخلي، إحنا ما بنخلي من هذا التجمع بإذن الله.
4: هذا التجمع الذي تقطنه 25 عائلة ويزيد عدد سكانه على 125 مواطنا أصبح محاصرا بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية، ولم يعد له منفذ إلى المدينة سوى هذا الطريق الجبلي الوعر الذي يسيطر عليه المستوطنون، والذي يزيد من معاناة السكان ويصعب وصول الخدمات الأساسية إليهم.
6: نتعرض هجمات ليلية في أي وقت، معرضين للهجمات، وعندنا أولاد صغار، وعندنا يعني عايشين في هذه المنطقة من أب، ورثنا المنطقة أبا عن جد، وعايشين فيها، كنا عايشين في أمان. بس لما بلشت الحملة علينا في هذا التجمع، شافوا أنه في بيوت قليلة هون، وبلشوا يهجموا على الناس هون، وبلشوا يهجموا على يأخذوا ينهبوا الحلال وما الحلال وما المرزهيك. طبعا برضو الشارع هو هذا الطريق عسكري، الشارع الوحيد المؤدي للتجمع. عدة مرات بيهجموا على طلاب المدارس.
4: ورغم هذا الواقع الصعب يتمسك سكان حلق الرمان بالبقاء، فكل يوم يقضيه الأهالي على أرضهم هو رسالة تؤكد أن محاولات التضييق والعزل لم تنجح في كسر إرادتهم. في تجمع حلق الرمان لا يقاس الصمود بالشعارات بل ببقاء المواطنين في أرضهم رغم كافة التضييقات. من مدينة

0: أريحة إلهام هداب، تلفزيون فلسطين.
1: بيّنت أحدث استطلاعات الرأي الإسرائيلية تصدر حزب يشار برئاسة آيزنكوت انتخابات الكنيسة الإسرائيلية، متخطيا حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
2: مع اقتراب موعد الانتخابات في دولة الاحتلال، تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية تحولا لافتا عنوانه تراجع شعبية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وصعود رئيس الأركان الأسبق جادي آيزنكوت إلى صدارة المنافسة الانتخابية لأول مرة. فوفق استطلاع رأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية، يتقدم حزب يشار برئاسة آيزنكوت بحصوله على 23 مقعدا، متجاوزا حزب الليكود الذي يتراجع إلى 22 مقعدا، فيما يواصل تحالف نفتالي بينت ويائير لابيد فقدان زخمه متراجعا إلى 15 مقعدا، في وقت تتعرض فيه ما تسمى أحزاب الوسط لضربة قاسية بعد فشل عدد منها في تجاوز نسبة الحزم. ولا يقتصر التحول على توزيع المقاعد، بل يمتد إلى خارطة المعسكرات السياسية، إذ يظهر الاستطلاع استمرار عجز معسكر نتنياهو عن تأمين أغلبية برلمانية، حيث حصل على 51 مقعدا فقط مقابل 69 مقعدا لمجمل أحزاب المعارضة، بينما تحافظ الأحزاب العربية على قوة تبلغ 11 مقعدا، ما يبقيها عاملا مؤثرا في أي معادلة سياسية مقبلة. ويعكس ذلك استمرار تآكل قدرة الائتلاف اليميني على استعادة الأغلبية، رغم محاولات نتنياهو إعادة توحيد معسكره استعدادا للانتخابات. وفي مؤشر يعزز مكانة آيزنكوت السياسية، أظهر الاستطلاع تفوقه أيضا في سؤال الملائمة لرئاسة الحكومة، إذ اعتبر 46% من الإسرائيليين أنه الأنسب لتولي المنصب، مقابل 36% فقط لنتنياهو. وتوحي هذه النتائج بأن آيزنكوت بات ينظر إليه داخل الأوساط الإسرائيلية بوصفه المنافس الأبرز لنتنياهو، مستفيدا من تراجع شعبية خصومه داخل معسكر المعارضة ومن تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة الحالية، الأمر الذي قد يعيد رسم موازين القوى السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: في لبنان استشهد شخص وأصيب آخر في غارة استهدفت مركبة في بلدة كفر رمان، كما أصيب شخصان جراء قصف شنته مسيرة إسرائيلية مستهدفة مركبة في النبطية. وشن جيش الاحتلال هجمات على عدد من بلدات جنوب لبنان، شملت حرق منازل وغارات وتمشيط بأسلحة رشاشة وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وتزامنت هذه الخروقات مع تحذير قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل من أن الوضع في جنوب البلاد هش رغم تراجع مستوى العدوان منذ أواخر حزيران الماضي، مؤكدة مواصلة تعزيز أنشطتها العملياتية لدعم الاستقرار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على مواصلة المحادثات مع إيران مع تأكيده أن وقف إطلاق النار انتهى. وأشار ترامب على منصته تروث سوشال إلى أن إيران طلبت مواصلة المباحثات وقد تمت الموافقة على ذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم أن وقف إطلاق النار انتهى. قالت شبكة CNN الأمريكية إن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وضعت مؤخرا خطة لاغتيال الرئيس ترامب في تطور يزيد من حدة التوتر بين الجانبين، بينما يتعرض اتفاق وقف إطلاق النار لضغوط متصاعدة. ونقلت الشبكة عن مصدرين مطلعين أن التحذير الإسرائيلي وصل إلى واشنطن هذا الأسبوع، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة كانت قد رصدت خلال الأسابيع الأخيرة تدفقا مستمرا لمعلومات استخباراتية بشأن خطط محتملة لاستهداف ترامب، غير أن التحذير الإسرائيلي كان جديدا ويتعلق بمخطط محدد. وقال مسؤولون أمريكيون للشبكة إن التقرير الإسرائيلي قد يكون محاولة للتأثير

0: في عملية صنع القرار داخل إدارة ترامب، في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي إمكان المضي نحو تصعيد عسكري ضد إيران. أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مسؤولين فيدراليين يتوليان إدارة وكالة معنية بضمان دقة عملية التصويت وسلامتها، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني. وذكرت صحيفة USA Today أن لجنة المساعدة الانتخابية التي تضم أعضاء من الحزبين الرئيسيين تدار عادة بواسطة مجلس مكون من 4 مفوضين، إلا أن المفوضين الاثنين اللذين رشحهما الحزب الجمهوري كانا قد استقالا في وقت سابق من هذا العام، مشيرة إلى أن المفوضين المقالين كانا قد عينا من قبل الديمقراطيين قبل أن يتلقيا رسالة بريد إلكتروني بقرار إقالتهما. وندد الديمقراطيون بهذه الخطوة حيث وصفوها بأنها غير مسؤولة وخطيرة، ويجب أن تثير قلق كل أمريكي بغض النظر عن انتمائه الحزبي. تسعة وثلاثون قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت جنوب الصين، فيما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصينية.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة جوانشي بجنوب الصين إلى 39 قتيلا، فيما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، في وقت انشغل السكان بعمليات إزالة الأنقاض والمخلفات. وتسببت الأحوال الجوية القاسية في اضطرابات واسعة في جنوب ووسط الصين هذا الأسبوع، إذ شهدت منطقة جوانشي أمطارا غزيرة وفيضانات شديدة، فيما يتجه إعصار فائق القوة نحو مقاطعات شرقية من المتوقع أن يبلغها خلال عطلة الأسبوع. وأدى تضرر سد في ليولان إلى تدفق سيول من المياه الموحلة نحو مناطق واقعة في المصب، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا على الأقل وفقدان 7 آخرين وفق وكالة أنباء الصين الجديدة. وفيما بدأ السكان عمليات إزالة الركام والمخلفات، كان الإعصار الفائق بافي يقترب من شرق الصين مصحوبا بمزيد من الأمطار.
0: قصص الحرب لا تنتهي بخروج المصابين من غزة، فبعضهم يحمل معه جراحا لا يراها الأطباء. في التقرير التالي نروي حكاية أب فقد ابنه وأصيب بجراح بالغة ليبدأ في مصر رحلة علاج لا تزال مستمرة.
2: قد تبدو الحرب بعيدة من هنا، لكن آثارها حاضرة في كل تفاصيل رحلة علاج الجريح زياد أحمد ريحان الذي نجا من الموت، ولكن لم تكن النجاة كاملة، فهو اليوم ومنذ وصوله لجمهورية مصر العربية يتنقل بين المستشفيات وغرف العمليات آملا بالنجاة والعودة القريبة لأرض الوطن. بعد استشهاد ابنه في غزة أصيب زياد ريحان بجروح بالغة كادت تودي بحياته لينقل إلى مصر، حيث يواصل رحلة علاج شاقة بين غرفة عمليات وأخرى.
3: احنا عطونا خلاء في المنطقة وخلينا طلعنا من البيت، فالولد الصغير عنده عمره 13 سنة مبكر الكورة تاعته ورجع للبيت يعني يجيب الكورة، نزلت الدار وهو فيها تقريبا، فما قدرنا نرجع إلا ثاني يوم. ثاني يوم رجعنا لقيناه مستشهد في البيت، وعودنا طلعنا على غرب غزة. أنا صابت من ضمن الاستهداف، قعدت 4 شهور في غزة. بعد 4 شهور طلع لتحويله وجيت أنا على مصر تعالج.
2: كان زياد قبل الحرب يمشي على قدميه.

0: يعمل ويعيل أسرته، واليوم تحول إصابته دون أن يقف مجددا، وتجعل كل خطوة هي حلم ينتظر أن يتحقق.
1: أنا قبل ما أصاب أنا بقى عندي بيت طبقين، وعندي مظلة فيها مزرعة 3500 صوص، وبقى عندي صوبر فيه بضاعة $50,000. هذا كله انعدم، كله راح. فإن شاء الله بنعمل العملية، وإن شاء الله بعدها بضل علينا باقي العملية.
0: وفي رحلة العلاج الشاقة لم يكن زياد وحده، فزوجته ترافقه في كل مرحلة، تسانده بين العمليات الجراحية، وتتقاسم معه ألم الإصابة ومرارة الفقد، على أمل أن يستعيد صحته وأن يجتمع مرة أخرى بمن بقي من أسرته في غزة.
2: أنا فقدت ابني الحمد لله استشهد بين ايدينا، وقدرت اني اودعه وقدرت اني احمله واحضنه، في غير من الستات كثير ما قدروا يودعوا اولادهم، والحمد لله. وراح البيت بتاعنا وقلت الحمد لله ومصدر رزقنا، قالوا لنا اخله على المناطق الايواء، المناطق الامنه، وان شاء الله. وانا متامله ان شاء الله بالله كبير انه راح يرجع ويمشي ويقف على رجله، وان شاء الله راح نرجع على غزه وهو ماشي على رجليه، ونستقبل أولادنا يستقبلونا، ونرجع لوطننا إن شاء الله، ونرجع منصرين على المرض وعلى كل شيء. وإن شاء الله هذا دائما الأمل في وجه الله والثقة بالرب إن شاء الله.
0: قد تلتئم جراح الجسد مع مرور الوقت، لكن جراح الفقد تبقى شاهدة على حرب غيرت حياة أسرة بأكملها. من القاهرة لتلفزيون فلسطين، سماح أبو سمرة.
3: احتفلت كلية غزة بتخريج الفوج 84 من طلبتها فوج العنقاء، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الطلبة في ظل استمرار العدوان.
4: وسط أجواء من الفرح وأغاني النجاح التي صدحت متوجة جهدا وعناء ومثابرة على مدار عام من التحدي بين خوف وقلق ونزوح واستهدافات متواصلة وإرادة حقيقية للتفوق والتميز بحصد نجاح علمي وأكاديمي، انطلق حفل تتويج فوج العنقاء، فوج طلبة كلية غزة من المرحلة التمهيدية حتى الثانوية العامة، برؤية إدارية مستقبلية لتطوير التعليم.
5: دائرة ما بنقدرش نسيبه يعني، وبالتالي بديت أطور كلية غزة على أعلى مستوى. يعني إحنا السنة الجاية إحنا مندرس إنجليزي وفرنسي، طبعا عربي السنة الجاية حيكون في عبري، ففي عنا فرنسي إنجليزي عبري، لأنه بعتقد أن اللغة مهمة جدا، لازم تعرف مين اللي بحاربي، لازم تعرف لغة اللي بيسبب كل هالإبادة هذه. يعني هذه مهم جدا، يعني تقدر تعرف كيف بيفكر، تقدر تعرف كيف بيتكلم.
4: احتفالات غيبها الاحتلال الإسرائيلي منذ حوالي 3 أعوام بسبب العدوان والتهجير ونزوح أجبر الطلبة وعائلاتهم على العيش في ظروف استثنائية وقاسية، إلا أنهم تمكنوا من تجاوز الصعاب كافة.
6: اليوم احنا عنا فعالية تخريج الفوج 84 من طلاب المدرسة، طبعا مدرسة كلية غزة أقدم مدرسة خاصة في قطاع غزة، استطاعت برغم الإبادة وبرغم اللي صار والحرب إنها تستمر بالتعليم. احنا عنا ما يقارب 1600 طالب وطالبة، نعتمد التعليم الوجاهي بالكامل في المدرسة. طبعا أنشطتنا كثيرة، بحمد الله استطعنا نخرج الطلاب ونوصل رسالة للعالم إنه شعب غزة وأطفال غزة بيستحقوا الحياة وبيستحقوا التعليم وبيستحقوا مستقبل أفضل. عندنا طلاب من 4 سنوات من الصف البستان لحد الثانوية العامة 12.
4: الفوج 84 فوج العنقاء، 1600 طالب وطالبة تمكنوا من تجاوز المراحل العلمية كل حسب سنته الدراسية، ليحتفوا اليوم وسط عائلاتهم ببهجة ونظرة كلها أمل بمستقبل أفضل.
3: قام فنانون فلسطينيون

0: بنحت عمل رملي على شاطئ مدينة غزة تكريما لمدرب المنتخب المصري حسام حسن وتقديرا لرسائل الدعم التي وجهها لغزة.
1: حسام حسن ضمير الإنسانية، بهذه العبارة المنحوتة على الرمال على شاطئ مدينة غزة عبر فنانون فلسطينيون عن دعمهم لمدرب المنتخب المصري لكرة القدم بعد خروج مصر من منافسات كأس العالم. وقف الفنان الفلسطيني محمد طوطح بجوار صورة لحسام حسن والمنحوتة الرملية الداعمة له قائلا إنه أراد من خلال فنه توجيه رسالة شكر للمدرب المصري.
2: اليوم من هنا من بحر قطاع غزة حبينا نوصل إليك رسالة ونقول لك كابتن حسام حسن لا ننساك أبدا، والقضية الفلسطينية لا تنساك أبدا، وأنا كجريح فلسطيني حبيت أوصل عن طريقتي الفنية هذه الرسالة.
1: كما التقط أطفال فلسطينيون صورا تذكارية بجوار صورة حسن وهم يؤدون الإشارة المناهضة للعنصرية التي قام بها خلال مباراة مصر والأرجنتين يوم الثلاثاء 7 يوليو. وكان حسن قد وجه رسائل دعم لغزة بعد رفعه العلم الفلسطيني عقب فوز مصر على أستراليا في الدورة 32 من كأس العالم. ولاقت مشاهد رفع حسن للعلم الفلسطيني وتأكيده على حق سكان غزة في العيش بحرية وكرامة صدى واسعا بين الفلسطينيين، حيث انتشرت صوره في شوارع القطاع الذي تجمع فيه أعداد غفيرة لمتابعة وتشجيع المنتخب المصري خلال مبارياته في المونديال.
0: قادت الصدفة الجيولوجي جورج حدادين لاكتشاف مغارة أثرية في محافظة مادبة في الأردن يزيد عمر الاستيطان البشري فيها على 24,000 عام، ليحولها فيما بعد إلى موقع سياحي أثري فريد.
3: مراح سلام مراح يعني المكان الواسع، سلام بكل اسم والدي. أنا اسمي جورج حدادي. يقال الصدفة حلقة من حلقات الضرورة. أنا حصل معي 3 صدف من أجل الضرورة. الضرورة كانت أن يظهر هذا المعلم التاريخي الحضاري الوحيد في العالم لا مثيل له حسب رويترز والأسوشيت بريس. أول صدفة أنه أبوي لما قسم الأرض بيننا طلعت لي أنا هاي حصت من الأرض، هاي أول صدفة. الصدفة الثانية أولاد صغار كانوا بحفروا حفرة على مدخل المغارة، فأنا جيت طلعت داخل الحفرة وجدت صخر مقصوص بزاوية قائمة. لفت انتباهي هذا الشيء لأن الطبيعة لا يمكن تقص زاوية قائمة، معناته في بشر. فأدركت إنه هاي مغارة مؤكد. اكتشفنا 4 مغار، أهم مغارة هي هاي. أول دخول للإنسان المغارة كان 25,000 قبل الميلاد. المغارة أمنت له الأمان والنار أمن له الدفء. أثر النار بنشوفه على سقف المغارة فوق، بنشوف هذا السواد اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون اللي كان يطلع من حريق الحطب. إذن هذا مؤشر أول عن العصر الحجري. المؤشر الثاني للعصر الحجري الفتحة في سقف المغارة هناك بنسميها إحنا روزنا. هل هاي السقف الروزنة تعبير عن مرحلة الانتقال من عصر الصيادين اللمامين للزراعة. في شيء اسمه قانون التراكم. قانون التراكم بحكم كافة مناحي الحياة كافة القطاعات. في هاي المغارة هنا النموذج لهاي الفكرة وتطبيقها على الأرض. مما دخل الإنسان الأول مرعوب بيبحث عن الأمان والدفء 25,000 قبل الميلاد لما اكتشف النار، وصولا إلى العصر المؤابي لما أبدعوا في تشكيل هاي المغارة واستخدموا أدوات صنعوها هم بأنفسهم. الكثير من الناس اللي بيجوا بيسألوا إنه كيف واحد بيشتغل 10 سنوات في مغارة؟ ابني دائما بظل يقول لي يا بابا الأردنيين بحفروا مغر حتى يلقوا ذهب، أنت الوحيد حفرت مغارة حتى تزل ذهب، لأنه فعليا الكلفة كانت عالية جدا، هذا ليس استثمار. يعني أنا بدي 50 سنة حتى أسترد رأس المال اللي دفعته. بس شغف، لما يصل الإنسان لمرحلة الشغف بنسى الزمان وبنسى المال وبنسى كل شيء.
0: وفي ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين: إصابات جراء قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف، وتقديرات بوجود 40 مليون طن من الأنقاض في القطاع. الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ خطوات لتشديد القيود على واردات البضائع من المستوطنات. إصابات واعتقالات جراء اعتداءات واسعة للمستوطنين وقوات الاحتلال في محافظات عدة. نتنياهو يتراجع خلف أيزنكوت في أحدث استطلاع لانتخابات الكنيست، والمعارضة تصل إلى 60 مقعدا. وصلنا لختام نشرة الحصاد، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.

نزحونا من جباليا ونزحونا من الفلاح، من منطقة لمنطقة بننزح، وين ما بنروح بنلاقي خلاء وبخطوط.

كيف احنا قاعدين في خلا وفي برا وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في عمان نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هي شايفه فوق رؤوسنا لا ظلنا عايش ولا ظلنا منيح اللي شردنا باولادنا منيح اللي عرفنا ننفذ بهالولاد الصغار والله يا بني ما في امان

إسرائيل، حطينا بوابات هون في الحارة، اتفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المنطقة لحارتين. يقول لي أنا هون عادي، خلوني مش مفتعد بعد المسكات حكم عسكري.

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبن غفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء اتفاقية الخليل، وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني تصعيدية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

في الأغوار الشمالية حيث تمتد الأراضي الزراعية على مد النظر، وحيث ارتبط الإنسان بأرضه منذ عشرات السنين، تتغير ملامح المشهد يوما بعد يوم. فالمزارعون الذين اعتادوا الانشغال بزراعة الأرض وحصاد مواسمهم باتوا اليوم يواجهون تحديات جديدة تهدد وجودهم ومصدر رزقهم. وخلال الأشهر الأخيرة تصاعدت اعتداءات عصابات المستوطنين بشكل غير مسبوق على مختلف مناطق الأغوار الشمالية من خلال الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم ومراعيهم وإقامة البؤر الاستيطانية الرعوية. وفي سهل عطوف وسهل البقيعة إلى الشرق من مدينة طوباس، وهما من أهم المناطق الزراعية في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تتزايد المخاوف بعد قرار محكمة الاحتلال السماح باستكمال شق الطريق الاستيطاني الذي يمتد عبر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، قرار يراه المواطنون والمزارعون خطوة جديدة نحو فرض مزيد من السيطرة على الأرض وتقييد الحركة والوصول إلى الحقول الزراعية، بل بدأ تدمير مساحات شاسعة من الأراضي والمحاصيل.

يعني اللي بيجري في هاي المنطقة هو تكملة للاستيلاء على باقي الأراضي. المحكمة يعني احنا في البداية لما توجهنا للمحكمة احنا عارفين لانه الهدف مش شق طريق عسكري، الهدف الاستيلاء على الأراضي. يعني احنا في حال انه تم السيطرة على هاي الأراضي ما ظلش هون منطقة سهل البكاعة كليات وتقريبا راح. يعني احنا تقريبا لا يقل عن 70% 80% من أراضي سهل البكاعة هذا بتم مصادرته. هذا الخندق إذا تم التواصل العمل فيه لمنطقة يرزة، منطقة الرأس الأحمر، منطقة كاملة هاي تقريبا راحت لصالح المستوطنات، منطقة شرق عطوف كلها راحت لصالح المستوطنات. يعني ما يجري في هاي المنطقة هو مش شق طرق ولا الهدف منه إشي أمني، الهدف منه الاستيلاء وتوسيع المستوطنات المجاورة. يعني كل المناطق هاي، كل السهل هاي مناطق زراعية فيها لا يقل عن 3000 دلم عنب، فيها لا يقل عن 3000 دلم مزروعة بالزيتون، باقي الأراضي كلياتها تزرع بالمنتجات الزراعية زي البطاطا زي البصل، يعني كل المزروعات هون في هاي المنطقة. انت بتحكي عن تقريبا لا يقل عن 3000 لأربعة آلاف عائلة بتعيش من هذا السهل. هاي العائلات كلياتها في حال تم مصادرة هاي الأراضي هذول يعني ما ظل لهم مصدر رزق. وهذا الإشي اللي بيهدف، يعني الأراضي كلياتها في حال إنها راحت وتم تكملة هذا الخندق أو هذا الشارع العسكري ما ظل الأراضي مصدر الرزق الوحيد لهاي لمنطقة عطوف وطمون وطوباس ومناطق المجاورة. العمال يعني هاي المنطقة لا يقل عن 4000 عامل يوميا بتستوعب هاي المنطقة، هذول كلياتهم راحوا، يعني هذول كلياتهم قعدوا في الدور. فيعني الموضوع هذا موضوع خطير جدا، موضوع يعني طبعا هم بيحاولوا انهم يستولوا على هاي الاراضي كلياتها، وفي النهاية الخسارة كلياتها على اصحاب الاراضي. طبعا مربي الثروه الحيوانية اللي هم بيتم الضغط عليهم من 5 شهور لست شهور على اساس انهم يرحلوا، يعني ما ظل المناطق اللي يرحلوا عليها، يعني في هذا الوقت بالذات ما ظل، يعني كل المناطق الشرقية اللي رحلوا السكان منها اجوا حطوا في المناطق الف، ما ظل حدا يقدر يسكن في مناطق ألف لأنه المناطق هاي كلياتها أصبحت فيها أصحاب المواشي اللي رحلوا من مناطق سمرة والمناطق المجاورة. ما في غير هاي المنطقة، يعني ما ظلش إشي. يعني في حال إنه تم ترحيلهم إما بده يبيع الغنم ويرحل يقعد في طمون، وإما يعني ما ظلش إشي ثاني، أو بده يظل يموت في أرضه، غير هيك ما في بديل يعني.

يعني منذ عام 67 منذ احتلت إسرائيل الضفة الغربية وخاصة منطقة الأغوار ومناطق سي، المواطن الفلسطيني يصارع ويعاني من ويلات الاحتلال ومن اعتداءات المستوطنين، وكل وسائل الضغط والترهيب استخدمت من أجل إنهاء الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة. كل الخدمات، البنى التحتية، عمليات الهدم، المصادرات، كلها يلاحق فيها الفلسطيني، ولكنه ظل متشبث وموجود في أرضه بالرغم من كل التحديات اللي مر فيها وعانى فيها من أجل إفراغه من إفراغ هاي الأرض. طبعا مطامع الاحتلال وسيطرته وتغيير الواقع التاريخي والقانوني في الأغوار واستبداله بحقائق ووقائع تخدم وتعزز الاستيطان والسيطرة الإسرائيلية على هذه المنطقة وإنهاء الوجود الفلسطيني، هذه تبذل كل المؤسسات الإسرائيلية، وهذه أطماع الاحتلال منذ عشرات السنوات، والآن تحققت في ظل الحكومة اليمينية اللي موجودة حاليا واستلمت زمام الأمور وأعطت الضوء الأخضر لكل مؤسسات الاحتلال أنها تمارس هذا الدور وتكون فيه في إنهاء الوجود الفلسطيني. والدور الأكبر اللي أخذته خاصة المستوطنين اللي أخذوا على عاتقهم وأخذوا الضوء الأخضر من الحكومة الإسرائيلية انهم مارسوا هاي الاعتداءات والانتهاكات في حق الوجود الفلسطيني، وكل التجمعات تعرضت لاعمال عنف وسرقه وتخريب وتدمير ورعب عاشته هاي التجمعات، واضطرت للرحيل من مناطقها واخلائها بسبب هاي الممارسات، واصبح مصدر رزق الفلسطيني اللي بيعتمدوا عليه اصبح يعني غير موجود. الثروه الحيوانيه حوصرت، سرقت، نهبت، حجزوها، اعتقلوها، دفعوهم غرامات، كل هاي الوسائل ما قدر الفلسطيني انه يصمد قدامها. وهذا الشيء يعني الحكومة كلها بتدعمه وبتعززه لأنه يسيطروا على هاي الأرض ويستولوا عليها. يعني ومش شيء يعني يستير راح يأثر في الواقع ويغير في اللي موجود. كل هاي الأراضي هي تم السيطرة عليها من قبل المستوطنين، تم تسييجها فعليا، مسيج عليها من قبل المستوطنين، ممنوع أي ولا أي تواجد فلسطيني موجود في هاي المناطق، فالإعلان العسكري يعني ولا شيء بالنسبة لأنه المستوطن مسيطر عليها، فهو بس بعزز شيء قانوني للمستوطن أو للحكومة إنها تستولي والسيطرة على هاي الأرض، لكن فعليا هم مسيطرين على كل شيء. كل مناطق الأغوار 99% منها حاليا مسيج عليها وهي حظائر أبقار المستوطنين، وأبقار المستوطنين ترعى ومتواجدة فيها، بينما بعض التجمعات الفلسطينية اللي ظل فيها عدد يعني قليل من العائلات محاصرة فقط داخل مساكنها، ممنوع يخرج نهائيا من خارج المسكن، واعتداءات يومية وتواجد واستفزاز من قبل المستوطنين لهاي الناس اللي موجودة في هاي المنطقة، وحرمانها من كل الخدمات. يعني حتى موضوع المياه، يعني بحاربه نقطة الماء تصل لهاي التجمعات، مصادرة المعدات الزراعية خاصة آخر فترة، إنه مصادروا الجرارات الزراعية، صارت ضرورة هاريج المياه، صادروا مركبات المواطنين وسياراتهم لأنهم حتى يضيقوا على الفلسطيني في هاي المنطقة.

يعني أطماع الاحتلال، أطماع الحكومة الإسرائيلية وأطماع المستوطنين في السيطرة وإنهاء الوجود الفلسطيني وتغيير كل المعالم الموجودة وفرض سيادة على هاي المنطقة وإنهاء الوجود الفلسطيني وإنهاء حتى حلم الدولة الفلسطينية اللي حاليا على أرض الواقع ما ظلش إشي. فقط اللي بشوفه إنه المستوطنين حطوا أعلام، حطوا تواجد للبؤر الاستيطانية في كل المواقع، يعني ما خلوش إشي نهائيا. فاللي بشوف المنطقة يعني بقول إنها منطقة يعني متغيرة كليا. يعني المالح العائلات اللي كانت متواجدة فيها تعرضت لسلسلة اعتداءات وعنف وترهيب وضرب مبرح من قبل المستوطنين وتخريب لكل الممتلكات، وخاصة المدرسة اللي كانت موجودة وتم هدمها ليلا من قبل المستوطنين وهدم كل المنشآت الموجودة. فالعائلات الموجودة يعني عاشت في رعب وصبرت وصمدت لفترة من الزمن، إلا إنه ما قدروش يتحملوا اللي موجود. آخر إشي عصابات من المستوطنين حوالي 40 مستوطن ليلي ليلي يقتحموا التجمع يعتدوا في الضرب المبرع على الناس. اضطرت الناس انها تفرغ المنطقة وتطلع منها وترحل منها، واصبح الوجود المستوطنين واعلام المستوطنين نجم داود على كل المباني وعلى كل المنشآت اللي موجودة هناك. وحاليا ولا اي حدا بيقدر يستطيع يصل للمنطقة هناك. يعني إعلاميا نسمع أنه الكل ضد أعمال المستوطنين، بس على الواقع الكل بيساعد المستوطنين، الجيش، الشرطة، الكل اللي بيكون في هذا الدور أنه يعزز المستوطن ويدعم المستوطن ويعطي المستوطن صلاحيات ويتصرف مثل ما بده المستوطن ويسيطر ويستولي ويتواجد. بينما الفلسطيني بفرضوا عليه المناطق العسكرية، بفرضوا عليه الأوامر العسكرية، المحميات الطبيعية، كل مؤسسات الاحتلال دور واحد هدفها إنهاء الوجود الفلسطيني. والمستوطن بسرح وبروح وبتجول وبتواجد وببني وين ما بده وبستولي حتى على الأراضي الخاصة. وللأسف الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والشرطة اللي هي مخولة في تطبيق القانون بتغض البصر عن المستوطن وبتعطيه يمارس الدور اللي بده إياه.

0: نشكر لفتتكم هاي، إن شاء الله أنه بساهم من خلال هذا المنبر توصيل الرسالة والصورة الواضحة على الوضع القائم في المشاريع الزراعية الموجودة في المنطقة والأضرار والتحديات اللي واجهت الشركات الزراعية في هذه المنطقة. طبعا هذه الشركات الزراعية تعد من أهم أركان سلة غذاء فلسطين. إحنا هون في المنطقة تم إصدار أوامر وضع يد، أوامر وضع اليد هاي بتحكي عن مصادرة مئات الدنومات من أراضي هاي الشركات الزراعية وعزل أكثر من 90% من الأراضي الزراعية التابعة لهاي الشركات الزراعية. طبعا إحنا هذا القرار كان يعني إحنا بالنسبة لنا هو إعدام للمسيرة الزراعية في المنطقة هاي. طبعا إحنا في المنطقة الزراعية موجودة هون، إحنا بنناشد كل جهات الاختصاص، خلينا نقول المسؤولين، مشكورين إخواننا في الارتباط في تواصل دائم معنا في إنه نوصل توصيل المياه لل الأراضي الزراعية اللي تم عزلها في الطريق الأمني اللي مراد إقامته هون، ووجود ممرات آمنة للمئات العائلات الزراعية. طبعا هاي المناطق يعتاش فيها مئات العائلات الزراعية، يعني يعتاش منها المزارع الفلسطيني عشان يقوت أبنائه وقوت يومه. أنت لما الوجود هذا الطريق الأمني يعني احنا بيعزل مناطقنا الزراعية عن المزارعين. ضرورة انه يكون في حلول واضحة، توصيل المياه، وجود ممرات آمنة للمزارعين في المنطقة المعزولة. طبعا احنا هنا في المنطقة هاي تعرضنا قبل هيك لخسائر فاتحة، خسائر كبيرة، صارت التزامات في الملايين على أصحاب المزارع الموجودة هون. بالرغم من كل هذا الحكي يعني إحنا فيش مفر ثاني، ما فيش خيار ثاني، إحنا بنيجي هون عشان نقوت أولادنا وقوت يومنا. طبعا إحنا في المنطقة هون بنحاول قدر الإمكان نحافظ على وجودنا، لأنه الموضوع أكبر من ملكية أرض، وأكبر من الموضوع مش بس موضوع ملكية أرض، الموضوع هنا في مشاريع زراعية. هاي المشاريع الزراعية تشكل أمن غذائي وهي جزء من منظومة الأمن الغذائي في المنطقة. وفي طبعا هاي المشاريع بخرج منها منتجات يتم تصديرها للأسواق المحلية وأسواق الخارجية. فإحنا إن شاء الله بنطالب إنه لفتي واهتمام في موضوع الحفاظ على الوضع الزراعي القائم في هاي المناطق اللي بده يتم عزلها، وان شاء الله يا رب انه بكون صوتنا مسموع ورسالتنا واضحة.
1: احنا بالنسبة لنا المنطقة هنا بعد الشارع الأمني هذا اللي طلعوا لنا فيه تم ضرر كبير في البنى التحتية عندنا وفي المزارع بشكل عام، يعني تقريبا أكثر من 90% من مزارعنا تم دمارها على شوفة عينكم جميعها. هنا كلياتها تم حلها، حل بيوت بلاستيكية جميعها وفيش حل ثاني. يعني طبعا أنا وغيري كثير من العاملين لدينا، يعني في كثير عندنا عائلات بتشتغل هون بالشركة، يعني مئات العائلات تنتفع من هاي الشركات الزراعية في منطقة البكيعة، كلها راح تتضرر جميعها. فاحنا بنناشد الجميع وبنناشد جميع المؤسسات انه يوقفوا معانا وقف جامدي، وقف ضروري جدا إلنا، لانه هذا الضرر على جميع العائلات خصوصا منطقة طوباس. انت عارفين منطقة طوباس سلة الغذاء الفلسطينية عندنا في طوباس، احنا هذا الضرر علينا جميعا، وان شاء الله انه الجميع بيجي يوقف معانا وبيساندنا في محنتنا وفي الصعاب اللي عندنا حاليا بنمر فيها. كمان طبعا احنا فيش عندنا مصدر رزق ثاني غير هالمزارع هاي اللي عندنا، يعني ان راحت احنا روحنا جميعا، ويعطيكم الف عافيه.

نعم، تشتد الهجمة على مناطق الأغوار الشمالية. نحن نتحدث عن حوالي 21 تجمع بدوي، عمليا بقي 7 إلى 9 تجمعات بدوية هي تحت وطأة الاحتلال. هذه التجمعات الاحتلال يسعى إلى فراغ الأرض من المواطنين، يسعى إلى خلق بيئة طاردة، وبالتالي كل عملية ترحيل وتهجير يواكبها إرهاصات كثيرة على صعيد المجتمع الفلسطيني. وبالتالي نتحدث عن ترحيل عائلات بأكملها، نتحدث عن قطع سبل الرزق، نتحدث عن إغلاق الكثير من الطرق، لا يستطيع المزارعين الوصول إلى مزارعهم، وبالتالي الأمر في الوضع في المناطق الأغوار الشمالية وضع صعب. الاحتلال يسعى إلى تكريس سياسي ممنهجي، هي قديمة حديثة، ولكن في الفترة الأخيرة اشتدت وتيرة هذه الاعتداءات. نتحدث عن تدمير خطوط مياه، نتحدث عن 12 ألف دنوم الآن هي بلا مياه في مناطق عطوف والرأس الأحمر، طبعا الفارسية وبزيك. كل هذه الاعتداءات تصب في استراتيجية واحدة للاحتلال، إفراغ الأرض من المواطنين في مناطق الأغوار الشمالية. نعم، هي منظومة إسرائيلية متكاملة، القضاء، الجيش، الشرطة، المستوطنين بقرار من الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي نعم، نتحدث عن 1042 دنوم هو الطريق العسكري اللي يبدأ من شبلي وينتهي في منطقة العقبة وتياسير، وبالتالي خلال شق هذا الطريق هناك بيوت سكنية، هناك أبار مياه، هناك بركسات لمربي المواشي، هناك الكثير من المنشآت الفلسطينية، وبالتالي سيقوموا بتدميرها. له تأثير، نتحدث عن 14 ألف فرصة عمل ستضيع من الشعب الفلسطيني نتيجة هذا الطريق العسكري. نتحدث عن 180 ألف دنوم ستكون خلف هذا الجدار، وبالتالي هناك تعقيدات حقيقية على الأرض. ما يجري في الأغوار هو صراع إرادات، الشعب الفلسطيني صامد بالرغم من كل ما يجري. الوضع صعب جدا جدا في مناطق الأغوار الشمالية، وتباص يعني شأن كل المحافظات، الاستيطان يستعر في مناطق الضفة الغربية. نحن نتحدث عن طريق رابط من مناطق الأغوار الشمالية محافظة طوباس لربط مستوطنات جنين المنوي إقامته حديثا، وبالتالي هو عمليا إذا ما قمنا بتتبع هذا خط الجدار هو تطبيق لمشروع اللون الذي طرح في السبعينات، يعني الذي يقضي بضم ثلث مساحة الضفة الغربية من بيسان شمالا إلى بيت لحم جنوبا. نعم، الإسرائيليين في استراتيجيتهم يحاولوا لخلق بيئة طاردة للسكان الفلسطينيين، المواطنين أصحاب في الأغوار الشمالية. الريف الفلسطيني المحيط بالمستوطنات هو مستهدف، وبالتالي هم سيقوموا بخنق هذه القرى الثلاثي اللي موجودة منذ سنوات في مناطق في هذه المناطق. حتى التجمعات البدوية نحن نتحدث عن مئات السنين هم موجودون أصلا، يعني قبل 67 هناك هذه التجمعات موجودة. وبالتالي الإسرائيليين يسعوا إلى خلق واقع جديد في مناطق الأغوار الشمالية، تغيير

في هذه المناطق، وبالتالي خنق المواطن الفلسطيني. نتحدث عن 180 ألف دونم ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وبالتالي هو تغيير لكل معالم الجغرافية في مناطق الأغوار الشمالية.

أولا مناطق الأغوار الشمالية لها أهمية استراتيجية أمنية وجيوسياسية، هي في الشمال مناطق الأغوار محاذية لمناطق 48، وفي الشرق هي ملاصقة أو على حدود المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي هناك استراتيجية أمنية إضافة إلى الأهمية الاقتصادية. قبل سنوات لجنة من الكنيسة من دار القانونية في الكنيسة زارت مناطق الأغوار الشمالية، وتوصيتها للكنيسة كانت والحكومات الإسرائيلية بعدم التفريط في مناطق الأغوار الشمالية. أولا المنطقة من الناحية الزراعية هي الأجواء في مناطق الأغوار الشمالية غير موجودة في بعض بقاع العالم، يعني المناخ في مناطق الأغوار الشمالية غير موجود في بعض مناطق العالم لأهميتها الزراعية، وبالتالي لها أهمية جغرافية، لها أهمية أمنية، وبالتالي هذا الإصرار على السيطرة على مناطق الأغوار الشمالية على آلاف الدنومات من هذه المناطق.

رغم كل ما تتعرض له الأغوار الشمالية من تضييق واستهداف متواصل، ما زال المزارعون يتمسكون بأرضهم باعتبارها عنوان وجودهم ومستقبل أبنائهم. فالأرض بالنسبة لهم ليست مجرد مصدر رزق، بل جزءا من الهوية والانتماء والتاريخ. الاعتداءات المتكررة التي تنفذها عصابات المستوطنين إلى جانب مشاريع الطرق والبؤر الاستيطانية التي تتوسع على حساب الأراضي الزراعية تفرض واقعا صعبا على المواطنين، وتزيد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة. لكن في المقابل يواصل الأهالي العمل في أرضهم والتمسك بحقهم في البقاء رغم كل الظروف، وفي سهل عاطوف وسهل البقيعة، حيث تتداخل الحقول الزراعية مع التهديدات اليومية. تبقى معركة الأرض مستمرة، عنوانها الصمود والثبات. فالمزارعون يدركون أن الحفاظ على هذه الأرض هو حفاظ على المستقبل، وأن الزراعة ستبقى شاهدة على ارتباط الإنسان الفلسطيني بأرضه مهما اشتدت التحديات. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بيادر.

كيف الناس اللي كحلنا في النيل الجنايب كلهم تلك مية والبطانيات والحصد والفاش والأرض وين احنا ننام وين احنا نروح وين احنا نروح من هذا الشيء تفرج علينا يا عالم انت تفرج علينا كيف مش بصير فينا

تأسست جمعية الاتحاد النسائي العربي برام الله سنة 1939، ويقال إنها تأسست سنة 1928. عندنا بعض الأدبيات بتقول سنة 1928، بس المينتس تبعت الجمعية إنه 1939. اللي أسس الجمعية هي نخبة من سيدات رام الله، وأبرزهم كانت محامية، هي لبنانية بالأصل بس متزوجة لمحامي من رام الله متين مغنم، وهي كانت إحدى النساء الرائدات في فلسطين. يعني كانت سياسية وكانت تشارك في الأحداث والمظاهرات اللي كانت تصير في فلسطين سنة 1936 وبعدها وقبلها، وقت ما كان الانتداب البريطاني على فلسطين. فكانوا يحضروا في مؤتمر بالقاهرة، كان في دعوة لمجموعة من السيدات منهم من فلسطين ومن الدول العربية، كانوا يحضروا بمؤتمر. كانت هدى شعراوي هي اللي موجودة يعني في المؤتمر اللي هو عن المرأة كان، ونصحتهم لما يرجع على بلادهم يأسسوا جمعيات خيرية. وبالفعل يعني رجعوا وأسسوا اللي هي الجمعية اللي هي جمعية الاتحاد النسائي، زي ما حكيت بالأول النخبة من سيدات مدينة رام الله في هذيك الفترة. في البدايات ما كان في مقرات يجتمعوا فيه، كانوا كل أسبوعين كل ثلاثة أسابيع كل ما يعقدوا الاجتماعات يجتمعوا في بيت واحدة من السيدات. وبعدين صار في عندهم كمان يعني شكلوا زي لجنة بالبداية، كان في سكرتيرة هي اللي كانت تدون الوقائع الجلسات. يعني احنا موجودة عندنا لحد هلأ من سنة 1939 للسبعينات، وبعد السبعينات الوقائع الجلسات موجودة لغاية الآن. فبعدين يعني ضلوا هدول السيدات يجتمعوا في البيوت وصاروا يفكروا يعملوا بنشاطات. تعرف في هذيك الفترة كانت فلسطين تحت انتداب بريطاني وكانت أوضاع الناس كتير سيئة، كانوا صاروا يفكروا إنه كيف بدنا نجند أموال ومصاري حتى إحنا نساعد الأسر المحتاجة. وبالفعل صاروا يعملوا نشاطات، صاروا يعملوا بزارات، شجعوا السيدات على التطريز وعلموهم كيف يطرزوا، وبنفس الوقت كانوا يروحوا على بيوت السيدات وعلموهم كيف ينظفوا البيوت، كيف يربوا أولادهم. ولاحقا استأجروا محلين في رام الله القديمة، ولسه المحلات لا يزال يعني موجودين معنا. اشتروا نول الخشبي اللي هو اللي بغزلوا عليه القماش، وكانوا يعلموا السيدات انه يغزلوا القماش، وكمان شروا النول العجلة هاي المدورة اللي بيسووا عليها غزل النسيج اللي كان يغزلوا كمان الصوف عليها. وصاروا يعلموا الستات ودربوهن على حتى يكون في عندهم صنعة بإيديهم. وبالإضافة للنشاطات التانية اللي كانوا يعملوها، وكانوا جندوا هاي الأموال زي ما قلت يعني وساعدوا الأسر المحتاجة. يعني كانت تقولي 20 دينار 25 دينار 30 دينار، حتى إنهم كانوا يعملوا مرات حفلات، وكانوا اللي يحضروا هاي الحفلات تعرف نساء النخبة اللي كانوا موجودين في فلسطين هذيك الفترة. صار عندهم كمان هن اتصالات بقناصل وسفراء أجانب، يعني حتى يقدروا يساعدوهم يعملوا تجنيد أموال ويساعدوا النساء في فلسطين في هذيك الفترة. كان لهم عدة لقاءات في الأربعينات والخمسينات. صار في كمان الأولاد هذول مثلا أولاد العائلات المستورة صاروا يعملوا لهم وجبات أكل يعني الظهر. بلشوا العدد ب60 ولد، بعدين وصل العدد ل200 واحد، وقعدوا فترة طويلة يعملوا لهم وجبات ساخنة 3 مرات في الأسبوع لهذول الأطفال هذول الأولاد حتى يساعدوهم ويساعدوا عيالهم. لما صارت نكبة 48 وأجا أعداد كتير من اللاجئين على مدينة رام الله، هن ساعدوا كتير اللاجئين والناس اللي أجوا ساعدوهم يعني من نواحي كتيرة، من ناحية مالية ساعدوهم بالسكن، يعني في منهم معظمهم يعني استأجروا في بيوت أهل رام الله. بعدين يعني زي ما حكينا استأجروا مقل في رام الله تحتها اللي لا يزال موجود لغاية الآن ورا بلدية رام الله المقر. هيو كان
لا يزال يعني هو مع جمعية أصدقاء المريض هذا الموقع، استأجروا هذا البيت وفكروا أنه يبلشوا يعملوا بيت للمسنين. السبب كان أنه صار في هجرة كتير من أهل رام الله في هذيك الفترة بالخمسينات والستينات لأمريكا، نتيجة الأوضاع الاقتصادية والأوضاع السياسية اللي كانت تمر فيها فلسطين وتمر فيها رام الله في هذيك الفترة. فاستأجروا البيت هذا وبلشوا عملوا بيت للمسنين. صار في هجرة من أهالي رام الله لأمريكا. الهجرة كانت أولها بالبدايات كان الرجل يهاجر ويترك عائلته مرته وولاده في رام الله، بعدين لما كان يزبط أوضاعه في أمريكا يستأجر دار ويصير عنده شغل كان يرجع يأخذ مرته وولاده ويسافروا معاه على أمريكا. مين كان يضل في رام الله؟ كان يضل أمه وأبوه الختيارية، عمته إذا عنده عمات مش متزوجات، كانوا هدول يضلوا في رام الله، وكانوا هدول يعني بدهم رعاية، يعني كانوا مسنين وكان بدهم رعاية. فمن هون اجت الفكرة انه نعمل بيت للمسنين للستات نتيجة الهجرة اللي صارت في رام الله، يعني وكانوا يتركوا كبار السن هنا. فبلشوا اول اشي يعني بلشوا بتنين شخصين نساء، يعني اولها كانوا النساء ما كانش في رجال يعني، وبعدين بلشوا ياخدوا اكتر. هلأ المكان اللي استأجروا كان يعني البيت اللي استأجروا بيت صغير، فتوجهوا لاتحاد أبناء رام الله الأمريكي في أمريكا إنه يعطوهم قطعة أرض. هلأ القطعة الأرض هذه اللي إحنا موجودين فيها المبنى اللي هي لرام الله فاونديشن، جمعية رام الله المسجلة بنى هذا المبنى في سنة 84، يعني انتهوا من بنائه، جندوا الستات يعني أموال واستطاعوا إنه يبنوا هذا المبنى اللي هو للمسنين. فكان أول ما تم افتتاحه كان للستات، صار في يعني أعداد كتيرة. أولها يعني الناس ما كانت تتقبل الفكرة إنه يي أحط أنا أمي أو أحط أختي يعني في الملجأ، كانوا يقولوا له ملجأ يعني، ولحد هلأ الناس بتقول ملجأ، مش راضيين يقتنعوا إنه جمعية وبيت للمسنين ورعاية مسنين. فلسه يعني الفكرة لسه معششة يعني في عقولهم للناس لحد هلأ، يعني مع إنه اليوم يعني صارت شوي الفكرة تتغير أكتر وأكتر نتيجة إنه العيلة صارت الكل يشتغل، يعني الأم بتشتغل، الأبو بيشتغل، الأولاد بيشتغلوا أو بروحوا على الجامعات، فبيطلعوا من البيت ما بيتركوا، ما بكونش في حدا من البيت اللي هو يدير باله على كبار السن الموجودين في البيت، إما سته أو سيده أو عمته. فنتيجة يعني الأوضاع الاقتصادية ونتيجة الظروف اللي إحنا بنعيشها صاروا يجيبوا كبارهم للبيت المسنين، يعني صاروا يقتنعوا إنه يعني لازم يكون في رعاية 24 ساعة للمسنين اللي هن يعني بهموهم. فمن هون يعني بلشت الفكرة وانبنت، افتتحوا سنة 84، صار يجي أعداد على الجمعية. سنة 2010 تم افتتاح الطابق العلوي، الطابق العلوي للرجال، يعني في عندنا رجال وهلأ وفي عندنا ستات، لأنه صار يطلبوا، صار في مطلب إنه يعني في كمان رجال كمان بيكون لحالهم في البيوت. ف يعني هلأ ما عندنا إحنا بالجمعية 28 مسن ومسنة، نرعاهم رعاية كاملة، فطور غدا عشاء حمام كل يوم، أدويتهم هو بمر يعني مش بمرش. أولها يعني أول ما بيجوا بيكونوا زي حايصين، يعني بقول لك لا إحنا بدنا نروح وبدنا هيك، بقولوا لهم أكتر هون أحسن، بيديروا بالهم عليكم، بتتسلوا يعني. فمع الوقت يعني بتعودوا، بصيروا بدهم يروحوا على دورهم، بصيروا بدهم يضلوا هون، يعني لأنه ممكن النشاطات اللي إحنا بنقوم فيها يعني بيشوفوا حالهم إنه بلشوا هون يندمجوا ويتسلوا أكتر. يعني في حالات بتلاقيها رافضة لحد هلأ إنه ما بدها يعني تضل عندنا ببيت المسنين،
فبنقول لهم يعني احنا الاهالي اللي جابوكم هن اللي بتحمل المسؤوليه، هن يجي ياخذوكم، احنا ما بنقدر نروح حدا على مسؤوليتنا. فبالتالي يعني بالاخر بيقتنعوا يعني انهم يضلوا، طالما الاهل كمان بيضلوا يروحوا ويجوا ويزوروا بيضلوا هن غير يعني، بتضل الحديه عندهم اخف يعني، انه هاي في لسه بيجوا بيسالوا عنا يعني، شايفه. اما في بعض الناس يعني من الاهالي حتى لا بوصلوا ولا بيسالوا ولا على العيد اجوا عيدوا، يعني بيكونوا حرام يستنوا يوم العيد انه راح يجوا يعيدوا علينا وما بيجوا، بيستنوا طلعت يخلص بيجوا بعد العيد. ما انا قلت لهم للي عندنا راح يجوا بعد العيد. ف يعني هذا هو الوضع الموجود يعني، وزي ما حكيت يعني نتيجه الاوضاع اللي احنا بنعيشها يعني، احنا بنقدم الخدمات أول شيء صحية ترفيهية اجتماعية، يعني عندنا برامج طول السنة يعني. تيجي هلأ طبيبة من وزارة الصحة بس كل أسبوعين مرة تيجي عندنا أسبوع، بتروح على البيرة أسبوع، فبتيجي بتفحصهم بتشوف يعني إنه وضعهم جيد. وبعدين بنفس الوقت يعني إحنا إذا بنحس إنه في حالة مثلا مريضه او شيء بنتصل بالاهل يعني، ما بنوقف. مرات في حالات بتطلبوا انك تاخذين على المستشفى، بنطلب الاسعاف بناخذهم على المستشفى وبنتصل بالاهل، بنقولهم يعني ان الموضوع كيف لاقونا في المستشفى، بضل معهم الممرضه او الممرض لحين ما يجي الاهل وبنسلمهم لاهاليهم. يعني اللي عندهم زهايمر احنا كمان في طبيب نفسي بنتعامل معه بيشتغل بوزارة الصحة، دايما بنستدعيه يعني في حالات يعني، هدول بعطوهم حبوب مهدئة حتى انه ما يضلوا يعني هايجين او ما يضلوا متوترين. في انواع من الادوية بتنعطى لهدول الناس وبضلوا هادين بضلوا رايقين يعني بناموا بالليل. اما ما بتقدر تتركي المسن يعني اذا في عنده اوضاع صعبة، خاصة إذا بيكون زهايمر شديد يعني، إنه تتركيه بهذا الوضع، لازم يكون في شيء اللي يهدي ويمتص الغضب اللي هو في جواه. إحنا في عنا خطة سنوية مع بلدية رام الله، يعني كانوا يبعثوا لنا إحدى السيدات اللي هي كانت تعملهن اليوغا هذه، فما كانوش يتفاعلوا معها يعني، قليل كانوا يتفاعلوا معها. بس كان يجي كمان واحد اللي هو يعمل زي تقولي الطاقة الإيجابية، يعمل إشي هيك بنحاس ينيمهم يعني، عنده هو طريقة وأسلوب يعني. ففي برامج إحنا بنقدمها يعني طول السنة للبرامج الترفيهية، أكثر إشي هنا بنبسطوا بالبرامج الترفيهية. تيجي عنا فرق يعني بيعملوا لهم هيصة زي ما تقولي، بنبسطوا بقوموا بصيروا يرقصوا بتفاعلوا مع الوضع يعني الموجود. هذا بصير عنا احنا تقريبا يعني على طول السنة، خاصة في وقت الأعياد لما بيكون في مناسبات مثل يوم عيد الميلاد بنعملهم حفلة كبيرة وبنوزع هدايا، يوم افطارات السنة برمضان ما شاء الله اجينا كتير افطارات، والأمن الوطني والأمن الوقائي يعني على طول كانوا يجوا، مش إنه مرة أجوا عملوا لنا وراحوا، لا كانوا تقريبا يجوا كل أسبوع مرة يعملوا لنا. البنك العربي أجا وعملوا لهم كمان حفلة بعد الإفطار، انبسطوا يعني إنه في دايما بشكل مستمر. في عنا مثلا يوم عيد الأم كمان بنعمل حفلة منيحة كبيرة، يوم المسن العالمي، يعني في هاي المناسبات إحنا يعني ما بنتخلى عنها، بنعملهم حفلات فيها وحفلة كبيرة، وبنجيب المسنين كمان اللي برا. احنا هلأ في عنا كمان نادي اسمه نادي المسن، هلأ كل يوم ثلاثة بنعمل وجبة غذائية ومنوزع على المسنين اللي قاعدين في بيوتهم، لأنه هدول يعني هن بقدر الواحد يروح ويجي بس في نفس الوقت لحالهم يعني ما فيش عندهم معيل. هذا كمان النادي اللي هو نادي المسن هذا بترعى لنا إياه الكنيسة اللوثرية في رام الله من 18 سنة، يعني له فترة طويلة، وبنحرص إنه إحنا يعني نستمر فيه، لأنه كمان إحنا بنعرف أوضاع المسنين الموجودين في البيوت يعني، بنزورهم يوم نروح مثلا نودي الوجبات نسألهم عن أوضاعهم، وفي إشي كمان بنساعدهم في أدوية
ما بيقدروا يشتروا الأدوية، فبتنشر لهم الأدوية وبنبعث لهم إياهم على بيوتهم. إحنا كمان أذكر إنه كمان في عنا برنامج مع الهلال الأحمر الفلسطيني، بيجوا الهلال الأحمر كل أسبوعين مرة بيعملوا لهم برامج تنشيطية زي ما أنت عم تحكي للأجسام، مثلا يعملوا لهم رياضة لإيديهم، بيعملوا لهم أشغال يدوية من الكرتون، هي موجود يعني كلها معلقين لهم إياه جوا، بيجيبوا الكرتون بيجيبوا مواد تانية وبيعملوا لهم أشكال مختلفة حتى هن إيش يستعملوا إيديهم. فبقعدوا يعني معهم متطوعين الهلال الأحمر وبقعدوا بيشتغلوا معهم وبيساعدوهم. كمان بيعملوا لهم جلسات تفريغ، يعني المحسن بحب يحكي، بحب يحكي عن الماضي تبعه، بحب يحكي عن كيف كان وشو كان يسوي وشو كان يشتغل. فهنا كمان بيعملوا لهم كمان جلسات تفريغ للمسنين سواء للنساء أو للرجال. فهاي إحدى يعني الشغلات يعني اللي نعملها. بس إحنا حاولنا إنه نعمل الرياضة ما تجاوبوا معنا، ما فيش تجاوب. يعني في حالات معنا أنت لو بدك تيجي تدرسي تاريخهم كلهم، اللي كانت معلمة، اللي كانت مديرة مدرسة، واحدة كانت طبيبة الله يرحمها الدكتورة ليلى بكر، لسه ما إلها شهرين متوفية. وفي عنا كمان معلمات مديرات مدارس وكلهم يعني إنه كانوا ستات في لهم وظائف وكان لهم مكانة بالمجتمع، بس الوضع يعني أو نتيجة الأمراض يعني اللي مرات بمر فيها الإنسان بتخليه إنه يوصل لبيت المسنين. يعني إحنا مشبكين مع كتير مؤسسات، أهمها بلدية رام الله. زي ما حكيت إنه بلدية رام الله في عنا خطة سنوية، خطة سنوية إنه نعمل يعملوا لنا برامج كل أسبوع، إما برامج ترفيهية أو دراما أو تفريغ نفسي. كان يجي عنا صبايا تنتين يعملوا لهم تفريغ نفسي. ففي عنا برامج طول السنة يعني إحنا وبلدية رام الله. بنفس الوقت كمان بيساعدونا من المسؤولية الاجتماعية للبلدية بمبلغ سنوي. ودائما يعني كمان إذا نطلب أي شيء، هلأ الصبح كنت أطلب من رئيس البلدية إنه بدنا يجيبوا لنا رز للجمعية، فيعني نطلب منهم ما بقولوش لا. كمان المحافظة دكتورة ليلى يعني بحب أوجه لها أنا كل احترام وكل تقدير يعني، وأشكرها كمان على المساعدات اللي بتقدمها إلنا للجمعية. يعني دائما ما بتنسى الجمعية، كل الجمعيات مش بس إحنا، بتجيب لنا مواد تموينية، بتجيب لنا عبد العيد إجت كمان جبت لنا مواد تموينية. دائما يعني في بالها إنه أي شيء بنحتاج. يعني أنا كنت أتصل فيها في الشباب أقول لهم بدنا جاج، بدنا 40 جاجة، بدنا 50 جاجة، يقولوا لي أجاكي. فما بتأخروا إنهم يساعدوا بيوت المسنين، وبتيجي بتزورنا بين الحين والآخر يعني حسب ما هي تكون فاضية. نفس الشيء مع القطاع الخاص، فمشبكين يعني مع أكثر من شخص غير الأفراد اللي بيتبرعوا بشكل يعني هن منفرد لحالهم. يعني دائما في تبرعات، إما سواء مواد عينية أو مواد نقدية، خاصة المواد التموينية. يعني إحنا مواد تموينية هذه استهلاكية، ودائما في عنا يعني أنت لما تحكي عن 45 شخص بفطروا بتغدوا بتعشوا في الجمعية، شوفي قديش عندك مواد استهلاكية بدك دائما تضل توفريها للجمعية، وهذه استهلاكية وهذه مكلفة يعني. فيعني من أهليا بدفعوا، بس لما أنت تيجي تحكي إنه في ناس إلهم زمان، فالمبلغ اللي بناخده زمان ضل زي ما هو، مش زي اللي بناخده هلأ. يعني مع إنه هلأ يعني ما بناخده كتير، بس في نفس الوقت يعني في عندك عدد من الناس ما بدفعوا مبالغ كبيرة اللي هي اللي أنت تقدر. يعني أنت هلأ المسن يمكن بدك ساعتين بالنهار، إنك خصوصا فترة الصبح لما تقضي معاه يعني ساعة اللي هو حمام والفطور والغداء والدواء، يعني بدك تحس بهذا الوقت اللي انت كمان بتقضيه مع المسنين. عندنا 5 ممرضين شباب
وفي عنا هون ممرضة وفي عنا طباخة وفي عنا تنتين.

0: ثلاثة حتى بنظفوا. وفي عنا
1: هدول دائمين
0: دائمين في عنا سهيرة بالليل يعني كمان بعد ما يخلصوا يروحوا. وفي واحدة من الساعة 3 بتضل الساعة 8 تساعد، بعدين في سهيرة الليل. هذا كله بدك تدفعي له، وفي اشي بداهم اضافي كمان بدك تدفعي له يعني.

0: احنا كنا بشهر 4 بدنا نعمل افتتاح رسمي، بس كان الحرب اللي صار على ايران واهل امريكا اللي لازم يجوا يحضروا ما اجوش، لانه بتعرفي كيف كانت الطيران. هلا بشهر 9 بدنا يصير افتتاح رسمي وبدنا ننتقل، يعني هو المركز انتهوا منه وبلشوا يعفشوا فيه، يعني بلش التعفيش، فان شاء الله بشهر 9. هلا اللي تبرعوا المبلغ الكبير من اهالي رام الله بامريكا، يعني في شوقي شاهين تبرع مليونين دولار، فعشان هيك المبنى بده يتسمى جمعيه الاتحاد النسائي العربي مبنى شوقي وعزيز شاهين، لانه هن تبرعوا بالمبلغ الكبير. وكمان تبرعوا يعني بامريكا كثير ناس تبرعت، ومن هون كمان محليا في ناس تبرعت ب50,000 دولار، في ناس ب100,000. فكان هو عبارة كله عن تبرعات من أهل الخير. احنا هلا بالمبنى الجديد بالمركز في موجودة في عيادة، يعني عيادة، والعيادة إحدى دكاترة من أمريكا عفشها هو، يعني بده يعفشها وبده يحط عليها اسم أمه والدته، لأنه والدته كانت عندنا رئيسة بالجمعية وتوفت الله يرحمها، فبده يكون في عيادة. وإحنا عم نحكي إنه لازم نبعت إحدى الأطباء من هون من رام الله، بعرفش أمريكا لو صارت الأوضاع صاحبة تودي حدا، إنه يدرس علم الشيخوخة، لأنه هذا ما فيش عنا في فلسطين، مش موجود. فإحنا يعني إنه التفكير إنه من خلال هاي العيادة إنه يكون في عيادة لعلاج أمراض الشيخوخة، مش بس للمسنين اللي بالجمعية، كمان حتى لو مسنين أجوا من خارج الجمعية مثلا.
1: فلسطين فيش فيها؟
0: أنا بعرف الشي، يمكن لا فيش شي هون، يعني نسألنا إحنا ما فيش شي. فحتى كمان حدا من برا بحب يجي يتعالج بأسعار أكيد رمزية يعني. فالتفكير إنه هيك، والعيادة هلأ موجودة، يعني إنه موجودة إلها بالمركز، يعني هن عبارة عن غرفتين وأكتر يعني كبيرة. فالتفكير انه يعني نعمل العيادة، موجود هذا التفكير. وكمان هناك يعني راح تكون في عنا قاعات اكبر يعني للبرامج الترفيهية والبرامج الثقافية، في وسع اكتر يعني من المبنى الحالي اللي احنا موجودين فيه، وراح يحتوي على 63 سرير، يعني احنا هون نقدر لحد 40 وبكون كتير، يعني مكتظ بكون هناك، لا المساحات أوسع من المبنى هذا الحالي، والمنطقة يعني حلوة شرحة وحلوة، فبتعطي بتريح نفسية المسن أكتر.

0: حبيبي
1: المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة جديدة من الخبر الصحيح لهذا الأسبوع. نطالع أبرز ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات وأخبار مضللة على المستوى المحلي الرياضي وأيضا العالمي، وما ينتشر خلال فترة مونديال كأس العالم من أخبار وفيديوهات مفبركة. البداية من المستوى المحلي مشاهدينا، تداولت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بيان كما نعتاد في كل عام يتم نشر أخبار مفبركة حول إعلان نتائج الثانوية العامة. نشر هذا البيان والإعلان إلى وزارة التربية والتعليم، وقال ناشره أن الوزارة حددت موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة، وأنه خلال فترة 23 و 27 من تموز الجاري، وأن إعلان النتائج ستكون بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتأكيد مشاهدينا كالمعتاد نضعكم في صورة الخبر الصحيح، حيث لم يتم العثور على هذا الإعلان في الصفحة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، ولم يعثر على أي إعلان رسمي يؤيد هذا الإدعاء، كما لم تصدر عن الوزارة أي بيان جديد بشأن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة أو آلية إعلانها، ولم يحدد الموعد الرسمي لإعلان النتائج. نافية أيضا نفت الوزارة صحة البيان المتداول، وكما تم نشره دائما تحذر المواطنين من التروي في نقل الخبر ونقل الأخبار وأخذها فقط من الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم. أيضا مشاهدينا في جولتنا تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة التي انتشرت وقال ناشروها أنها توثق إسرائيليين يحاولون تمزيق طفل فلسطيني، والخبر الصحيح ينفي صحة هذا الإدعاء. فتبين مشاهدينا أن هذه الصورة قديمة ونشرت سابقا بتاريخ 13 أيلول في العام 2009 عبر موقع وكالة الأنباء الفرنسية، كما نشاهد هنا تاريخ هذه الصورة، وأيضا كان يوثق محاولة مستوطنين سحب مستوطن آخر خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية عند مدخل البؤرة الاستيطانية غير القانونية حفاج العاد، وذلك أثناء محاولة الشرطة مصادرة شاحنة كانت تحمل مواد بناء مختصة لإقامة منزل ولا تعود لطفل فلسطيني كما ورد في الإدعاء. نواصل معكم مشاهدينا، وهذه المرة نطالع أبرز ما انتشر على المستوى الرياضي مع مجريات كأس العالم، حيث تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا أنباء بشأن إمكانية إعادة مباراة مصر والأرجنتين في دور 16 من كأس العالم للعام الحالي، وذلك بفوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره المنتخب المصري. فهذه الشائعة انتشرت على أكثر من موقع، ولكن مشاهدينا تبين أن هذا الخبر ملفق ولم يصدر عن الفيفا أي قرار مماثل لإعادة المباراة بين مصر والأرجنتين. ووفقا لقوانين اللعبة تعتبر قرارات الحكم بشأن الوقائع المتعلقة باللعب نهائية، بما في ذلك احتساب الهدف أو عدم احتسابه ونتيجة المباراة. وتجدر الإشارة إلى أن الخبر العاجل المفبرك المتداول تضمن خطأ لغويا كما نشاهد هنا، وهو في كتابة كلمة رسميا فكتبت رسيا. وبالتفتيش أيضا عن مصدر الخبر المزعوم طبعا للخبر تبين أنه لا وجود له على الإطلاق، إذن هذا يدل على أن القناة والموقع الإخباري غير موجود والخبر مفبرك. أيضا على المستوى الرياضي وأبرز ما انتشر، تداول صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي صورة من مقطع فيديو وقال متداولوه أنه يوثق إضاءة برج خليفة احتفالا بتأهل المنتخب المغربي خلال الفترة السابقة في بطولة كأس العالم، ولكن تبين أيضا أن هذه الصورة قديمة ولا علاقة لها بتأهل المنتخب المغربي في الفترة الحالية. والفيديو نشر بتاريخ 18 من نوفمبر للعام 2022 كما نشاهد هنا تاريخ الخبر، وليس في الأحداث الأخيرة، ونشر عبر الحساب الرسمي لبرج خليفة على منصة انستغرام، وهو يوثق إضاءة العلم المغربي احتفالا بيوم الاستقلال المغربي وليس بمناسبة فوز المنتخب المغربي أو تأهله في أي بطولة لكأس العالم. في ذات السياق مشاهدينا أيضا وفي نفس الخبر تداولت صفحات إخبارية واجتماعية هذه الصورة كذلك، وقال ناشروها أنها طبعا ومقطع فيديو تداولوه قالوا أنه يوثق احتفال برج خليفة بتأهل منتخب مصر في الدور

السادس عشر من كأس العالم الحالي عقب فوزه على أستراليا في الفترة الأخيرة. إذن هذا الفيديو انتشر على أنه لإضاءة برج خليفة بعلم المصري، ولكن تبين أن الفيديو قديم ولا يعود لاحتفال برج خليفة في تأهل منتخب مصر في كأس العالم. أظهر التدقيق أن المقطع منشور سابق وكان في تاريخ 23 من يوليو في العام 2023 عبر أيضا الصفحة الرسمية لبرج خليفة، ويوثق إضاءة البرج بألوان العلم المصري ولا علاقة له بالإدعاء المتداول في شأن تأهيل المنتخب المصري إلى دور السادس عشر كما كان في الفترة الأخيرة. إذن هذه الصورة قديمة وليس بالحديثة. نواصل معكم مشاهدينا وأبرز الأخبار الرياضية المفبركة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. مقطع فيديو كما نشاهد انتشر أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي وقال نشره أنه يوثق آلاف الأشخاص وهم يحملون جدارية عملاقة لرونالدو خلال احتفال جماهيري مؤيدا له في الفترة الأخيرة، ولكن تبين أن هذا الفيديو غير صحيح ومولد بالذكاء الاصطناعي. وكشف التحليل البصري عن مؤشرات طبعا تدل على أنه مولد بالذكاء الاصطناعي، من أبرزها حركة الكاميرا الجوية غير الطبيعية في نهاية المقطع تهبط بصورة حادة ومبالغ فيها من دون أن ينعكس ذلك على حركة الحشود. وكما نشاهد إذن المشهد أنه مولد بالذكاء الاصطناعي عبر دلالات هنا تؤكد أنه غير حقيقي. أيضا مشاهدينا حسابات أخرى تداولت مقطع فيديو آخر في الفترة الأخيرة كما نشاهد هذه الجماهير الحاشدة، وهذا المقطع الذي يوثق إذن احتشاد عشرات الآلاف احتفالا بشعبية النجم البرتغالي رونالدو في الفترة الأخيرة وتضامنا مع في الأحداث المباراة كرة القدم المونديال. تبين أن المقطع مضلل وهو لا يوثق احتشاد جماهير احتفال بشعبية رونالدو، وإنما يعود إلى احتفالات جماهير نادي كراكوف البولندي. وأظهر أيضا التحقق أن المقطع نشر في 25 من شهر مايو أيار في العام الحالي، وهو يوثق احتفال جماهير نادي كواسيلا كراكوف في الساحة الرئيسية بالبلدة القديمة في مدينة كراكوف البولندية عقب صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، ولا علاقة له إذن بالتضامن مع رونالدو. أيضا مشاهدينا حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو آخر وأخذت من هذه الترجمة، قالت أنه يظهر لميسي وهو يتحدث عن منتخب مصر ومحمد صلاح قبل المواجهة المرتقبة كانت في الأسبوع الماضي في كأس العالم، ونسبت الترجمة له في هذا السياق. تبين أن المقطع مفبرك إذ لا يتحدث فيه ميسي عن منتخب مصر أو محمد صلاح، كما أن الترجمة المرفقة به هي محرفة ولا تعكس مضمون حديثه الحقيقي. وتبين أن الفيديو الأصلي نشر أيضا في الرابع من تموز في العام الجاري، وهو كان يظهر تصريحات لميسي عقب فوز المنتخب الأرجنتيني على الرأس الأخضر بنتيجة 3-2 بعد التمديد ضمن منافسات دور 32 من كأس العالم. في ذات السياق أيضا ومن ضمن الأخبار المضللة التي تنتشر في خلال مونديال كأس العالم، نشرت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو آخر على أنه أيضا يظهر اللاعب الأرجنتيني ميسي وهو يدلي بتصريحات مسيئة للعرب والأفارقة ووعود بالتبرع لإسرائيل في حال فوزه بكأس العالم، ولكن تبين هنا أن المقطع زائف إذ أن الفيديو مفبرك والترجمة المرفقة أيضا محرفة، ولم يتحدث ميسي عن العرب ولا عن المسلمين في لقائه في الأخير. وأيضا كما نشاهد أنه كان للقاء صحفي لميسي في 22 من حزيران الفائت في دور المجموعات من بطولة كأس العالم، ولا علاقة له بفوز الأرجنتين على مصر في الفترة الأخيرة. بهذا مشاهدينا انتهت جولة الخبر صحيح، بالتأكيد نلقاكم في الأسبوع القادم وأهم ما يتم تداوله على المستوى المحلي العالمي وأيضا الرياضي. إلى اللقاء.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. نحن لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

موجز الساعة الثانية، أهلا بكم. أصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرة مسيرة لساحات مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات قصف وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. وأفاد مراسلنا بأن طيران الاحتلال المسير أطلق قنابل في محيط قسم الصيانة داخل مستشفى كمال عدوان، ما أسفر عن إصابة 3 موظفين من الطواقم العاملة في قسم الحراسة داخل المستشفى. كما أصيبت مواطنة برصاص آليات الاحتلال في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا، فيما أصيب مواطن بطلق ناري من الآليات المتمركزة في شارع المدرسة بحي الأمل شمال غربي خان يونس، وأصيب آخر برصاصة قناصة شرقية مخيم البريج. وفي سياق متصل، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل كثيف شرق مدينة خان يونس وحي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تنفيذ عمليات نسف لمبان سكنية شرقي المدينة. عممت المفوضية الأوروبية وثيقة داخلية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحدد فيها سلسلة من الخطوات المحتملة لتشديد القيود على واردات البضائع من المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وستعرض الوثيقة بحسب صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية على سفراء الدول لمناقشتها، ثم في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل. ووفقا لمصادر دبلوماسية، فقد طلبت أكثر من 20 دولة من المفوضية في حزيران الماضي تقديم خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات. كشفت القناة السابعة العبرية أن أكثر من 3000 عائلة إسرائيلية سجلت أسماءها ضمن حملة استقطاب للسكن في 18 مستوطنة جديدة ستنشأ في الضفة الغربية. وبحسب القناة، فإن هناك استجابة واسعة لحملة استقطاب العائلات الإسرائيلية منذ انطلاقها ضمن مخطط يهدف لزيادة عدد المستوطنين في المستوطنات المقامة بالضفة إلى 1,000,000 مستوطن. وتشمل الخطة إنشاء 8 مستوطنات، بما في ذلك إعادة تأهيل المستوطنات الأربع في شمال الضفة التي تم إخلاؤها كجزء من خطة الانسحاب، وهي حومش وصانور وجانيم وكاديم، إلى جانب 14 مستوطنة جديدة إضافية سيتم إنشاؤها في نقاط استراتيجية في المنطقة. سلمت قوات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى المبارك المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين قرارا بالإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشيخ حسين عقب انتهاء خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى، قبل أن تفرج عنه لاحقا وتسلمه قرار الإبعاد. نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات. وأفاد مراسلون بإصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال بردود واختناق جراء اعتداء للمستوطنين في

منطقة حوار شرق يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال الهجوم. وفي شمالي الضفة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عبارة شمالية طول كرم ودهمت عدة منازل وفتشتها بالتزامن مع اقتحام بلدة عنبتة شرقي المدينة، فيما اقتحمت تلك القوات أحياء عدة من مدينة نابلس دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما اقتحم مستوطنون منطقتي النصارية والباذان شمال نابلس وهاجموا منطقة قماص الواقعة بين بلدتي أوسرين وبيتا. ختام الموجز في أمان الله.

0: شيء.
1: قعدت اعيط موت من العياط لما جيت يا زلمه. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

0: مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرى يكتبون، نخصصها هذا اليوم للحديث عن رواية الحب والبندقية للكاتب رائد عبد الجليل، وهو الأسير المحرر والمبعد إلى القاهرة. للحديث أكثر عن هذه الرواية معنا الأستاذة الروائية صفاء أبو خضرة، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك.
0: يعني من اسمها عن ماذا تتحدث هذه الرواية؟
1: في الحقيقة يعني إذا ما نظرنا إلى العنوان الحب والبندقية نرى يعني نقيضين تماما، ولكن الأسير إذا ما نظرنا إلى حياته الواقعية هو أمام خيارين، إما أن يختار الحب ويبتعد عن المقاومة بحد ذاتها، أو يختار البندقية وهي الطريق الذي ليس له سوى فرعين، إما السجن وإما الاستشهاد.
0: نعم. يعني أدب الأسرى أستاذة صفاء مختلف عن اللي نتحدث مثلا على الكتابة الأدبية لأي شخص خارج السجون، يعني ماذا يميز هذه الكتابة، وخصوصا بأنه الحب والبندقية هي للأسير المحرر عبد الجليل، ولكن يعني لو كتبت على يد روائي آخر خارج السجن كيف ستختلف؟
1: هي ستختلف بكل تأكيد. أدب السجون له ميزة وهو المكان الذي كتب به أو كتب به العمل الأدبي، ولكن هناك نقطة جدا مهمة، أن الأسير عندما يكتب عن تجربته سيكون لها معنى خاص جدا عن الشخص الذي سيكتب خارج السجن، فهنا ستختلف البنية، ستختلف العاطفة، ستختلف التجربة بحد ذاتها. في هذه الرواية أكثر ما لفت نظري أن من كتبها أسير وكتبها عن أسير وقدم لها أيضا أسير، فكانت العاطفة بها جياشة جدا، ولا نستطيع أن نحاكم النص الأدبي المكتوب داخل السجون كما نحاكم النص الأدبي المكتوب من خارجه. لماذا؟ لأن ظروف السجن تختلف، هناك كاتب جائع، هناك كاتب معذب، هناك كاتب جريح، خارج السجن مهيئ جميع الظروف، له مكتبه الخاص، له فنجان قهوته، له المراجع، له الانترنت، كل هذه الأمور متاحة للشخص من خارج السجن، فهل يعقل أن نحاكم أدب المكتوب داخل السجن كما نحاكم الأدب المكتوب خارجه؟ طبعا لا.
0: نعم. يعني كيف تنعكس برأيك تجارب الأسرى الشخصية على كتاباتهم الأدبية؟
1: هي تنعكس يعني بحيثيات مختلفة تماما. مثلا إذا يعني التجربة يعني خير برهان دائما، إذا ما أراد كاتب أن يصف مكان معين فهو يستطيع أن يصف بكل دقة المكان الذي يعيشه أو يقطنه، حتى الروائح يستطيع أن يصفها لدرجة أنك يعني تستطيع أن ترى الرائحة. لكن إذا ما أراد، يعني أنا من تجربتي الخاصة كتبت عن السجن، ولكن عندما قرأت مثلا لرائد وقرأت لكميل وقرأت لعائشة عودة، كان هناك يعني وصف أدق وأكثر حميمية إذا ما يعني جاز التعبير في النص الأدبي المكتوب.
0: نعم. يعني هي ليست يعني التجربة الشخصية فقط، ولكن كذلك يعني أو هي تجربة شخصية، ولكن المعاناة بذاتها التي يتعرض لها الأسرى يعني والحرمان
1: بالضبط
0: يخلق بالتالي يعني هذا الكتابة الإبداعية، لأنه ليس لديه شيء في السجن. يعني أريد تحدث أكثر عن أحداث الرواية، لو تبدأ لنا بأحداث الرواية، تفاصيلها، شخصياتها، العبرة والقصة فيها بالتحديد.
1: تمام. في الحب والبندقية لا يكتفي رائد عبد الجليل وهو كاتب هذه الرواية بسرد حكاية مقاوم، المقاوم وهو رامي، وهي قصة حقيقية بالفعل، جسد فيها شخصية الفلسطيني بشكل عام، جسد شخصية الإنسان الفلسطيني، الإنسان الذي عايش أو يعني عايش فعلا الانتفاضة الثانية بكل ألمها وبكل أملها وبكل معاناتها، فهو بالتالي لم يتحدث عن أسير أو مقاوم، هو تحدث عن جيل بأكمله.
0: نعم. كمان تفاصيل يعني أكثر، يعني كيف دارت أحداث هذه الرواية، يعني طبعا. من بدايتها لوسطها حبكتها نهايتها.
1: الآن رامي وهو بطل الرواية، وأكثر ما يعني أعجبني في هذا العمل أنه يعني جعلنا نرى المقاوم بطبيعته على طبيعته. فرامي هو شخص عادي، إنسان عادي طبيعي، يذهب إلى العمل وهو لديه بالفعل هو يصنع القرميد والطوب للبنيان والعمران، وهو شخص عادي يذهب إلى المقهى، يحب قهوة والدته، يذهب إلى الجامعة ليرى حبيبته، طبعا الجامعة التي كانت هي حلم له، لكنه لم يستطع الذهاب إلى الجامعة لسبب لا أدري إن أذكره الآن، وهو لم يكن يملك تكاليف الجامعة، فذهب إلى العمل. وعندما جمع مبلغا من المال وصارت أحداث الانتفاضة الثانية، اشترى بهذا المال بندقية. حقيقة الإنسان المقاوم لم يخلق مقاوما بالأساس، ولكن الظروف التي عايشها والظروف التي فرضها الاحتلال من حواجز، من صواريخ تقتل المدنيين في أي لحظة كانت، من تفاصيل معقدة وكثيرة، هي خلقت هذا الإنسان الطبيعي والعادي، من أخرجته من كينونته، من طبيعته البشرية والأدمية، إلى إنسان يعني لا نريد أن نقول عنه بطل أو يعني خارق، هو بالنهاية إنسان خلقته مقاوم، خلقته يحمل بندقية ليس بإرادته، وإنما الظروف جعلت أو حولت حلمه من الجامعة إلى الحب إلى الزواج إلى البندقية بكل بساطة.
0: يعني الحبكة هنا هي بالفعل بمسمى هذه الرواية الحب والبندقية بالفعل. ولكن كيف دارت هذه الأحداث؟ يعني تحدثت بأنه حصلت الانتفاضة الثانية، عمل ويعني أبقى جزء من المال ولكن اشترى بندقية فيها، ماذا يحصل في هذه المرحلة بالتحديد لرامي؟
1: في هذه المرحلة يحلم رامي مثل العديد من الشباب عندما ينتهي من الثانوية العامة بأن يدرس في الجامعة، وتحديدا في جامعة النجاح التي كانت بالفعل هي حلمه. وكونه لا يملك تكاليف الدراسة ذهب إلى العمل بشكل طبيعي، ولكن كان في كثير من الأحيان يعود إلى بيته. لماذا؟ لأن هناك حاجز يحول دون وصوله إلى العمل. طبعا جميعنا نعرف بأن الحواجز عندما يقف الفلسطيني فإنه يتعرض للشتيمة، يتعرض للإهانة، ويتعرض إلى تخريب يومه يومه بالكامل، وربما يتركونه ساعات طويلة تحت الشمس أو تحت المطر، ثم يعيدونه بكل بساطة إلى منزله. هذه الأمور كلها جعلت من رامي يعني جعلت بداخله غضب لا يمكن أن ينطفئ، خاصة بعد رؤيته على التلفاز لأحد السيارات وهي محترقة بالكامل، ويد رجل محترقة تخرج منه. هذا المشهد الذي صوره رائد عبد الجليل في الرواية مشهد جدا حزين ومؤثر، لدرجة أنني يعني شعرت أنني أجلس في المقهى وفي ذات الكرسي الذي كان يجلس عليه رامي ويشاهد منظر السيارة وهي تحترق، وقد أخرجوا منها طفلا صغيرا أيضا مشتعلة به النار والدخان يخرج من جسده. هذه المشاهد خلقت داخل رامي إنسانا ثائرا، والإنسان الثائر هو الإنسان الحقيقي، الإنسان الواعي. لماذا واعي؟ لأنه لا يمكن أن يعيش الإنسان بدون كرامة، والكرامة هنا يعني ليست من كرامة الفرد وحده، إنما من كرامة المحيط. فهي مجرد ثورة على الوضع، ثورة على الإجرام، ثورة على الإهانة والمذلة.
0: نعم، يعني هذه هي نقطة التحول عندما يعني رأى صحيح. بأم عينه هذا المشهد، فماذا حصل بعد هذه النقطة، يعني نقطة التحول؟
1: الذي حصل أنه أخذ المال الذي قام بجمعه من أجل الدراسة واشترى به بندقية، وكانت هذه البندقية هي الحائل بينه وبين المرأة التي أحب، لأنها خيرته بينها وبين البندقية التي اشتراها، لأنها تعرف تماما أن طريق البندقية طريق وعرة وليس لها سوى اتجاهين، إما السجن وإما الاستشهاد. ورأت بأم عينيها عندما نظر إليها تلك النظرة وبقي صامتا، والصمت هناك كان أبلغ من أي حديث. عندما فهمت تماما أنه اختار البندقية واختار طريقا الطريق البعيد تماما عن طريق الحب والزواج والاستقرار.
0: يعني هل هو بالفعل بعيد؟ يعني لأنه هو يعني من المشاهد التي ذكرتها أستاذة صفاء، يعني هو ما حصل هو نقطة تحول،
1: صحيح،
0: وردة الفعل هي استجابة لحب الوطن وحب المواطنين وحب هذا المجتمع الفلسطيني بالآخر. فهل هي بالفعل بعيدة عن الحب؟ يعني حسب تعريفات طبعا
1: إذا أردنا أن نحاكم المشهد عاطفيا، ليس هناك شيء ببعيد. وقد عرفنا أن كثير من النساء تزوجن أسرى من داخل السجن ومحكومون بمؤبدات كثيرة، وحدث أيضا أن هناك نطف مهربة، وحصل مثل ما حصل مع وليد دق رحمه الله وأنجب ميلاد. يعني لكن تمت نساء لا يحتمل هذا الموقف، وثمت مقاومين لا يقبلون أن يربطوا مصير امرأة من خارج السجن وهم يعرفون تماما أنهم ربما لا يعودون.
0: نعم. يعني إذن بعد هذه الأحداث، بعد أن حصلت نقطة التحول وقرر أن يشتري البندقية واختار البندقية على الحب، كيف وصل به الحال إلى السجن؟ إذن يعني الأحداث هنا
1: الآن، رامي اخترق قنصلية في وسط، يعني قنصلية لا أذكر تحديدا، في معسكر يعني شديد الحماية، عليه أبراج وعليه أسوار وعليه جنود وعليه كاميرات، ومع ذلك استطاع بخطة ومساعدة بعض المقاومين الآخرين أن يصل إلى حفرة أو إلى نافذة من هذا الجدار، كانت بفعل الطبيعة وربما بفعل أي شيء آخر مخترقة نوعا ما، ودخل منها إلى هذا المعسكر.

0: التي خرج منها قرارات هي بالفعل أدت إلى تقسيمات في الداخل الفلسطيني وفي الأرض الفلسطينية وفي قرارات يعني بخصوص السجون والأسرى، وقام بإطلاق النار من كل حدب وصوب. طبعا صار هناك فزع شديد. بعد في مشهد يعني جميل، رغم كل هذا الحزن، كان في جنديين واقفين، أطلق النار رامي على واحد منهم فسقط ميتا، لكن الآخر سقط من الخوف. يعني تخيلي رامي يدخل وحيدا وبندقية أمام عدد هائل من الجنود المدججين بالسلاح والأبراج والكاميرات، ثم هرب بعد أن تم إطلاق 23 رصاصة في جسده. هرب رغم جراحه، رغم النزيف، رغم الألم، ولكن في النهاية يعني تم القبض عليه.
1: يعني خلال ساعات أو لحظات حتى من؟
0: لا، بعد أقل من ساعة تقريبا على ما أظن تم القبض عليه، وهو يحاول أن يأخذ سلاح جندية كان قد قتلها لأنه فرق سلاحه من الرصاص، ولكن بعد 23 رصاصة سقط مخشيا عليه، وتجمهر عليه الجنود بكل عتادهم وأطلقوا المزيد من الرصاص عليه، ثم صارت حالة فوضى عارمة، وجاء الإسعاف وأخذوا وحملوا الجنود ومن ضمن رامي، على اعتقادهم أن رامي لأنه جندي. كان يرتدي الزي العسكري الإسرائيلي أنه أحد جنودهم، ولكن اكتشفوا ذلك بالمستشفى. طبعا أجروا له العديد من العمليات لكنه لم يكمل علاجه أبدا، وتم اقتحام غرفة المشفى عليه ووضع القيود في يديه وقدميه وأخذه إلى غرف التحقيق.
1: نعم، يعني يتبادر للذهن كيف يعني جرى الحديث بين الكاتب وهو رائد عبد الجليل ورامي الأسير الذي بالفعل يعني يشهد له بالبطولة، يعني وخصوصا بأنه بعد أحداث هي بالفعل أدت لاستشهاد مئات من الفلسطينيين وهي الانتفاضة الثانية. يعني هل يذكر هنا رائد هذه التفاصيل بالحب والبندقية؟
0: هذا سؤال جدا مهم. لماذا؟ لأن رائد اعتبر أن رامي هو البطل، رامي هو صورة فلسطين عامة، لذلك بقي هو في الظلال. رائد لم يكتب نفسه، بل كتب صورة المقاوم، صورة الوطن المكلوم، صورة الذاكرة المثقوبة، لذلك بقي في الظلال ولم يكتب نفسه أبدا.
1: نعم، يعني كذلك كثير من الروائيين الأسرى كتبوا بنفس هذه الطريقة، ومعظمها بالفعل هي قصص وروايات عن أسرى آخرين موجودين في السجون، ولربما هذا الكاتب كان لسانه يعني أدق تعبيرا حتى يكتب هذه الرواية. تحدثنا قبل الحلقة عن أن هناك أساليب للتعذيب تم اتباعها يتحدث عنها الكاتب عبد الجليل هنا، يعني لو نتحدث عنها أستاذة صفاء.
0: الآن من أكثر الأساليب التي تحدث عنها، وحقيقة هي مرهقة نفسيا حتى للقارئ، فكيف من وقع عليه هذا الفعل؟ الانتظار، هاي أولا.
1: تعذيب نفسي، يعني
0: التعذيب النفسي كان من هو البطل لدى الاحتلال الذي مارسه على الأسير في وضع لا يسمح له حتى بالحديث. لماذا؟ لأنه مجروح، لأن يديه مكبلتين رغم الكسر ورغم الجراح ورغم الرصاص الذي لازال في جسده. من زنزانة، أو إذا يعني دققت في التعبير أكثر، من غرفة تحقيق إلى غرفة تحقيق. طبعا يأخذونه لساعات وهو مغمى العينين لا يرى النور، من غرفة إلى غرفة، ويتنقل من شخص إلى آخر، ويمارس عليه شتى أنواع التحقيق، منهم العنيف الذي يمارس العنف والشتيمة والضرب، الضرب المبرح طبعا، بالإضافة إلى الشبح بالكرسي. وطبعا الكرسي الشبح أو الشبح يعني معروف لدى الأسرى، يكون الأسير مقيد بطريقة جدا مؤذية لجسده، مكبل اليدين بالسلاسل الحديدية.

0: دي وكذلك قدمي، ويتعرض للصفع ويتعرض للتكذيب ويتعرض للصراخ، ثم لا يسمح له بالحديث، يخرج المحقق الأول ويدخل المحقق الثاني بقناعه الجديد وهو القناع المسالم. واحد المحققين أحضر له فنجان من القهوة وأحضر له فطيرتين وتقاسمها معه، ولكن عندما لم يستطع أن يأخذ المعلومة التي يريدها من رامي أظهر وجهه الحقيقي وتحول بالفعل إلى وحش. وهذا الأمر دار لعدة ساعات، في ساعات انتظار بين التحقيق الأول والتحقيق الثاني دام 16 ساعة. تخيلي 16 ساعة انتظار وهو مشبوح على الكرسي ينتظر أن ينظر إليه أحد أو يستمع إلى أحد. هذا الانتظار يعني
1: تلاعب النفسي
0: بالضبط.
1: نعم، يعني كذلك تحدثتي بأنه الرواية عالجت أو هناك كان معالجة لشيء معين بالتحديد في الرواية، فما هو الذي عالجته هذه الرواية وأين ظهر؟
0: الآن الرواية عالجت الجانب النفسي للأسير. الآن الأسير يتعرض لكثير من التحقيقات والكثير من وسائل التعذيب.
1: نعم.
0: كيف يعني السؤال الذي يعني نطرحه عندما نقرأ هذه المشاهد يعني الخارج عن الطبيعة والخارج عن الإنسانية، كيف يستطيع الأسير أن يقاوم، أن لا يبوح بشيء وأن يستمر بالحياة، يستمر بالعطاء والأمل، حتى الأمل لا ينقص أبدا. وكأن الأسير يدرب الألم في البدء، تدرب الذاكرة. مثلا رامي عندما كان مشبوحا إلى الكرسي كان يتخيل عيني حبيبته الخضراوين، وكان يتذكر صوت والدته ورضاها عليه، كان يتذكر الشوارع التي كان يمشي بها، وكان يتذكر المقهى وعامل المقهى وأصدقائه. كل هذه الأمور كان يعيشها داخل وعيه، داخل مخيلته، وكأنه يعالج روحه ويقاوم بهذه الطريقة حتى لا يكسر السجان إرادته، لأن السجان كل يعني ما يريده هو كسر إرادة هذا الأسير وقمعه. صحيح.
1: يعني بالنهاية أستاذ صفاء، كيف تنتهي هذه الرواية وما العبرة التي يمكن قراءتها؟
0: والله هذه الرواية لا تطلب من القارئ يعني أن ينحاز إلى البندقية، بل أن ينحاز إلى الإنسان الذي يعني تحمل عبء حملها. هنا الفكرة.
1: نعم، أستاذة صفاء أبو خضرة، الروائية صفاء أبو خضرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. مشاهدينا، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من أسرى يكتبون. نلتقي الأسبوع المقبل في أمان الله.

ولد من قناص من شفت حاقد طخبط صفر رقبته طلق ناري متفجر طلق ناري متفجر في رقبته لا حول ولا نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله أحد معتصم شهيد شهيد بشهيدين شهيد لقمة عيش شهيد نزوح

قرية دير قديس والتي تقع غرب محافظة رام الله والديري، هذه القرية الوادعة بأهلها بالتأكيد، كل الاحترام لأهالي دير قديس. دير قديس محاطة بأربع مستوطنات وحديثا بؤرة استيطانية غرب هذه القرية. هذه البؤرة تتوسع شيئا فشيئا، وأيضا هنالك اختارات بهدم منازل ومصانع هنا في هذه القرية، عدا عن هدم منزل في القرية، مضايقات كثيرة ومصادرة أراضي لأهالي قرية دير قديس. انتبه معكم بالترانسفير في هذا اليوم.

0: أخي رياض ناصر رئيس مجلس قروي دير قديس، إذا ما حبينا بداية اتحدثنا عن خصوصية بلدة دير قديس والاستيطان ما حول قريتكم، تفضل.
1: أهلا وسهلا فيك وصباح الخير لكل المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا فيك وفي قريتنا دير قديس والتي تبعد عن رام الله 20 كيلو غرب رام الله. هاي القرية تعداد سكانها بحدود 3000 نسمة، محاطة طبعا بقرى عربية ومستوطنات. أهم القرى العربية اللي محاطة بهذه القرية قريتنا اللي خربتها بين حارة من الشرق، سبتين من الشمال ونعلين من الغرب. أما باتجاه الجنوب فكرة زي بلعين أو زي صفة، هاي القرى العربية. أما بالنسبة للمستوطنات اليهودية واللي ماخذة أرض قطع أو أراضي من أرض بلدنا اللي هي كريات سيفر، وعندنا كمان مستوطنة نعلة ومستوطنة ميري، بالإضافة إلى أن هناك بؤرة استيطانية جديدة بدأت منذ سنوات يعني قريبة جدا، وهي تقع في المنطقة الغربية بجنوب أو غرب مستوطنة نيلي.
0: قبل ما نحكي عن البؤرة وأكيد ومساوئ وجود هذه البؤرة، خلينا نحكي شوي عن التواصل الجغرافي، خلينا نقول ما بين الكرة العربية المحيطة في بلدة دير قديس. هل المستوطنات قطعت التواصل ما بين الكرة المحيطة فيكم؟
1: بالنسبة للمستوطنات هي موزعة حول القرية وأخذت تقريبا ما لا يقل عن 3000 دنم من قرية بلدنا، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 8000، موزعة على مناطق سي وA وبي، ومعظم المناطق عندنا يعني مناطق سي يعني لا تتعدى المنطقة بي 1500 دنم، والباقي مسيطر عليه من قبل سلطات الاحتلال. أما بالنسبة للتواصل مع الكرة المجاورة، في عنا ما بيننا وبين نعلين حاجز أو بوابة يعني بعيق عملية الاتصال مع الكرة المجاورة غرب دير قديس، وبالإضافة إلى أن هناك بيكون محاسيم طيارة ما بيننا وبين القرية اللي خربتها بني حارث اللي الواقعة في شرق الكرة، بالإضافة للكرة باتجاه إلى رام الله. في عندنا كمان في هناك بوابة حديدية خلف خربتة في ما تسمى بوابة عين أيوب، وهي مغلقة، والطريق كلها التي تؤدي إلى رام الله من وادي الدلب إلى رام الله مغلقة ببوابات حديدية منذ فترة زمنية طويلة.
0: يعني كل هاي البوابات بهدف خنق المواطن الفلسطيني، بهدف يعني مضايقة المواطنين بشكل عام، سواء المتوجه للمدينة أو المتوجه لقرية أخرى. أنا شايفة هون عندكم جدار اللي هو هذا الشبك اللي شايفينه هون، هو عازل ما بينكم بين أراضيكم، زي ما عرفت إنه في أراضي تم مصادرتها خلف هذا الجدار، نتحدث عنها شوي وإمتى تمت مصادرتها؟
1: هذه الأراضي تم مصادرتها من قبل سنوات كبيرة، ومن قبل ما حطوا الجدار الاستيطان هذا العنصري. فإن إحنا أراضي كبيرة مش بس في هذا الموقع اللي قبالنا، في عندنا أراضي كمان في مستوطنة نيلي، الأرض اللي قائمة عليها مستوطنة نيلي هي أرض دير قديس وشبتين، بالإضافة إلى مستوطنة نعلة الأرض القائمة عليها هي لثلاث قرى أو أربعة، لدير قديس ولشبتين ولدير عمار ويمكن لجمالة كمان ويمكن جزء لخربثة. فهي مستوطنات مقتطعة أراضي كثير من مساحة بلدنا ومساحة الكرة المجاورة.
0: بالنهاية المواطن هو المتضرر، صاحب الأرض صاحب الحق هو المتضرر الرئيسي، ولكن كما علمنا أنه هناك في عندكم كمان في البلد اختارات بهدم جاءتكم من قبل الاحتلال، اختارات بهدم مصانع أو منازل. نوضح بس شو هي المناطق أو المنازل اللي جاءها اختارات بالهدم.
1: نعم، هناك يعني يجينا اختارات من قبل الجيش الاحتلال. هاي المنطقة اللي احنا واقفين فيها بسموها منطقة المهلل، او عنا قديمة تسمى منطقة خلت الخروب. معظم البنايات اللي فيها جتها اما وقف عن العمل او اختار بالهدم، وهذا موجود وتم توقيف او نقول اعطينا هاي القضية لمحامي وهو يقوم بالدفاع عنها. وفي منها بعض البيوت هدمت، موجودة عنا هدمت قبل سنتين تقريبا.
0: نرجع للبؤرة الاستيطانية اللي حكيت لغرب
1: غرب القرية وغرب مستوطنة نيل.
0: نعم، البقرة عادة على حظنا في كل الكرة الفلسطينية تبدأ بخلينا نقول بمسمى براكس، يعني شيء بسيط جدا، إما يكون راعي أبقار أو راعي أغنام أو مستوطن اثنين لوحدهم بيكونوا بياخدوا منطقة قطعة أرض بيصادروها، من ثم يعني تنتقل إلى مستوطنة. يعني هذا ما يحدث على مستوى الكرة الفلسطينية. البقرة اللي بدير قديس كيف صار امتدادها؟
1: هاي البقرة بدأت عندنا تقريبا في حدود سنة أو مع بداية سنة 2018. هاي البقرة الاستوطنية اللي كان فيها مستوطنين يمكن عدد اثنين، وكمان معهم أنا رحت عندهم شخصيا وكان معهم كمان واحدة ست، هم بيدعوا أنه هم زي رعيان أو عندهم حيوانات أو غنام وبكر، وأخذوا موقع معين من هناك وتوجهنا إلهم في حينه، وادعوا انه هاي الارض احنا هي كارض عسكريه واحنا حاطين عليها بإعاز من المستوطنه. بس هاي بقرة استوطنية. ثم بعد ذلك احنا قدمنا طبعا للمحامين وجبت مؤسسه بيقولوا لها يجديل او يوجد قانون، وبدات وعملت خرائط مساحه للمنطقه كلها وبدات تدافع عن المنطقه واستدعت الاهالي واخذت منهم افادات، ولحتى الان القضية معهم يعني ماسية في المحاكم. هاي المستوطنة بدأت باثنين وبمنطقة صغيرة أبو دنم دنمين ثلاث، ثم الآن توسعت وتصبح أكثر من 100 دنم أو يمكن أكثر من 200 أو 300 دنم الآن، واخذوا جبال من نعلين يقال له جبل العلم، وهلا حطوا عليه بؤرة استيطانية إضافية وموجودة حسب التصوير تقدر تشوفوها بؤرة استيطانية، وبدأ يتزايد عدد اليهود في هذه البؤرة لحين تمهيدا لبناء مستوطنة مستقبلية هناك.
0: برغم من هاي البؤرة وبرغم المستوطنات المحيطة ببلدة دير قديس، المواطن في داخل قرية دير قديس صامد بالتأكيد.
1: أكيد
0: ما رح يحقلوه.
1: إحنا بندافع، وإحنا بالليل وإحنا بالنهار اجتمعوا الناس من دير قديس ومن نعلين وعملوا مسيرات بهذا الخصوص، واجي الجيش وصارت سبه مواجهات مع الجيش في حينه، وهاي الناس حتى الان يعني مش ساكته، بتدافع عن اراضيها، ما في واحد بيسكت عن حقه.
0: طيب اخيرا دي المكان اللي نحن وحضرتك اخترت انه نصور بهذا المكان هذه المقابله، شو خصوصيه هذا المكان لحضرتك؟ شو حابب تخبرنا عن هذا المكان؟
1: هذا المكان بالتحديد اللي بسموه خله الخروب، احنا عشان يجينا اختارات بالهدم وإنزالة البناء في كل الأبنية اللي هون وجبنا محامي وبدأ يبحث في هذه القضية، اكتشف انه هاي المنطقة هيكليا تابعة لمستوطنة حسموني هاي عند المدة وهالكبالنا او كريات سيفة حسموني، ان ندخلينها داخل الخارطة الهيكلية تاعتها. فحكى المحامي انه هاي يعني احنا ما بنقدر نشتغل على موضوع الدول الان احنا بنقدر نشتغل احنا وياك على انه نرجع هذه المكان للبلد، لانه اصبح تابع للخارطة الهيكليه وهم بخططوا له لبناء روضات، لبناء دول العباده لهم، لبناء مدارس، لبناء كذا، هيك حسب ما اتضح لي فيه.

0: الكتاب اللي كان موجه لنا.
1: يعني برأيك شو الهدف؟ احنا كمان بنلاحظ انه في كل مستوطنة بيتعمدوا يبنوا مكان ديني او مدرسة دينية، يمكن لاستقطاب عدد اكبر، شو السبب؟
0: نعم، هي لاستقطاب عدد اكبر من اليهود، بس هي تدفعهم وتشجع من هاي منطقة دينية ومنطقة كذا ومن شين يجوا. حتى أنا عندنا كريات سيفر نفسها المستوطنة معظمها متدينين، عشان هيك يعني حتى اكتشفنا انه الناس او يهود بيشتوا هاي بحجة اللي مسوي، مش بيشتوا بحجة، وبقدموها هدية او تبرع لإدارة المستوطنة، وبالتالي بتستولي عليها بحجة ان هاي احنا اخذناها زي تبرع او زي سيطرة او زي مصادرة،
1: وبالنهاية بتصير مزار، بصير تشجيع لقدومهم لهاي المنطق، وبالنهاية هدفهم ياخذوا اكثر مساحه من اراضينا لتوسعه مستوطناتهم. يعني ولكن المواطن الفلسطيني دائما
0: يكون ثابتين واقفين بالطرق اللي احنا يعني بالمحامين، يعني دفعنا مبالغ مش بسيطه، يعني يمكن محامي اخذ منا مبلغ في حدود 100,000 شيكل حتى يثبت ان هذا الموضوع يرجع الارض اصحابها، بدل ما يظلوا مستولين وتهديد وامر وشغلات زي هدم. فاحنا ان شاء الله ثابتين واقفين مستعدين نضحي حتى بالنفس والمال، بنضحي احنا حتى تظل هاي الارض لنا وتابعه لنا ولكريتنا.
1: كل احترام لحضرتك يا اخي ابو اسامه، وكل احترام لكل اهالي دير قديس، وان شاء الله يا ربي اكيد بتاكيد المواطن الصامد على ارضه الاحتلال الى زوال باذن الله.
0: تحياتي اشكرك اخيرا، تحياتي وكل الاحترام لكم.

0: أخي أشرف، نحن كمان اليوم متواجدين معكم، أكيد بنوجه تحية لكل أهالي دير قديس من خلال وجودنا مع حضرتك. حابة نسمع منك ما خلف هذا الجدار اللي خلفنا، إلك قطعة أرض هناك وأكيد في غيرك من المواطنين، شو الحديث بمصادرة هاي الأراضي عندك؟ تفضل.
1: هذه المنطقة اسمها منطقة خلت الخروب جنوب قرية دير قديس. تم مصادرة الأرض هاي قبل حوالي 15 سنة. في إن أراضي داخلها إلي قطعة أرض حوالي 70 دنم مليئة بأشجار زيتون. كنا نجدها كانت الطريق مفتوحة عليها، ما في كان لا جدار فاصل ولا كان إشي. من قبل حوالي 10 سنوات حطوا الشيك اللي هو جدار الفصل، تم مانعنا عن طريق المجلس القروي بالتعاون مع هيئة ومقاومة الجدار. كنا نحصل كل سنة على تصاريح للدخول للأرض هاي لحراسة الأرض، ولا
0: كانوا يسمحوا لكم بأوقات معينة بالموسم فقط؟
1: طبعا كانوا يسمحونا بحدود من أسبوعين إلى 3 أسابيع في شهر 11 لقطف أثمار الزيتون. طبعا كنا ندخل بتصاريح رسمية عن طريق البوابة الرسمية اللي كانوا يسمحونا فيها، من وقت الساعة 8 للساعة 3. الوقت كان غير كافي، بس على الأقل كنا نفوت على الأرض وشوف الواحد أرضه وكذا. من بعد الحرب
0: على غزة،
1: على غزة منعنا بالكامل. حاولنا من أكثر من جهة، عن طريق المجلس، عن طريق هيئة مقاومة الجدار، عن طريق الارتباط الفضائي.

0: الفلسطيني المدني العسكري ما قدرنا نستصدر أي تصريح لدخول الأرض. تفاجأنا قبل حوالي 3-4 شهور إنه دخلت جرافات زي ما أنتم شايفين، بلشت التجريف قسم من الأراضي. أول امبارح وصلنا برضو قرار في لا إن لا قرايب إن بالأردن وفي دير قديس بمصادرة حوالي 5 دنم، بدهم يقطعوا أشجار الزيتون ينقلوها لمكان آخر. زائد انه انا بدي احكي عن موضوع، يعني
1: خلينا نقول قبل ما تحكي حضرتك عن السبعين دنم اللي إلك، انت هلا حاليا ممنوع ابدا توصلها، وشايفة انا كمان انهم اقتربوا اكثر. نعم. يمكن تعدوا حدود ارضك اللي باتجاه دير قديس، في بنى وفي بركسات لهم.
0: هلا في 70 دنم، انا نرجع لارضي ل 70 دنم. في يعني كانت اسرائيل حاولت قبل حوالي 15 سنه تعمل مشروع للدفاع المدني لهم حكومي. الحمد لله بوراقنا الرسمية بإثباتاتنا بالمحاميين عن طريق المقاومة الجدار عن طريق الارتباط تم إيقاف المشروع، ولحد الآن الحمد لله واقف المشروع.
1: يعني هذا المبنى اللي شايفينه
0: المبنى الباطون هذا اللي هو زي المخازن هذا تم إيقافه الحمد لله. بس شو اللي صار عند الإسرائيليين؟ الإسرائيليين بلش يزحفوا زحف عن طريق الكرفانات والبركسات الصغيرة زي ما أنتم ملاحظين، بلش يزحفوا شوي شوي ويقطع في أشجار الزيتون، ودخلوا لكيت الجرافات لقطع الأشجار بالكامل ولإزالة وتغيير معالم الأرض بشكل كامل.
1: يعني هم يشوف كيف مثلا عند ما حكيت حضرتك عن اللي بيعملوا مقر للدفاع المدني، وبرضو في تلة أعلى منها أنا شايفة علامة إسرائيلية وشايفة تواجد أيضا.
0: هذا برج إسرائيلي، برج إسرائيلي يتواجد فيه الجيش لحماية الجدار وحماية المستوطنة من حوالي 20 سنة موجود البرج. بدهم حاليا يقطعوا أشجار الزيتون اللي حواليه عشان يكشفوا المنطقة بالكامل، ما نعرف شو هذا
1: عشان يبقوا مسيطرين على المنطقة.
0: طبعا طلع منهم قرار عسكري موجود، معنا القرار العسكري سيتم تزويدكم منه، إنه بدهم يصادروا الأرض هاي اللي حوالين البرج والأراضي المحيطة لتاريخ 31/12/2027.
1: يعني بنقدر نحكي إنها دير قديس محاطة بالمستوطنات من كافة
0: صحيح
1: حدودها مثلا.
0: نعم محاطة بالمستوطنات اللي هي مستوطنات كريات سيفر، مدعين عليت، نيلي، نعلة، وفي حاليا بؤرة استيطانية جديدة قاعد بيقيم فيها عدة رعيان إسرائيليين أو ما يسموه فتة الجبال أو فتة التلال، حتى اسمها عنبر، سموها باسم عنبر. هذه تقع غرب القرية ومن أراضي قرية دير قديس وأراضي قرية نعلين.
1: يعني عادة هنا اللي بيكونوا بالبؤر الاستيطانية الحديثة زي ما ذكرت حضرتك بما يسمى فتية التلال، هدول عبارة عن عصابات ومؤذيين سواء للمواطن الفلسطيني أو لأرضه أو لمنزله. خلينا نقول هل في تخوف من تواجدهم في هاي المنطقة؟
0: نعم، يعني احنا فينا أراضي هناك موجودة ما بنقدر نوصلها لأنه في تهجم من المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين هناك، منعوا لدخولنا على أراضينا، ما بيقدر مواشينا توصل للأراضي هاي، بقوموا بحرق الأراضي اللي قريبة منهم، بالتهجم على الدور القريبة منهم، يعني فالأمور سيئة جدا يعني
1: بوجود. أكيد. طب لما بنحكي أنا حابة أرجع معك لأرضك، لما بنقول 70 دنم يعني مش أرض بسيطة أو
0: صحيح
1: مساحة قليلة، 70 دنم يعني ما شاء الله أرض كتير كبيرة، وخاصة إنه حضرتك ذكرت إنه فيها زيتون، وبالتأكيد أنتوا ورثانينها أبا عن جد. يعني قديش هذا الشيء مؤلم لحضرتك، قديش وأنت حاليا نهائيا ممنوع تدخل أرضك؟
0: طبعا هذا الإشي مؤلم جدا، يعني ما لأنه الواحد شايف أرضه من بعيد هاي بطلع عليها من هون، مش قادر أصل لأرضي، مش قادر أجد ثمار قطف الزيتون، شايف الغريب عم بدخل في الأرض وعم بخرب فيها، عم بقلع فاجر زيتون، عم بحرق فيها، عم بغير في معالمها، وأنا مش قادر. ونأمل إن شاء الله أن الظروف تتحسن لأفضل من هيك، وأنه يزول المحتل ويزول الاحتلال وترجع أراضينا بالكامل إنه ولجميع الناس
1: إن شاء الله. بس بدي أسمع منك كلمة توجهها لكل الشباب، لشباب الكرة الفلسطينية اللي بتتم مصادرة أراضيهم. أنا شايفتك بنفس حر، أنت إنسان صابر وما شاء الله عليك، بدي منك كلمة للشباب اللي عمالها تتصادر أراضيهم وبيوتهم.
0: أول شيء كلمتنا يعني بنوجهها أول شيء للجميع إن شاء الله، الصمود على الأراضي، صمودنا على أراضينا والدفاع عنها. برضو بتوجهنا برفع قضايا للمنظمات الأهلية ومنظمات غير الأهلية والأجنبية، للطريق خيط مقاومة الجدار، عن طريق الارتباط، بالتبليغ، بالإبلاغ، برفع القضايا، ما ننصت على هذا الموضوع وما نسكت. يعني إحنا برضو في اجتماع إن شاء الله يوم الأربعاء قريبا بعد بكرة، يعني بعد يومين إنه في اجتماع في مقاومة الجدار، إحنا وجميع أصحاب الأراضي هاي لرفع قضية رقم 4

0: الرابعة بدنا نرفعها على نفس الأرض هاي، لأن احنا في النهاية أصحاب حق.
1: يعني على الأقل في تجاوب كان لإيقاف البنى نقول في هاي المستوطنة أو اللي اقتربت على قرية دير قديس.
0: هلا تجاوب ضعيف جدا كان منهم.
1: صحيح.
0: تجاوب ضعيف جدا، يعني احنا قبل حوالي يعني برضو قبل 5 سنين دخلنا وجبنا مساحين ومسحنا أراضينا اللي بالداخل. حاولنا قبل 3 سنين وعن طريق رئيس المجلس نحاول ندخل وندخلها في منطقة الطابو، تم رفض القرار بشكل كامل. المشاريع أو البناء ما حاول يقرب يعني زي ما هو ثابت، بس اللي شو اللي كان بيقرب علينا جمع قاعدين الاستيطان كان بيقرب عن نظام البركسات ونظام الكرفانات الصغيرة.
1: الكرفانات سهلة التنقل،
0: سهلة التنقل بينقل فيها شوي شوي
1: للسيطرة، وبعدها
0: وكل يوم بحطوا كرفان جديد، بيجي الونش بينزل كرفان جديد ويتم استحلال هذه الأرض.
1: طيب بالنهاية بنقول شو، الأرض أرضنا والبلد بلد.
0: أكيد الأرض
1: أرضنا ودير قديس بلدنا وثابتين عليها.
0: أكيد أكيد إن شاء الله، إحنا جميعا في البلدن والقرى الفلسطينية إن شاء الله نتحرر ويرجع وطننا إن شاء الله.

طريق الألام هي أحد الطرق اللي يسلكها المسيحيين والحجاج المسيحيين في مدينة القدس. طبعا هي تمتد من مدخل مدينة القدس الشرقية اللي هو مدخل باب الأسباط إلى أن نصل لمنطقة قلعة أنطونيا اللي فيها المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لضرب الصليب.

أن المسيح عانى في آلامه في المنطقة هاي، لأنه أول حكم جاء عليه عندما وضعوا عليه إكليل الشوك. طبعا هذا الإكليل هو عبارة عن إكليل مصنوع من نبتة شوكية، ووضع على رأس المسيح لأن الحكم تم عليه أنه ملك اليهود، وملك اليهود من غير تاج لا يصح. الجنود جهزوا له إكليل من الشوك ووضعوا على رأسه. وطبعا لا ننسى العقاب الذي حصل في المسيح في هذه المنطقة في المرحلة الأولى والثانية.

مراحل درب الصليب أو درب الآلام هي تجسد معاناة المسيح عليه السلام حسب الديانة المسيحية، أنه حكم عليه أنه خارج عن نظام الدولة، وبعد ذلك حمل الصليب ومشى مراحل متعددة حتى وصل خارج حدود مدينة القدس في الفترة الرومانية، وبعد ذلك تم الصلب في المنطقة خارج أسوار القدس اللي هي الموجودة اليوم في كنيسة القيامة. وهناك طبعا قام بين الأموات في اليوم الثالث، ويوم الأربعين صعد إلى السماء. المراحل هي منقسمة إلى قسمين. القسم الأول من المرحلة الأولى الموجودة عندنا هون في قلعة أنطونيا إلى المرحلة التاسعة، هاي أول فترة، والفترة الثانية اللي هي داخل الكنيسة. درب الصليب الموجود عندنا اليوم أو درب الآلام الموجود عندنا اليوم هي حسب التاريخ تختلف من مكان إلى آخر. الفترة اللي احنا بنشوفها اليوم هي من القرن التاسع عشر أو الثامن عشر التاسع عشر، وطبعا في عندنا اختلافات. ليش؟ المكان الرئيسي اللي بنعرف انه هو المرحلة الأولى والثانية هي أساسيات موجودة عندنا هون، لأن احنا عندنا آثار قلعة أنطونيا. طيب، أما باقي المراحل هي مراحل وجدت في فترات مختلفة من تاريخ الكنيسة،

المرحلة الأولى والثانية متفق عليها حسب الآثار. حسب الآثار اللي وجدت هون في مدينة القدس. مثلا في عندنا هون موجود شيء أساسي جدا اللي هو المدرسة العمرية، وعندنا طبعا اللي هو الشيء الآخر الكنيسة اللي هي كنيسة الجلد وكنيسة الحكم.

ونحن واقفين هنا طريق المجاهدين ودرب الصليب أو درب الآلام نفس الشارع بس اسمين مختلفات. كيف في عنا أبواب إلها أكثر من اسم زي باب الأصباط إله أكثر من اسم؟ شيء كمان بنشوفه هون في هذا الشارع اللي هو درب الصليب جزء لا يتجزأ من طريق المجاهدين اللي احنا موجودين فيه اليوم. كمية الحجاج بتيجي على هذا الدرب اللي هو درب الصليب هذا جزء لا يتجزأ من العقيدة المسيحية أو الحج المسيحي في بلادنا. الحج المسيحي لازم يبدأ في مناطق مختلفة لا مكان وجود المسيح فيها. مثال على هذا اللي احنا موجودين فيه اليوم اللي هي درب الصليب. معاناة المسيح اللي كانت موجودة عندنا في قلعة أنطونيا وحمل الصليب في مجموعات كثيرة جدا تحمل الصليب وتبدأ بالصلاة وتذهب إلى كنيسة القيامة في هذا الصليب